0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوم أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: يا شباب أخباركم؟
1: يا خير
0: تمام الحمد لله. كيف عاملين؟
2: مية مية تمامين
0: كويس. احنا مبسوطين إن جينا ثاني مرة في الدراسة بتاعتنا المواصلين فوقها بتاعت الدراسة الكتابة الاستكشافية. المرة فاتت كنا اتكلمنا عن موضوع كويس جدا محبة العداء, وحس المرة ده إن شاء الله هنتكلم في الموضوع تاني. أنا واثق إن حيكون موضوع أحلى وأجمل. في زول مجهز لنا قراية؟
1: أنا مجهز لكم مقطع القراية بتاعتنا في لوقا مصحاح 18 من عدد 9 لغاية 18, وده بيتكلم عن المثل بتاع الفريسي والعشر. والمقطع بيقول كده: وقال لقوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانا صعدا إلى الهيكل ليصليان, واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الذناد, ولا مثل هذا العشار أصوم مرتين في الأسبوع وعشر في كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء, بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذلك, لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع.
0: تمام جدا أمين, قصة حلوة جدا يمكن سمعناها كثير
3: مكيد.
0: لكن أيها أصغر إن الليلة حنمرك بنقاط كثيرة أحلى وأجمل. كويس, هل ممكن في زول تاني يحكي لنا؟
3: أوكي أنا ممكن أحاول أحكي. كويس. وطبعا مثل بتاع الفريسي والعشار, برضو المسيح جاء بيجي يحكي لهم, قال لهم يا أخونا فيه, يعني هو قال الكلام ده لناس هم نازل كانوا واثقين من نفسهم شديد جدا, وهم شايفين نفسهم هم هم هم هم أبرار, وهم بيقوم شنو بيحسوا باحتقار كده للناس التانين, أو بيحسسوا ذلك باحتقار من الناس التانين. قال لهم قال إنه في نفرين, أو في نفرين مش شنو قام مش شنو مش الحيكل عشان يعملوا شنو عشان يصلوا, مش الحيكل زي معبد كده يعني زي الكنيسة في وقتنا الحالي. واحد فريسي والتاني ده عشار. الفريسي طبعا هو زول يعني هو زي زول دين كده والناي, والعشار ده زول عادي أو زول الناس اللي بيلموا الضرائب في وقت الحالي يعني. قال الفريسي قام وقف إنه ده يصلي. أثناء بصلي قال يا الله أنا بشكرك لأن أنا ما زي باقي الناس التانين ديل, الناس الخاطفين والناس الظالمين ديل والناس اللي يزنوا, ولا زي العشار ده, لأنه في صلاة بتاعه قال يقول أنا ما زي العشار ده. قال أنا بصوم مرتين في الأسبوع وبقدم عشور في كل ما أنا بلقاه كل أنا بقدم عشور كل ما أختني. في نفس الوقت قام قال إن العشار قام وقف من بعيد, وقف حتى في الكنيسة وقف من بعيد كده ودير يصلي. قال هو ذاته ما حاول إنه شنو يرفع عينه للسماء. قام شنو قام يعني في صدره كده بعدين يعني قرأ على صدره قال اللهم ارحمني, يعني يا رب ارحمني أنا إنسان خاطئ. يعني بس صلاته كان عبارة عن كلمتين بس أنا إنسان خاطئ. قام المسيح قال أقول لكم إنه ده هو رجع البيت بتاعه وما دعك, لأن كل قال لأنه كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه ويرتفع. قال لأنه ده قال داك رجع إلى بيته شنو مبرر هو طبعا العشار رجع مبرر العشار فعلا.
0: مهم جدا بحسب ما قال أخونا صابر زي إنه القصة دي فوق المسيح والناس اللي هم عاملين فوق ناس أبرار وما عندهم أي خطية, وبعد ذلك قام ضرب يوم مثل بين العشار والفريسي. برضو العشار الليلة جانا المرة فاتت جانا العشار ظاهر عليه ده زول مكروه جدا والفريسي طبعا زول رجل دين يعني معروف في الوقت ذاك انه زول رجل دين وزول بيصلي مع الناس او زول اكثر شيء معروف العشار معروف زول بتاع قروش عشان كده الناس بتكرهه وما بتحبه كويس. خلونا نشوف المقطع بتاعنا ده وين الله مذكور في المقطع.
2: انا ممكن نقول مثلا هنا طبعا مشكور بآية في آية 11 لما قال اللهم أنا أشكرك أني ليس مثل باقي الناس. يعني هنا هو ذكر الرب إنه هو يعني ما زي باقي الناس العاديين.
0: وقت انت قصدك وقت الفريسي اللهم صح وقت الفريسي كان بيصلي لله وقال له انا بشكرك ما زي باقي الناس الخطا والزانيه والخطا فينا كده.
3: برضه في الجزء الاخير من الايه 18 برضه كلام ضمني انه قال اللهم ارحمني يعني
0: ده العشار
3: اثناء هو بيصلي لله اللهم ارحمني
1: وقال يعني هو كان بيتكلم المسيح ذاته يقول في المقطع أو بيحكي في المثل هو كان المتحدث والمتكلم الأساسي في القصة كلها
3: أكيد.
0: كويس ده بالنسبة لله المذكورها. بالنسبة للإنسان
1: الفريسي والعشار طبعا ده الأساس بتاع القصة كلها
0: الشخصيتين
1: الأساسيين في
0: اللي هو الفريسي الجقال وقف قدام الله يا ربنا أنا بشكرك ما زي الناس التانين الخطاة الزناة الخطافين وأنا بصوم وأنا بدفع عشور وأنا يعني زي اللي بتخد الله صح.
3: وفي آية 9 أول آية قال هو بيتكلم قال وقال لي قوم واثقين بأنفسهم قوم بأن هي مجموعة من الناس يعني
2: قال الإنسان في آية 10 يعني إنسانان يصعدان إلى هيكل يسألون طبعا هنا بقصد دول الفريسي والعشار
0: بس أنا دار أتم النقطة على الصابر إنه قال وقال لهم وواثقين بأنفسهم إنهم أبرار يعني زي إنه هم عندهم صغة في نفسهم ما عندهم أي خطيئة ما في أي ما عندهم خطية ما في دينون عليهم وقاعدين يفتخروا المسيح شافهم وكان بعدك حكى ليهم المثل ده إنه بتاع الفريسي والعشار
1: في الكلمة بعد في باقي المقطع عدد 11 مثل باقي الناس في كل الناس الخاطفين في يتكلم عن الزنا يتكلم عن الظالمين صفة بتاعت إنسان هنا موجودة كتير إنه إنسان موجود.
0: وفي العشار يعني العشار أنا بكل صراحة عجبني في الصورة بتاعته وقف قال لك ورفع عينه للسماء رفع عينه في السماء فوق
3: لم يشع
0: بدأ يدق في صدره صح
3: عشار قال لم يشع أن يرفع
0: عينه للسماء ما قادر حتى يرفع عينه ويعرف قال له اللهم ما كتر صلاته بسيط
3: جملتين بس
0: اللهم ارحمني ما زي الفريسي ذاك انا وانا وانا وانا قاعد يقول لكن لا ده زي اللهم ارحمني انا خاطي
1: العشر هنا بيلعب دور ثاني في المجتمع كان مكروه هنا بيجي بيمشي بيته مبرر يعني يعني شوف
0: سورة عجيبة
1: الله بيتعامل بطريقة عكس فكرة الإنسان يعني
0: والزر العامل نفسه بجدين مش
3: ما أعرف تقريبا زي زي زي زي هنا بيقول لك يعني إنه الله دير قلبك يعني هو ما دير الله ما دير قروش ما دير أفعالك ما دير يعني العشار ده عارف نفسه إنه هجن يعني هو غلطان من ساسه لراسه يعني هو كله خطيئة وجاوا إنه جا هنا أو جا المعبد أو جا يصلي عشان شنو لأنه هو خاطئ وما جا المعبد لأنه هو كويس
2: هو ما قال الكلام قديم بس كلمة
3: أي يعني قام يعني حتى يعني من قلبه قال يا رب أرحمني ليه لأن أنا خاطئ
1: بيعترف بالحقيقة بتاع الفعال ومكرون ده المجتمع والناس
0: كويس كلام صابر ده دخلنا في نقطة مهمة جدا شنو الحاجة اللي أنا إحنا استفدناها يعني صابر حاسس ذكر نقطة حلوة إنه ربنا عاوز قلبي صح الله عاوز القلب بتاعي ما بيهم الله انه انا قاعد اسوي في شغل او أنا بعمل في شنو قدر ما بيهمه إنه قلبي أنا جوا كيف. وأحلى حاجة بكل صراحة يمكن حاجة نحن مرات كثيرة حتى لو كنا كناس مؤمنين ومرات كثيرة جدا الزول العام فوق المؤمن ممكن تلقاك زول بعيد عن الله أو ما عنده يعني شوق لله وكذا كويس. أمين هي دي ممكن برضو هي دي تكون نقطة إنه غير وجهة نظري عن الله إنه الله دار قلبي صح؟
3: أكيد
0: إنه الله دار قلبي. الشيء الثاني اللي عجبتني أنا بكل صراحة في المقطع ده الطريقة المسيح صلح بها الناس المتكبرين اللي عاملين فوقهم إنهم ما عندهم أي خطية. جا قال لهم أنتوا ناس خطاة وأنتوا لا ما قال لهم كده. ضرب لهم مثل بعد ده خلاهم هم بطريقتهم يحكم على نفسهم صح.
1: أنت عارف لو كان وجه له التهمة على طول وجه له إنه هو خاطئ ما كان حيقبل وما زول بيتقبل يعني على لما أنت تيجي طوال تحاكم زول يعني تتهمه على واحد واثنين وثلاثة أو لما تيجي يعني تكلم على الخطب اللي هو ارتكبه الأفعال هو بيعملها كثير من الناس ما بيتقبله. لكن دي الحكمة بتاعت الله بيديك مثل بيخاطب الأفعال بيخاطب الحياة اللي بتعمل فيها عشان تقدر تتجاوب بكده أنت بتقدر الضمير يشتغل معك تخلي إنك أنت تبدأ تحاسب في نفسك وكذا ولا يعني كان يعني كان غالب يقول لي فريسي أنت أصلاً كذا كذا ما كان غالب والله. لكن الصورة الرسالة جاءت بطريقة بسيطة جدا إنسانة صعدة إلى الهيكل واحد كذا واحد كذا.
2: يعني هنا ممكن أقول مثلاً في آية زي ما قال في آية 14 الآخر آية يعني أقول لكم أن هذا نزل إلى منزلي مبررا يعني مثلا هنا يسوع بخاطب بخاطب
3: خاطب الناس كانوا قاعدين يسمعوا
0: الناس اللي عاملين فوق هم أبرار
3: هم طبعا قاعدين في النص
0: زي قال لهم إنه الزول اللي هو خاطئ ده قال اللهم ارحمنا أنا خاطئ ده مش مبرر أكثر من الناس اللي عاملين فوق إنهم ما عندهم أي خطية.
3: وهو أنا برضه أنا بحس إنه سيد المسيح كان بيتكلم لأنه يا أخنا أنا ما أدين الزول في شخصه يعني أفضل أنا أدين الأفعال من أدين يعني شنو أنت عملت قدمت أشور وقدمت هنا لا
1: أنت عملت عشان زول
3: يعني أنت بتعمل شنو أفعالك أنت
2: يعني أنت ما توريه بأن أنت عملت كذا وكذا يعني زي زول كذا يعني داري قرب انه هو عنده
3: افتخر اي
0: كويس. ده بيقودنا لنقطة بتاعت انه يعني زي صابر شوية برضه بدأ يخش دائما صابر كيف نظرتنا عن الانسان يعني مو عليه صابر ممكن تذكرها تاني
3: انه يعني انا ما عدين الانسان لا انا ما عدين الانسان في في في منظر في شكل
0: يعني اشوف الصوت ده عامل فيها كده
3: يعني أفعالك هي الله عاوز يعني لأنه قال اللسان بيتكلم بما فيما بالقلب بفضل القلب يعني
1: بفضل القلب يتكلم
3: دل أفعال اللي أنا بحسه أساسية البي يعني زي سمارك أنت. لكن الشكل الإنسان كده يعني مرة إحنا مثلاً يعني ده بوجهه لنا هنا كثير بيقوم شنو بينتقدوا الدين في في في في زول او بينتقدوا يعني انا ما انتقد الدين في زول لكن اشوف الدين ذاته بيقول شنو يعني الكتاب ده كتاب الزول من بده شنو يعني انت ممكن يكون طبقته غلط انت ممكن عملت حاجه غلط
2: يعني هنا زي داري اوريك بانه الافعال الانسان هو اللي بيحدد شخصيه الانسان يعني مثلا انت متفعل كذا الناس بيشوفوا بين بيحددوا الزول ده كذا
0: يلا انا بس دار انا متفق 100% معكم يعني مع السرب ومع الصابر برضو لكن دار اقول شنو صابر هو فعلا اي حاجه تنتج مني ده نتيجة الشيء الموجود جواي صح؟ يعني الفعل أو كده أو كده هنا لكن عارف مرات أنا بس من النص ده عجبني إنه أنا ما ينفع أدين أي زول بتاعي حتى ولو لو ظاهر فوق إنه زول شرير او الظاهر فوق النزول الصالح، لانه ما بتعرف انت صح. يعني الاداء العشر بحسب نظر الناس ده خاطئ، لكن الله قال لا ده مبرر، وبحسب نظر الفريسي ده زود دين ورجل دين وشر، لكن بحسب نظر الله لا ده ما مبرر. او ده كده عشان كده مرات انا ذات بلوم في نفسي، يعني حاسين انه مرات كثير يمكن انا بحكم على الناس ده زول كويس وده زول خاطئ وده زول مؤمن وده زول كده. يا اخي انا ما من حقي احكم على زول، ولا من حقي ادين زول، حتى ولو كان الحاجه اللي بيسويها هو كعب ولا كويسه، بعد ده زول والله بعد. اوكي، شنو الشيء اللي استفدناه؟ شنو الشيء مثلا استفدناه في المقطع ده؟ انا حاسس انه فوق كلام كثير. شنو الشيء النقاط مثلا ان احنا مرقنا بيها المقطع؟
1: صدقني بننزه الناس على زي ما قال صابر كبير شكلياته، ممكن ننزه الزول ونطلعه هو، لكن ما اظن ده هو الشيء الحقيقي. ممكن حكما على الإنسان، طريقة حكما على الإنسان يكون ما بالمظهر الخارجي، لكن دواخل هي الحقيقة. واحدة من الحياة ممكن تكون مهمة نتعلمها في المقطع.
2: يعني برضو استفدنا بأنه الإنسان ما يقدم نفسه، يعني مثلا في أشياء هو يفعله أمام الناس. يعني الآن كده بوري الصورة العكسية، ممكن يوري الصورة العكسية بالنسبة للمنظور، يقدم نفسه
1: يفتخر بنفسه،
2: يفتخر بنفسه يقول أنا كذا.
3: أنا قلت في النص علمتني بقدر ما أنا أجي أحكي لله إنه أنا وأنا وأنا وأنا، أفضل حاجة بس إن أنا أقول له يا أخي أنا إنسان خاطئ. يعني أنا أعترف بأن أنا إنسان خاطئ. يعني كثير مرات في خطأ أنا بعرفه، أنا أكون عملته لكن ما جاب خبر إن أنا عملته، لكن ما أجي أقول اللهم ارحمني لأن أنا إنسان، أنا خاطي. في النهاية أنا دارش فين، أنا دار أنزل إلى بيتي أنا مبرر. فالاعتراف هو اللي بيخلينا يتبرر صراحة. أجي أعترف لله إن أنا خاطي،
1: حسن ما يعني أنا أقعد أطلع حاجات وكأنه الله ما عارف عنه.
3: يعني
1: هو عارف في شنو ولا حصل فيه اللي بعمل شنو. يعني ربنا ما كان عارف الفريسة، عارف الفريسة، لكن العشار لما يتكلم عارف الخطيئة بتاعته.
0: حاجة قبل صابر ذكرها بكل صراحة عجبتني، إنه الله يمكن هو صابر ذكرها بطريقة تانية، لكن أنا عجبتني بصورة تانية، إنه الله ما بيهمه أنا بسوي له شنو قدر ما بيهمه أنا قلبي كيف. يعني ما مهم إن أنا أعمل حاجات كويسة، ما مهم إن أنا أساعد الناس، ما مهم إنه أنا مثلا زوج جعان بأكله، ما مهم قدر ما بيهم يهم الله أنا قلبي كيف. هل أنا فعلا خاضع لله؟ هل أنا فعلا يعني ربنا غفر؟ يعني أنا ما أعرف أعطيكم الفكرة بتاعتي، إنه ربنا بيهمه أنا قلبي شنو في الأساس، قدر ما قبل ما إنه أنا قاعد أسوي في شنو. مرات كثيرة جدا أن إحنا بنهتم بالحاجات الكويسة اللي بسوي، الله ياخذ زوجته كويس لأنه عمل كذا وكذا، الله زوجته كذا عشان سوى كذا. ربنا ما بيهمه إنه قلب الإنسان هو عامل كذا.
1: يعني شوف الأفعال كان بيتكلم فيها الفريسي طبقت في الإنسان، زي ما قلنا قبل جت لخصت في كلمة واحدة، اللهم إني خاطئ. يعني في الخاطفين، يعني أنا أفضل من الخاطفين والزنا والظالمين ده كله كده. يعني تخيل الفريسي ده كله ما كان بيعمل الحاجة دي، ما كان موجودة فيه، ويجي في كده بس قال يا أخي أنا بدفع العشور، رجل دين يعني كل الحاجات دي ما بيعملها، لكن ده برضو ما ادى الحق إنه يكون مبرر من الخاطئ جل اعترف بكلمة. شوف العدالة بتاعت الله، شوف الفرق ممكن يكون مختلف تماما. وزي ما قلنا لما نجي نقيف كده بافتخار قدام الله، ما دار الفخر بتاعك، ما دار الشكل بتاعك، وما دار اللي انت بتقدمه عشان الناس، انت في نفسك دي من خطيئة ذاتك، الكبرياء والزاد وكله. احتقارك للناس دي خطية كبيرة جدا. يعني جاء وما شايفه عميان من نفسه وقف بس بعين في ذلك بيدين في ذلك. انت طيب انت وين الصلاة انت اللي بتقدمها؟ اذا انت ذاتك

0: باقي الناس الخاطفين انا بحس انه زي هو قاعد يقول اعتراف للعشار يعني يعني العشار المفروض في نفسه يقول انا انا انا انا خاطف انا زاني وانا كده لا لا دق قال لي الاعتراف بدايه وهو في النهايه خلاص محتاج ثاني داري وشو ثاني دق قال لي اعتراف بدايه انا ودي الحاجات فعلا انا عندي ففي النهايه قام قال اللهم ارحمني انا الخاطئ يعني هنا طبعا انا بيجي ده قرار ان انا اقترب كده مش هنا هنا قال قرار على صدري يعني خلاص داك انتهى من كلام قرار على صدري انا انا ارحمني انا انا الخاطئ اللهم
1: زي
0: داك اعترف له وهو في النهايه سنى على كلام داك
1: عارف زي دول بيعترف لك بالحاجات وتجي تدينه به قدام الله يعني زي يقول لك انا سويت كده سويت كده وتجي تشيل القالوا لك ده تجيب فوق قدام ربنا وتعترف به نيابه عنه وفي النهايه يجي يقول له خلاص كلمه واحده او كلمتين وتنتهي
2: انا بكل صراحه برضو في النقطه بتاعت اخر عباره قال المسيح لانه كل من يرفع نفسه يتضع وكل من يضع نفسه يعني قاعد حسب انت بتتكلم هيثم كان بيذكر الخطا والزنا والخطافين وقال لي يا اخي انا ما قاعد ازني قعدت اتخيل الحاجات دي لو انا فعلا بسويها انا لا بزني لا بخطي لا بخطف بصوم مرتين بقدم العشور ما خلاص انا قديس صح اول شايف نفسي انا زب جدي لك لكن يعني المسيح قال الزول اللي بيشوف نفسه انه زي هو عامل حاجه يعني زي انه كانه انا سويت شايف انا مبرر اكثر لكن الزول اللي هو زي العشار يمكن احتمال انا ما عارف يمكن احتمال العشار ما سوى دول كلهم بس سرق قروش بس قال لي الله ما داري يتكلم عنه قال لي اللهم ارحمني انا كل شيء فوق ما كويس اتضع قدام الله ودي حاجه كويسه انه مرات يمكن ان احنا نمشي نصلي زي ان احنا ان احنا يعني احنا بقينا مؤمنين لاننا ان احنا سوينا كده لكن لا لانه الله بيحبنا
3: جميل انا كان داير اقول بانه طبعا يعني الكتاب يورينا يعني كميه من النصائح وخاصه يعني هسه دي الناس الكبار الناس الكبار بيسووا كلام ده يعني زول عنده قروش مرات تلقى حتى يومنا هذا يعني في ناس عنده حاجات داير اوري بانه هو عنده يعني عاص بالمظاهر يعني فالجيتا بيورينا الأشياء دي
2: كويس الموضوع زي ما قلنا كان موضوع شيق جدا وزي ما قلنا إنه هو كان في لغة 18 من آية 9 لآية 14 قصة الفريسي والعشاء يعني إحنا خلاص قربنا حسي منو مجهزين الترنيمة
1: يعني أنا زي مجهز لك من ترنيمة
2: لا تمام جدا هذا هيثم كويس قرر لينا وجهز لينا

0: التدريبة رهيبة جدا صح؟
1: لا جميلة
0: تمام جدا. خير يا جماعة احنا خلاص وصلنا وحنصلي احنا، لكن قبل ما نصلي انا بس داير اذكر حاجة، يا ريت اي حاجة احنا سمعناها نشارك بها مع الناس الثانية، ولو حاجة بسيطة من الكلام تعلمنا الليلة ان احنا لازم نشارك به لناس ثانية. اوكي منو ممكن يصلي لنا حسي؟
2: انا ممكن اصلي لكم.
0: اوكي سلام.
2: نصلي باسمك يسوع المسيح في حضورك معنا، ونسلم من أجلي الكلمات الحلوة اللي سمعناها ويتعلمنا يعني كيف يكون الإنسان متوالي وإنسان ما يزاهر نفسه، وبرضو نصلي ونشكرك بالكلمات الجميلة باسم يسوع المسيح. آمين
1: آمين
0: آمين. شكرا لكم يا شباب، يلا نتقابل المرة الجاية إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: مع السلامة. أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها.

0: فصرخوا بصوت عال:
1: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
1: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
2: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا. حسي بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده، من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه ولد صغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت، البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الاساسية انه في كل مرحلة بنأدب بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد ديه، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت الأبو، كان بيت خلاه تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، أتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص انت بقيت راجل، خلاص انت بقيت فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة: جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا أنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الأعزاء علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أب ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسيرنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصل لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير الأعزاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في صباح بلدنا، وأهلا بكم في صباح جديد، وأهلا بكم في أسبوع جديد، وصلاتي في بداية الأسبوع ده أنه يكون يوم مبارك، أسبوع مبارك، ودائما فيه الخير لكل زول. تحية لكل الناس اللي بتسمعنا داخل السودان وخارج السودان، مرحب بك وأهلا بك في راديو سمر، ومبسوطين جدا جدا لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا واللي بتتفاعل معانا واللي بتكتب لنا واللي بتشاركنا دائما في كل حلقة، في كل برنامج، في كل شيء. تحية طيبة لكم، وأتمنى لكم الصحة والعافية، وأتمنى كل التوفيق من ربنا لكم، ودعواتنا وصلواتنا في هذا الصباح الشفاء العاجل لكل مريض، لكل متألم، ربنا يفتقدكم في هذا الصباح. وأيضا نصلي وكمان نقول تعازي لكل الناس اللي فقدت الأعزاء خلال هذا الأسبوع، ربنا يصبركم وربنا يقويكم. أحد مبارك، وأتمنى لكل زول يوم سعيد ويوم مختلف ومميز، وهو بعيد نفسه وبعيد أيضا قلبه للعبادة في هذا اليوم المبارك. وسعيد في هذه الحلقة، كل سعادة دايما أنه للأسبوع الثاني على التوالي أنه يكون معايا الشيخ الدكتور كميل في حلقة جميلة، في حلقة هتكون مفيدة. وأكيد مجرد ما وصل لك العنوان عزيزي المستمع، خلى في أسئلة كثيرة بخصوص هذا العنوان قد تدور وبدأت تدور في ذهنك. أتمنى أنك تتريس، أتمنى أنك تهدأ قبل ما تجاوب وتفكر معانا، وأخذ معانا خطوة كده لقدام عشان الفكرة تقع عليك من الصباح، وتقدر تفهم وتشاركنا برأيك وتشاركنا بمساحة كويسة جدا جدا. خلوني أرحب بحضرة الشيخ الدكتور كميل في هذا الصباح. صباح الخير يا دكتور.
2: صباح النور يا هيثم، وصباح الخير لكل المشاهدين الكرام والمستمعين اللي بيستمعونا من كل حتة. السلام ونعم عليكم وبركة جديدة في هذا الصباح، تحياتي لكم.
1: شكرا لك يا دكتور، وتحية لك كمان صباحية، ومبسوط للأسبوع الثاني نكون مع بعض بعد آخر حلقة يوم الأحد الماضي، والحوار الدسم والنقاش اللي كان جميل، والمحاور اللي كانت مفيدة ومثمرة وتركت أسئلة، لكن ربنا ساعدنا إنه نقدر نجاوب على بعض الأسئلة. وننتظر لو كمان في ناس متذكرة إنه في مساحة إنه نشارككم الإجابات بخصوص الحرية المسيحية.
2: صحيح.
1: وأكيد في هذه الحلقة دكتور، أكيد الموضوع كمان يحتاج لهدوء، يحتاج لتفكير عميق عشان نقدر ناخد وندي فيها مع بعض. اسمحوا لي أذكركم برقم التواصل، يعني أنكم تتواصلوا معنا على الواتساب لكل رأي، لكل فكرة، بنحترم أفكاركم، بنحترم آرائكم وأسئلتكم جدا جدا، ونتمنى أنكم تشاركونا وتتفاعلوا معنا بكل فكرة وبكل رأي وبكل إضافة، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. فأتمنى أنه ما نختلف، أتمنى أنه نقدر نوصل إحنا وإنتوا مع بعض في الحلقة بتاعتنا، في موضوع الحلقة. دكتور، في أهمية كبيرة جدا جدا لتفكير الناس بخصوص الحياة وحاجات كثيرة جدا جدا. لكن اللي عايزين نتكلم في نقطة حساسة، نقطة مهمة جدا، المعرفة والعلاقة. وأكيد كل واحدة بوزنتها، يعني إنك تعرف وإنك تكون في علاقة ماشي سهل، لكن كمان إحنا الفكرة بتاعتنا حنخش للعمق جدا يعني بخصوص عندنا علاقة مع الله ولا كمان بس هي مجرد معرفة، وهل المعرفة تكفي من غير علاقة؟
2: طبعا ده في الأول حقيقة يا خيسم، يعني موضوع جميل وموضوع فعلا مهم، وأتمنى إنه الليلة يكون في تساؤلات كتيرة نقدر يعني نجاوب عنها ونغطي الموضوع الجميل ده المهم. طبعا احنا في عصر المعلومات فيه كتير جدا، يعني ممكن تتحصل على المعلومات بطرق كتير جدا، عندك الانترنت وعندك الجوجل وعندك التفاسير المختلفة، وعندك حتى الذكاء الصناعي بقى يخش في موضوع المعلومات بتاعتنا. فده عصر المعرفة، عصر العلم، عصر المعلومات. يعني افتكر احنا في اكتر وقت بنشوف طفرة عظيمة من المعلومات وكمية ضخمة جدا من المعلومات بتنتقل إلينا في لحظات، يعني بتكون عبر الشبكة العنكبوتية وفي الإنترنت وفي الذكاء الصناعي وفي الجوجل وكذا. ونحن فعلا في عصر إنه ما في عذر إنه زول يكون عنده جهل بالله. يعني المعرفة دي طبعا مهمة، لأنه الله بيقول كده في العهد القديم: هلك شعبي
1: لعدم
2: من عدم المعرفة. يعني يعني إذا الشعب ما عارف معلومات عن الله كيف حيصل إلى الله؟ يعني فعشان كده كلمة الله بتدينا المعلومات اللي إحنا عاوزين يعني توصلنا لله. الخطورة زي ما قلت إنه الموضوع يبقى مجرد معلومات متخزنة في عقولنا، لكن ما في علاقة حقيقية مع الله، ما في علاقة قلبية. يعني هي علاقة في العقل، ما انتقلت، ما نزلت 30 سنتي دي من عقلي لقلبي. العلاقة شيء مختلف تماما من المعلومات أو المعرفة. يعني أنا ممكن مثلا أديك وصفة بتاعت أكلة سمحة ووريك البصل كم والزيت كم والمعرفة البهارات وتخط شنو، وديك وصفة جميلة وقول لك الأكلة دي سمحة، دي معلومات. لكن لو أنت ما ذقت الأكلة دي ما حتقدر تقول الأكلة دي سمحة ولا ما سمحة. إحنا عايزين ننتقل من حتة المعلومات لأنه أخش في علاقة حية مع الله عشان أقدر أحدد بنفسي هل هو الله ده عظيم ويستحق فعلا العبادة وهو كريم ومبارك وكده، ولا هي مجرد معلومات مختزنة في عقلي. يعني مثلا عندنا مشروب في السودان معروف حلو شديد اسمه الحلومور. فأنا لو جيت قلت لك يا أخي المشروب دي جميل، جميل ليه؟ لأنه فيه حلاوة وفيه مرارة في نفس الوقت. أنت عندك معلومات حسة أنه المشروب ده اسمه حلومور وفيه مرارة وفيه حلاوة، لكن لو ما ذقته ما هتعرف الطعم المميز بتاع المشروب بتاعنا المميز ده في السودان اللي اسمه الحلومور. عشان كده المرنم داود يقول: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. يعني ما بقول بس أعرفه، صح هلك شعبي من عدم المعرفة، ده مهم إنه المعرفة، لكن كمان مهم إنه نتذوق عشان أقدر أحكم إنه المشروب ده حلو ومر، مش بس يكون معلومات. يجي واحد تاني بكرة يقول لي: يا أخي منو قال لك إنه حلو مر؟ لا ده عامل زي العسل، لا ده طعمه مالح، أنت ما ذقته، أنت ما عارف. فأفتكر ده موضوع مهم جدا يا أخونا هيثم، إنه ما نكتفي بالمعلومات العقلية لكن ننتقل إلى مرحلة العلاقة الشخصية مع الله.
1: إذن عزيزي المستمع، المعرفة بتعرفك بشيء، لكن العلاقة بتخليك تعيش الشيء نفسه. ممكن أعرف شخص وما أكون قريب منه، ممكن أعرف عن الصداقة وما أكون صديق حقيقي، ممكن أعرف عن الزواج وما أعرف كيف أبني علاقة ناجحة، وممكن أعرف عن النجاح وما أكون مستعد أعيش يعني التبعيات بتاعته. ممكن أعرف معلومات عن ربنا لكن المعرفة وحدها ما معناها علاقة. رأيك شنو في الكلام ده يا دكتور؟
2: هي طبعا المعلومات لوحدها شيء خطير.
1: نعم.
2: المعلومات فقط عن الله ممكن تقود إلى الكبرياء. الكتاب المقدس بيقول العلم ينفخ، يعني لما أكون عندي معلومات عن الله وأقدر أخش في جدالات لاهوتية ونقاشات وأناقش الناس ولكن أنا ما عندي علاقة حية مع الله، فأنا بكون شخص متكبر، وفي نفس الوقت عندي وهم أو كذبة كبيرة، فاكر نفسي قديس، فاكر نفسي أنا لأنه بعرف عن ربنا كل حاجة وعندي معلومات لاهوتية وأقدر أخش في أي جدال لاهوتي أو نقاش أو كده، أنا بكون عندي كبرياء وافتكر نفسي كويس، وأنا عندي إحساس كاذب أو أمان زائف بأنه أنا في الحتة الأمان، في حين أنا ما عندي علاقة حقيقية مع الله، أنا مجرد معلومات. والمعلومات دي ما قدرت تغير حياتي. يعني أنا لسه ما عندي محبة، ما عندي غفران، أنا متكبر، أنا ما متواضع، أنا عندي مرارات، عندي سقوط أخلاقي، عندي أشياء كثيرة جدا. يبقى المعلومات ما قدرت تتحول لشيء يغير لي من جوا، فأنا بكون شخص متدين، متكبر، متغطرس، مبسوط بمعلوماتي، بخش في نقاشات وعامل نفسي فاهم، وده بيجيب لي كبرياء زيادة وبيديني إحساس زائف بالأمان. لكن أنا ما اختبرت الله وما عندي علاقة حقيقية مع الله، فده خطورة إنه أنا أكتفي بالمرحلة بتاعت المعلومات بس.
1: دكتور، لما نجي بصورة عامة في الحياة اليومية، يعني عددنا كم حاجة كده إحنا في النقطة دي ممكن أعرف زول وما أكون قريب منه، هل دي واحدة بتكفي؟ ممكن أكون يعني أعرف عن الصداقة لكن ما أكون صديق حقيقي. لكن في مجالات الحياة، يعني الحياة بصورة عامة اليوم، يعني أنت ذكرت قبل شوية إنه إحنا في عصر المعلومات،
2: صح؟
1: يعني حتى في سباق شديد جدا جدا في تطوير الذكاء الاصطناعي أو الـ AI، يعني العالم الليلة حتى متخوف من سرعة التطور اللي بيحدث اليوم، ويعني في كثير من التحذيرات على إنه قد لا يستطيع الإنسان بعد كده إنه يسيطر على الذكاء الاصطناعي نسبة للكم الهائل من المعلومات، من المعرفة أو حتى القدرة بتاعته على إنه عارف كل التفاصيل. هل ده بيخليني اليوم وخليني أكون مشغول إنه أعرف أكتر شنو المفترض يعني أكون ملم بيه في حياتي بصورة عامة، ويعني بس حتكون معرفة أم تكون علاقة حقيقية إذا العالم ماشي بسرعة يعني في التطوير، يعني في الطب مثلا، في الاقتصاد مثلا، في الحياة الزوجية، فقدر شنو اليوم يعني إحنا في احتياج على إنه نكون يعني تكون في علاقة حقيقية في الحياة بصورة عامة عشان نقدر نواكب العصر اللي احنا ماشي فيه. وهل لو اكتفينا بالمعرفة حنكون في حالة بتاعت نقص ويكون في جهل وعدم معرفة وما مواكبين الحياة، لأنه العالم كله منطلق وإحنا وين يعني في علامات استفهام؟
2: هو زي ما قلنا في البداية، المعرفة مهمة.
1: نعم.
2: وحتى الله نفسه قال هلك شعبي من عدم المعرفة. من عدم المعرفة، لكن الخطورة أنك تكتفي بالمعرفة. يعني شوف، الشياطين بيعرفوا كويس جدا عن الله. كتاب مقدس بورينا، يعني رسالة الرسول يعقوب بتوضح كده، بيقول لك أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. يعني شنو؟ يعني أنت عارف أن الله واحد كويس.
1: نعم.
2: يعني على فكرة موضوع وحدانية الله ده ما بس اليهود والمسلمين والمسيحيين بيتكلموا عن الله واحد. حتى زمان قدماء المصريين زي الملك إخناتون مثلا، هو سأل السؤال ده، يستحيل أن يكون في الكون ده، قال كده، قال يستحيل أن يكون في الكون ده آلهة كثيرة، لازم يكون في إله واحد متحكم في هذا الكون. فده ملك فرعوني وثني قديم وصل للحقيقة دي. فالرسول يعقوب بيقول أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، يعني كنت عارف. لكن حتى الشياطين يؤمنون ويقشعرون. يعني الشيطان ده عنده معلومات كثيرة جدا عن الله. ومرة تتذكر لما جاء المسيح يعني يخرج الشياطين في المجنون بتاع كرة اللاجئين كرة التدريبيين، صرخوا قالوا نحن عارفينك انت منه، انت قدوس
1: الله،
2: الله. انت جيت هنا عشان تعذبنا قبل الأوان، فعارفين عندهم معلومات عظيمة عن الله. لكن هل المعلومات دي قدرت تخلص الشياطين دي؟
1: لا طبعا.
2: الخطورة بتاعتنا انه نحن ممكن نجيب في الحتة بتاعت المعلومات ونكتفي بالموضوع ده زي ما قلت لك، ويجينا أمان زائف بأنه نحن كويسين، نحن بنعرف عن ربنا، نحن بنعبد الله الواحد، نحن عندنا معلومات لاهوتية عظيمة، نحن مثقفين، نحن فاهمين. لكن هنا الرسول يعقوب بيتحدى الناس ديل، حتى الشياطين عندهم المعرفة دي وبيعرفوا يمكن أحسن مننا عن الله، لكن المعرفة دي ما تحولت لعلاقة، لأنه طبعا الله نور والشيطان ظلمة ولا يجتمع أي اتفاق للمسيح مع بني عال، ما في اتفاق بين النور والظلمة، ما في علاقة بين الله والشيطان، فالشيطان هالك. فنحن ممكن نكون في الحتة دي إنه نحن عندنا معلومات، بس عندنا معرفة عن الله، عندنا كم هائل جدا من المعلومات اللاهوتية والمعلومات الكتابية والكتاب المقدس والتفاسير، ونقدر نخش في حوارات ونقاشات ودفاعيات وأي حاجة، لكن في الوقت ده أنا من جوا ما عندي علاقة شخصية مع الله، وده الخطر.
1: لو جينا على الصعيد الإنساني البسيط اليوم، نجي للحتة دي ممكن تكون يعني أيضا مهمة في حياتنا. يعني إحنا مرات بتلقى زول زي ما قلت قبل شوية بيتفلسف بيتكلم، لكن هل سريع ينكشف هذا الإنسان بأنه هي مجرد معرفة ما علاقة؟ في كل المجالات بتاعت الحياة البسيطة، يعني في ناس تلقاها في أي مجال يعني، وما أكثر يعني زي ما بنقول، وإحنا عارفين الحاجة دي كسودانيين يعني ممكن يتكلم لك في أي شيء، السياسة ممكن يتكلم، الرياضة ممكن يتكلم، شنو ممكن يتكلم، لكن هل يوضح سريعا أو ينكشف هذا الإنسان سريعا إنه بس هي مجرد معرفة ما علاقة؟
2: طبعا طبعا. يعني شوف المسيح قال من ثمارهم
1: تعرفونهم،
2: تعرفون يعني شنو ثمار الحياة المسيحية؟ ثمار الروح القدس في غلاطية، محبة، فرح، سلام، لطف، طول أنا، وداعة، تعفف. الثمار دي هي اللي بتوضح إنه الشخص دي عنده علاقة مع الله، الروح القدس جاء جواه، بدأ يحصل تغيير في حياته، في محبة، في غفران، في طول أنا، في ضبط نفس، في وداعة، شخص ما متكبر، شخص متواضع. الثمار دي بتصارب.
1: نعم.
2: فالمسيح ورانا إنه يعني نحن من الثمر بنعرف أكيد المعلومات. الشخص اللي عنده معلومات بس هو شخص مدين، شخص حتى تلقاه متعصب، ممكن يهاجم، عنده أيديولوجية، عنده ممكن يهاجم الآخرين. الشخص المدين دي ممكن يهاجم الآخرين عشان بها، يعني هو عنده معلومات بس لكن ما عنده غفران، ما عنده محبة، ما عنده صبر، ما عنده طول أنا. دائما التدين، شو متذكر قايين وهابيل؟ قايين كان شخص مدين، دار يقدم يعني يصل لربنا بأعماله، بالثمر، بالثمار والمحاصيل، الزراعة وتعب فيها، ما بالطريقة بتاعت ربنا اللي هي الدم الخروف، أرى الدم فأعبر عنكم. فقايين شخص مدين، التدين ده قاده لأيديولوجية إنه يكره قايين ويقتله. فالشخص المدين ده واللي عنده معلومات ما بتلقى عنده محبة، ما بتلقى عنده غفران، ما بتلقى عنده صبر. طوالي أول ما تخش معه
1: في جدال
2: حيظهر الكبرياء بتاعه، حيظهر الغيرة بتاعته، المرارة بتاعته، والغيظ والكراهية والأيديولوجية بتاعته، لأنه معلوماته عن الله ما قدرت تغيره، لأنه ما عنده علاقة حقيقية مع الله. فدل ال ال ال ال ال أكيد الشخص اللي عنده معلومات فقط هو. شوف الفريسي لما وقف في الهيكل يصلي، يا رب أنا بشكرك، زول مدين عنده معلومات عن ربنا بيصلي كمان، واقف في الهيكل بيصلي وعنده معلومات كويس وعنده فاهم كويس جدا، وقال أنا بدفع العشور وبصوم يومين في الأسبوع وما بزني وما بسرق وما بقتل لكن مجرد معلومات ما في علاقة. ذاك الثاني العشار ده بيقول الكتاب المقدس إنه ما قدر يرفع عينه للسماء، لأنه عارف نفسه زول في الموازين الأفوق، هو أمام نظر الله في نظر الله خاطئ مجرم يستحق الموت. فنزل رأسه تحت وقال أنا اللهم ارحمني أنا الخاطئ، أنا ما عندي حاجة أقدم لك، أنا محتاج لخلاصك. فهمت؟ ده الفريق بين التدين المعلومات. فيقول الكتاب المقدس إنه العشار رجع شنو؟ مبررا دون ذاك. ذاك قاعد في معلوماته لكن ماشي النار ماشي جهنم هالك. لكن العشار وصل لربنا. فالمعلومات فقط خطرة تقود إلى الكبرياء، تقود إلى الإحساس الزائف بأنه أنا قدوس مقدس وطاهر وشخص كويس وبفهم عن ربنا وربنا راضي عني.
1: لكن في الحياة العملية، في الحياة الإنسانية العادية في مجالاتنا المختلفة، هل ده بعد مرات بيظهر كثير يا دكتور؟ يعني في ناس بس يعني ممكن ما وصلت يعني مستوى النجاح مثلا، أو يعني مرات يقول لك المجرب ولا الطبيب، في أمثلة كده كثيرة جدا جدا. وفي ناس كثيرين يعني ممكن قروا قراية، ممكن يكون مهندس وتخرج لكن ما عرفته بالشيء إنه ما طبق وما عاش الحياة. هل مرات ده بيأثر دكتور برضو في حياتنا العملية؟
2: أكيد. أنا أديك مثال مثلا كطبيب، أنا

0: في حاجة عملية في اللي احنا جبال اتكلمنا عنها على العلاقة. عشان كده يعني انت هتتعلم السباحة كيف؟ ممكن تاخد دروس عن السباحة وكوتشيز ويدوك اونلاين وتسمع كيف تعوم وكيف تعمل يدك وكيف تعمل رجليك وكيف تخطو النفس تمسكه كيف، لكن لو ما دخلت في الموية جوا ما حتقدر تتعلم السباحة. عندنا المثل المشهور الموية تكذب الغطاس. لو انت ما خشيت الموية عشان اعرفك بتعوم خش ليه الموية. فالقصة ما هي مجرد معلومات، ما مجرد كتالوج انا بقراه او كتاب انا بقراه عن الله وخلاص انا كده عرفت ربنا. لا، لازم يكون في معرفة حقيقية وعلاقة يومية ومش يومية كمان، every minute، كل ثانية كل دقيقة. فدي اللي بتفرق ودي بتصهر طوالي في حياتنا.
1: دي المجالات دي بتصهر في المجالات الكثيرة يا دكتور. مرات يعني لما يكون في انترفيو او مقابله لانك انت تقدم تعيينك،
0: صح،
1: وبيظهر مرات كثيره لظاهره ممكن تكون برضو يعني فتره ما انه الوظائف بتاعت المعرفه الوساطات،
0: صح،
1: وحتى في التعيينات اللي بتتم لناس في مناصب بتكشف الحقيقه بتاعته انه ده بس مجرد يعني ده ما مكانه. يعني احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا جدا انه لابد يعني المثل بتاعنا أدي العجل لخبازينه،
0: صح،
1: ودي مشكلة حقيقية دكتور إنه بحتة الوساطات أو مرات كثيرة بيخط زول في مكان ما مناسب وممكن يكون بس مجرد معرفة أو فبتكشف منه هو المناسب في المكان المناسب،
0: صح.
1: فدي الحقيقة اللي احنا محتاجين نقول يا أخوانا إنه قبل ما تنفضح قبل ما تنكشف وإنت ما عارف الحاجة، الكبرياء والغرور ما ياخدك.
0: مزبوط.
1: وما مفترض انك يعني انت تقبل حاجه انت ما عندك علاقه بها.
0: مزبوط.
1: يعني انت ممكن يجيبوك مثل مدير لشيء في المصنع او لمنصب وانت اصلا يعني انت ما عندك اي معرفه عنه، او يعني مش معرفه وبس، لكن انت ما مارست،
0: ما عندك خبره ما عندك اداريه خبرة. اي ما صح، مزبوط.
1: دي مشكله، يعني دي واحده من الحاجات اللي ممكن يعني تعبت الناس جدا جدا، وإحنا في السودان في فترة من الفترات إنه عانينا من الحتة دي وما زلنا بنعاني إنه إخواننا النقطة دي ما سهلة عشان ما بتطور ما بتقدم الناس لقدام ولا بتغير ولا حتى بتحس إنه في تطوير في المجال ده وفي المؤسسة أو في المصلحة دي،
0: صح،
1: ولا interaction.
0: مزبوط. في مثل عندنا أنا داري أتذكره بس ناسيه يا هيثم، يقول لك تعرف فلان،
1: أيوة،
0: شنو المثل بيقول؟ يقول لك أي بعرفه عاشرته لما عاشرته، يقول لك ما
1: انت ما بتعرفه.
0: المثل مش بيقول كده، انا ما بتذكر حاجه زي كده. نعم. فانت المعلومات عن مثلا انت بتعرف، انا بعرف هيثم، هاي بعرفه بقابله وانا يا اخي انت عاشرته، عشت معاه وقعدت معاه في اوضه واحده، اكلته سوا، اختلطته في ظروف كده صعبه، في شكله في الشارع، في موضوع ضيق، هنا بتظهر شنو؟ بتظهر شخصية هيثم. نعم. بتظهر شخصية كميل. انت لازم تعاشر الزول ده عشان تعرفه، مش كده؟
1: نعم.
0: فالمعرفة دي، حتى الكتاب المقدس مثلا لما يتكلم عن الزواج يقول لك عرف آدم زوجته حواء. عرف يعني شنو؟ يعني الزواج اللي هو لما نخش في العلاقة الحميمية، نعيش أنا وزوجتي دي تحت سقف واحد، ممكن نكون مخطوبين 5 سنة لكن أنا ما بعرف زوجتي دي حقيقة إلا لما نعيش مع بعض شنو؟ تحت سقف واحد. لما أنت تشوفني الصباح بصحى كيف، بنوم كيف، بدخل هدومي، برميها في الواطة، بتصرف كيف، هنا بتصغر الحقيقة. هنا بيكون الزوج عريان قدام زوجته والزوجة خلاص، بعد ما في طريقة للتمثيل.
1: لا.
0: الخطوبة وكده. فعشان كده الكتاب المقدس يقول لك عرف آدم زوجته، عرف زوجته، عارف، بتكلم عن الزواج كمعرفة، لأنه بقت علاقة حقيقية، اتنين عاشوا مع بعض علاقة تحت سقف واحد. قبل كده في الخطوبة دي معلومات، ويا ما ناس في الخطوبة دي مثلوا وكذبوا، وبعدين بعد الزواج اكتشفوا شنو الحقيقة المرة، إنه الطرف ده كان بيغشهم. فعشان كده زي ما قلت لك المعلومات براها ما كفاية، لازم يكون في
1: عمق
0: وعلاقة.
1: هل يعني حتى اللي انت ذكرتها قبل شوية كثيرين بيجهلوا، يعني نمرك شوية.

0: هي أهمية الخطوبة أو فترة الخطوبة اللي هي إنه كل زول بيكتشف التاني بيعرف التاني.
1: صح.
0: فإحنا بنتخطى الحتة دي يعني في ناس كثيرة ما مروا بها أو يعني لأي ظروف ما مشوا فيها بطريقة صحيحة. فده اللي يمكن يكون أعاق الزواج اللي قدام أو العلاقة دي يعني بتحصل فيه حاجات كثيرة جدا. المرحلة بتاعت المعرفة
1: هي طبعا مهم. يعني أنا ما بقول لك إنه ما يكون في خطوبة، مهم إنه أنت تعرف معلومات عن الطرف الثاني والطرف الثاني يعرف عنك ويكون في فترة بتاعت خطبة وكده وتبادل. لكن بقول لك إنه المعلومات فقط
0: لا
1: ما هي اللي بتكشف الحقيقة. لو ما أنا بعد الزواج إحنا بنعرف بعض كويس وبنفهم بعض أكثر وبتظهر الحقيقة واضحة، هنا ما بتقدر تمثل بعدها خلاص دي الحقيقة. اللي نرجع قبل للمثل إنه أنا خلاص بقيت معاشرك، أنا عارفك، فأنا بأكل معاك، بشرب معاك، بنوم معاك، بصحى معاك، أنا 24 ساعة معاك، فأنا عارفك. في مرحلة الخطوبة أنا بأخذ معلومات مهمة، إحنا اتفقنا المعلومات مهمة، لكن ما نقيف عند الحتة دي لأنه ما هي الوحيدة اللي بتقدر توريني حقيقة الطرف الآخر اللي أنا عاوز عنه معلومات دي.
0: إذن المستمعين الكرام رأيكم شنو في هذا الصباح الجميل؟ ونسأل السؤال ده، هل المشكلة في إننا ما بقينا نعرف، ولا المشكلة إننا بقينا نعرف كثير لكن ما بقينا نرتبط؟ المشكلة وين؟ نحن في زمن المعلومات زي ما قال الدكتور قبل شوية، في يعني متاح بصورة غير مسبوقة، كل المعلومات وكل شيء يعني موجودة ومتوفرة كثيرة، لكن هل كثرة المعلومات معناها بالضرورة كثرة الفهم؟ وهل كثرة التواصل معناها قرب؟ ممكن تكون عندك مئات الأسماء مثلا في التلفون عزيزي المستمع، لكن ما عندك شخص واحد تقدر تقول ليه أو مقدر يقول لك ليه أنا تعبان. ممكن تكون في أسماء كثيرة، في ناس كثيرين جدا جدا، وده ممكن يكون يعني ينطبق على المثل، تعرف الزول ده عاشرته قعدت معه. فمرات عزيزي المستمع إحنا عايزين نتكلم عن شيء وإحنا ما عندنا عمق فيه، ما عندنا علاقة حقيقية في هذا الأمر. فمرات كثيرة بنتخزل في توصيل الفكرة، في توصيل المعلومة، في توصيل المضمون اللي إحنا دارين نوصله للناس. أو حتى مرات كثيرة بنحب نتكلم عن الرياضة، نتكلم عن مرات كثيرة ممكن ما تكون شاهدت المباراة، ممكن ما تكون أنت حضرت الكورة، لكن عايز تتكلم تتفلسف لأن أنت زول متعود يعني تناقش في أي حاجة، بتمسك من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. فيعني مرات كثيرة الناس بتضايق منك أنت بالضبط دار تقول شنو، شنو اللي أنت دار تقوله. فما ممكن أي مجال أو أي جزء من الحياة يفتحه أنت دار تعمل فيها شنو الخبير، دار تعمل فيها الفاهم.
1: ودي عندنا مشكلة كبيرة في السودان بمناسبة.
0: أنا كنت قبل شوية
1: عندنا مجموعة ضخمة جدا من الخبراء يعني.
0: وبيقدر يتكلموا في أي شيء في الحياة. فسياسة بنتكلم،
1: كورة،
0: بنتكلم، وما تعرف
1: اقتصاد أي حاجة.
0: يعني دي مشكلة حقيقة. هل دي مشكلة دكتور يعني مرضى ولا هي شنو بالضبط يعني؟
1: ما أنا بقول لك ده بسبب الكم الخطير من المعلومات اللي إحنا.
0: هل لكن معلومات صحيحة؟
1: لكن هي مجرد معلومات يعني مجرد. ممكن زول يتكلم لنا عن الاقتصاد مثلاً وكيف ندير الاقتصاد وكذا، لكن هو ما عنده أي خبرة في الاقتصاد، فبيكون كلام ساكت جابه من الإنترنت ولا من حتة وعامل فيها خبير اقتصادي يعني.
0: فمرات يقول لك أنت أسأله خطوك في المحل ده، مرات حتى بننتقد. يعني احنا بننتقد انتقاد غير حد وبنتكلم يعني يقول لك هسه لو خطوه في محل الزول ده تقدر تعمل حاجه دي.
1: صح.
0: ودي مشكله كبيره جدا جدا. فعشان نجيب في الحته دي شويه، شنو المعرفه، شنو العلاقه، شنو يا دكتور؟ عشان نيجي لحته تاني اعمق في النقطه في جزء
1: المعرفه زي ما قلت لك هي مجرد معلومات.
0: نعم.
1: انا بعرفها عن شخص أو عن حقيقة أو عن أي حاجة أنا ببحث عنها، والمعلومات دي ممكن أتحصل عليها من حتت كثيرة جدا زي ما قلت لك في بداية الحلقة، إنه الإنترنت، الجوجل، الويكيبيديا، الاي اي، الذكاء الصناعي، الكتب، المليون مصدر للمعلومات. لكن لو أنا داير أكتفي بمرحلة المعلومات دي بكون في حتة خطرة جدا. المعلومات مهمة، أنا ما بقول المعلومات ما مهمة، لكن في مرحلة أبعد إنه أنا لازم أخش في علاقة حقيقية.
0: نعم.
1: وأفتكر أعظم يعني أحسن مثل قلناه قبل شوية موضوع الخطوبة. في الخطوبة بنعرف بعض كتير وبنعمل معلومات كتيرة وبنجمع وبنفهم، لكن بعد ما نعيش مع بعض كزوج وزوجة تحت سقف واحد، ننوم مع بعض، نأكل مع بعض، نعاشر بعض، نكون مع بعض عايشين، هنا بتحصل المعرفة الحقيقية. يعني ما في تمثيل، ما في كذب، هنا أنا أكون أقدر أقول عرفت زوجتي وزوجتي تقول عرفتني. ففي فرق كبير جدا بين المعلومات وبين المرحلة الأعمق من المعلومات إنك تخش في علاقة حقيقية.
0: متين يا دكتور المعرفة بتكون خطيرة؟
1: المعرفة بتكون خطيرة لما أنت أكتفي بالمعرفة فقط. أوكي؟ يعني زي ما قلت لك، نأخذ مثل بتاع جبال السباحة. أنا حضرت مئات الفيديوهات عن كيف تعوم، وحضرت عشرات الأونلاين مثلاً listening how to swim، كيف تعوم في أونلاين في قاعد، وقعدت سنة كاملة ولا سنتين ولا ثلاثة عن المعلومات دي. الخطورة أنا ما عملتها، ما نزلت في الموية دي. فلو جاء في يوم نزلت في الموية دي حغرق، لأنه كله كلام نظري، معلومات ما انتقل إلى ممارسة حقيقية، ما انتقل إلى تغيير حقيقي في حركات جسمي وحركات يدي ونفسي وطريقة أكتم النفس عشان أقدر لما انتاجي الحل وقت الحارة وأكون في الموية أقدر شنو؟ أقدر أعوم. فالمعلومات برا يعني مهمة، لكن ما كفاية. أنت لازم تخش في علاقة حقيقية في حلة السباحة دي مع الموية.
0: هل ممكن أكون مهندس كهرباء وما
1: وعندي معلومات عن الكهرباء، لكن لما أجي ما عندي خبرة فيضربني ماس وأموت؟ ممكن، ممكن.
0: أو حتى أخاف
1: من، أو أعمل كارثة، أعمل حريقة، لأنه أنا
0: وأخاف من
1: طبعا
0: إنه أنا مثلا أربط لي بلك ولا أوصل كهرباء وليش، دي ممكن تكون خطيرة.
1: الخطورة إنه أنت تفتكر بالمعلومات دي أنت خلاص بقيت سباح عظيم،
0: نعم،
1: وتمشي تخش الموية، أو أنت بقيت زي ما قلت كهربائي عظيم وتقوم تمشي تعمل كارثة في الحريقة في البيت ولا في المصنع ولا كده.
0: نعم. هل ممكن يحصل نفس الشيء في علاقتنا مع ربنا زي ما أنت قلت قبل شوي؟ هل ممكن أكون عارف الكتاب لكن ما عايش الكلمة، عارف الآيات لكن ما واثق؟ ده يعني الحتة الأصعب اليوم اللي إحنا بنعاني فيها، ومشكلة كبيرة. مسيحيين إسميين يعني حتى في تفسيرنا أو حتى لشرحنا أو حتى إنه يعني نستند على آيات، يعني مشكلة كبيرة. ولا أنت رأيك شنو في؟
1: أكيد أكيد طبعا ده الموضوع الخطير جدا.
0: نعم.
1: إنه يكون عندي معلومات فقط عن الله لكن ما عندي علاقة معه. وعندنا أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس. لو أخذت مثلا شاول الطرسوسي، شاول الطرسوسي ده كان فريسي. فريسي يعني شنو؟ يعني حزب ديني مدقق جدا من الفرز. كلمة فريسي دي بيفرزوا نفسهم، وعندهم عدد كبير جدا من الوصايا خطاهم اسمها تقليد الشيوخ. عدد ضخم جدا، يأكل شنو، يمشي شنو، يلبس كيف، وما يلمس شنو، ويعمل شنو. زول فريسي درس في جامعة طرسوس، ودرس التوراة والعهد القديم ده على يد أعظم معلم اللي هو غملائيل في الوقت ده، أعظم معلم للناموس والشريعة وكده. كان شخص متعلم جدا، عنده معلومات عظيمة جدا، لكن العلم ده ما كان عنده علاقة حقيقية مع الله. فتحول علمه ده ودينه تدينه ده لأيديولوجية، بيقى شنو، يكتل المسيحيين، يضطهد المسيحيين. وكان مبسوط جدا في قتل استفانوس، لأنه هو عنده معلومات عن الله لكن ما عنده
0: علاقة حقيقية،
1: علاقة حقيقية مع الله. وكان شايف إنه هو كده بيخدم ربنا. حتى هو قال كده، أنا قال كنت فاكر أنا بخدم ربنا، وأنا ما كنت عارف إنه أنا مجدف ومفتري ومضطهد لكنيسة الله. فالمعلومات دي ما قدرت، ما كانت كفاية، حولته إلى شخص قاتل، إلى شخص مدين عنده أيديولوجية. شخص إرهابي بيضطهد الكنيسة وبيرمي الناس في السجون ويقتلهم، وكان مبسوط جدا زي ما قلتك في قتل استفانوس أول شهيد في الكنيسة، وماشي في السكة دي لغاية ما داري يمشي لدمشق عشان شاير رسائل من الكهنة وكده عشان يقبض المسيحيين هناك في دمشق، لغاية لما جات اللحظة بتاعت إنه المعلومات دي ما كفاية، قام حصل لقاء شخصي بينه وبين الله في الطريق لدمشق زي ما بيقول لنا الكتاب المقدس، لما ظهر النور العظيم. وبعدين ربنا ما خش معاه، يسوع ما خش معاه في جدال لاهوتي والناموس والوصايا والختان، بس قال له كلمة واحدة: لماذا شاول شاول، ناداه باسمه وانا عارفك يعني، لماذا تضطهدني؟ اضطهدك كيف يا رب؟ ما انا انت مالك، انا بعبدك، انا بخدمك، انا بضطهد المسيحيين دي الكفار دي الدارين يلخبطوا الناموس وموسى وشريعة موسى وكده. لكن بعدين الكلام ده طبعا وقع في قلب شاول. شاول حس انه في اله حي حقيقي بيتفاعل معه وبيتكلم معه وعارف اسمه، وبينسب الاضطهاد اللي بيحصل اللي هو فاكر انه لما بيضطهد المسيحيين دي بيخدم ربنا. فالناس قال له انت بتضطهدني انا حقيقه. فالكلام ده حصل له عمى مؤقت، يعني ربنا داير يخليه يتامل كده 3 يوم فتره من الزمن في الحياه بتاعه المعلومات اللي انت كنت عايشها. لكن يا شاول انا داير حس انقلك لفتره بتاعه علاقه حيه، انا داير اغير حياتك. فتحول شاول الطرصوصي الارهابي القاتل اللي كان بيقتل المسيحيين وبيضطهدهم الى بولس الرسول، رسول الامم العظيم ده نشر المسيحيه في كل اوروبا واسيا، اسيا الصغرى، وكتب لنا 16 رساله، وتحول انه مش عاوز يقتل المسيحيين لكن هو مستعد انه يموت من اجل المسيح. قال كده: لاعرفه، شوف ما قال بس اعرفه، وقوة قيامته وشركة
0: ألامي.
1: يعني انا داير اخش معه حتى في شركة ألامه وقوة قيامته، انا داير اعرفه اكتر في علاقة حقيقية، مش بس معلومات كنت زمان باخدها في اللاهوت وكده. فده الفرق وده الخطر في علاقتنا في موضوعنا مع الله، انه ممكن انا اكتفي بمرحلة المعلومات دي زي شاول الطرصوصي فأكون شخص مدين قاتل إرهابي بتاع أيديولوجية، فاكر نفسي كويس. شاول على فكرة كان فاكر نفسه كويس جدا، الفريسيين كانوا فاكرين نفسهم أحسن ناس في القداسة وفي الطهارة وفي الطقوس اللي بيعملوها دي، لكن المسيح كان بدينهم طوالي: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين، أنتوا ناس مرائين من برة بتظهروا زي القبور المبيضة والمزينة وورد ورخام وبتاع، لكن من جوا مليانين نجاسة وموت وعظام فدي الخطورة زي ما قلنا، إنه أنت يكون عندك معلومات عن ربنا وإنت فاكر نفسك إن أنت كويس وإنت قديس وإنت طاهر وإنت مخلص وتتحول إلى شخص غيور وداير عندك أيديولوجية تضطهد أي زول ما بيؤمن بأفكارك، ممكن تخش في مناقشات لاهوتية عظيمة وفلسفة ونقاشات وحوارات، لكن انت ما عندك علاقة حقيقية. لغاية لما انت تقابل مع يسوع زي بولس زي شاول في الطريق الى دمشق، فتتحول الى علاقة حقيقية تغيرك تغيير 180 درجة.
0: كيف لكن يا دكتور انه دي تكون مجرد معلومات فقط؟ يعني انت لما تتكلم عن انه درس في جامعة طرصوص وكان زول، يعني كم هائل من المعلومات، لكن كيف ده ما يحصل؟ يعني شنو ممكن يخلي هذا الإنسان أعمى من الطريقة الصحيحة، أو حتى إنه يقدر يوصل مفترض من المعلومات دي تكون في عمق علاقة غير عادية عن الله أو مع الله، ما مجرد معلومات بعد كل الدراسات؟ وهل ده يكون اليوم يعني ينطبق على الكثيرين؟
1: أيوة أكيد. زي ما قلتك إنه المعرفة العقلية فقط عن الله ما كفاية، أنا قلت لك الشياطين جبير بتعرف عن الله كويس، وعدد كبير جدا من المسيحيين بمناسبة اتولدوا في بيوت مسيحية ونشأوا في بيئة مسيحية وبيمشوا الكنيسة وعندهم معلومات ضخمة جدا عن المسيح وعن الأنبياء وعن أسفار الكتاب المقدس وعن التعاليم واللاهوت وأي شيء. وممكن يكون خشى كلية لاهوت كمان وقال أي حاجة، لكن ما في علاقة حقيقية. فحيبقى زي شاول الطرسوسي ده، شخص مدين، شخص من برا ظاهر إنه هو كويس، لكن من جوا هو قاتل، هو إرهابي، هو عنده أيديولوجية، هو مليان بالفساد. متذكر بوليس لما صرخ، وفي الآخر بوليس يقول ده كله ده بالنسبة لي كان نفاية، لأنه معرفة يسوع المسيح كانت بالنسبة لي أعظم لما خش معه في شنو، في علاقة، علاقة حقيقية. فبيجا يكرز بالمحبة بدل الكراهية والقتل والاضطهاد والأيديولوجية القديمة. فده الفرق بين المعرفة فقط، والشياطين حتى بتعرف عن ربنا كويس، وبين أن يكون عندي علاقة مغيرة، علاقة تغيرني من جوا.
0: ولما قال هلك شعبي لعدم المعرفة، وده اليوم يعني الاتجاه اللي يمكن يكون غير صحيح، أو الاتجاه اللي كثيرين سالكين فيه، هل ده كمان نقطة حساسة إنه الناس تنتبه لإنه الهلاك أو الاتجاه بتاع سقوط أو ضياع الناس هو عدم المعرفة، أو معرفة سطحية هي اللي بتكشف على إنه إحنا يعني ما هي دي المعرفة المفترض نعرف، ودي ما هي المطلوبة، وبنشوف الضياع وبنشوف بيحصل فساد وكل الحاجات دي نتيجة عدم المعرفة الحقيقية أم معرفة سطحية؟ يعني في شنو الموضوع؟ يعني إحنا دارين نخط نقطة في الحتة دي كمان.
1: المعرفة زي ما قلنا مهمة،
0: نعم
1: المعرفة شيء مهم، وانت حسا جبت الآية بتاعت هلك شعبي لعدم المعرفة. يعني أديك مثلا الخصي الحبشي،
0: نعم.
1: كان بيقرأ في سفر إشعياء، وجاء في الحتة بتاعت كناعجة صامتة تساق أمام جهزية. ما قدر يعرف، يعني احتار منو بيتكلم النبي عن نفسه ولا بيتكلم عن شخص آخر. فلما جاء في لبوس هنا بالروح القدس شرح له إنه ده نبوة عن المسيح والمسيح المنتظر، وبدأ يتكلم عنه عن يسوع وكيف إنه يسوع كان صامت أمام المحاكمات وأمام الناس اللي ظلموه وقادوه إلى الصلب. المعرفة دي كانت مهمة عشان تقود الخصي الحبشي لإيه؟ للحظة بتاعت إنه يقول له يا أخي أنا بؤمن بالكلام ده، وأنا مدام بؤمن المانع شنو أعتمد حسا. فالمعرفة مهمة، لأنه من غير المعرفة الخصي الحبشي ده كان يعرف النبوة بتاعت إشعياء دي، إنه النبي إشعياء قبل 700 سنة من ميلاد المسيح بيتكلم عن صلبه وآلامه في أصحاحه المشهور أصحاح 52، إشعياء 52. المعرفة مهمة، لكن المعرفة ما وقفت هنا. طوال الخصي الحبشي قال شنو؟ أنا بؤمن بالكلام ده، أنا داير أعتمد، أنا داير أخش في علاقة مع هذا الشخص اللي تألم من أجلي ومات ودفع ثمن خطاياي. فالمعرفة ما بنقدر ننكر أهميتها ومهمة جدا، لكن أنا الحتة اللي إحنا دايرين نشجع فيها المستمعين الليلة والمشاهدين، إنك ما تجيب في المعرفة، أمشي الخطوة اللي بعد المعرفة دي. أنا داير أخش في علاقة معك يا رب، علاقة حقيقية.
0: الحتة الثانية دكتور، حتى أنت ذكرتها قبل شوية وأنا يعني من قبل منتظر أجي عندها، العلاقة ممكن تكون فطرية. أنا مولود في بيت مسيح، ممكن يكون أبوي قسيس، ممكن يكون شيخ، ممكن يكون، لكن يعني حتى وجودي في الكنيسة ودخولي في الكنيسة والكلام ده، هل ده يكفي؟ هل ده حيوصلني؟ هل ده ودي المشكلة اللي احنا كمان الليلة ما قادرين نكون صادقين فيها مع أبنائنا مع أولادنا، وده بينتج نتائج ممكن تكون محزنة جدا جدا.
1: أكيد. شوف شوف، نيقوديموس كان معلم،
0: نعم،
1: إسرائيل. نيقوديموس ده كان شخص ما سهل، كان شخصية عظيمة ومعلم كبير في شعب إسرائيل، وكان في مجمع السنهدريم اللي هو بياخدوا القرارات الدينية المهمة وكده، وبيدافعوا عن الديانة اليهودية. كان شخصية ما سهلة، لكن لما جاء يسوع، يسوع طلع عنده معلومات بس لكن ما عنده علاقة حقيقية مع ربنا. قال له أنت معلم إسرائيل وما عارف الكلام ده؟ بدأ يسوع يكلمه إنه أنت معلوماتك دي ما كفاية، أنت لازم تولد، ينبغي أن تولد من فوق. هو استغرب جدا، كيف انا شيخ وفي العمر ده يعني أرجع بطن أمي تاني أتولد ولا شنو؟ يعني أنت بتقول شنو يعني؟ بعدين إحنا شعب إسرائيل وإحنا عندنا الوعود والعهود وأولاد إبراهيم والشعب المختار و أنت بتقول شنو؟ لازم أتولد أنا أنا أنا أنا أنا مخلص بالتلقائية بالفطرة، أنا مولود إسرائيلي، أنا مولود يهودي، أنا ولد إبراهيم. أنت حسيت تكلمت عن أنا مولود في بيت مسيحي. المعلومات برا ما كفاية، ده معلم إسرائيل كان محتاج إنه يعرف إنه في حاجة اسمها الولادة الثانية. الجديدة أو الولادة الثانية اللي بيعمل الروح القدس وكلمة الله في حياتنا. فنحن محتاجين نتولد روحيا من جوا، زي ما الطفل ده طلع للحياة لما اتولدت من بطن أمي، ما يعني أبوي وأمي ما تعبوا في حاجة، صحيح أمي تعبت شوية في الحمل 9 شهور وكده، لكن موضوع الطفل جوه ده بيتكون والجنين دي حاجة عملها ربنا. وأنا جيت للكون ده بمعجزة من ربنا، إنه عمل ربنا خلقني وجابني. أبوي وأمي يعني دورهم بسيط جدا، لكن القام أغلب العمل قام به منه الخالق العظيم ده. فربنا بيقول له في ولادة تانية أنت ما بتقوم بها بالمعلومات، بيقوم بها الروح القدس وكلمة الله. المعلومة شايف المعلومات مع الروح القدس علاقة روحية مع الله. يعني كلمة الله أنا بأخذ كلمة الله لأنه الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، فأنا بسمع كلمة الله ويجي الروح القدس يعمل الكلمة دي زي البذرة كده لما تقع في التربة ويتولد الإنسان الجديد، الخليقة الجديدة دي، الإنسان الروحي. تكلم عنه بولس الرسول، الإنسان الروحي يفرق بينه وبين الإنسان الطبيعي. فالمعلومات براها أنت في بيت مسيحي، في بيئة مسيحية، نشأت في كنيسة، أبوك شيخ، أبوك قسيس، أبوك مطران، ده ما مهم، ده معلومات صح مهمة، لكن لو ما حصل الولادة الثانية زي نيقوديموس أنت معلم إسرائيل وما عارف الكلام ده، إنه في علاقة تانية، في خليقة جديدة، في علاقة روحية.
0: ودي الكارثة الكبيرة اليوم يا دكتور.
1: أكيد.
0: ودي نقطة يعني مؤثرة جدا جدا، وممكن تكون صعبة لأنه ممكن أولادك ما يكون عارفين وما عندهم علاقة حقيقية مع ربنا وما بيعرفوا حتى يعني المعرفة العميقة. يعني حتى في ناس سطحيين في أنه الكتاب المقدس بيقول شنو، الآيات دي بتقول شنو، يعني مجرد آيات هو حافظة أو مجرد صلوات هو حافظة. فمرات كثيرة
1: أو مجرد عادة، أنا بقيت أمشي الاجتماع مجرد عادة زي ما بقول الكتاب المقدس.
0: أيوة يعني ده ممكن الليلة واضح في كنائسنا، يعني واضح الليلة في الحياة، ممكن حتى في إنك توصل الخبر أو تتكلم عن الله. يعني أنت تجيب أبسط الحياة، علاقتك اختبارك مع ربنا وعلاقتك مع الله يعني تكون ضعيفة جدا على إنك أنت تقدر تشهد عنه أو تتكلم عنه، لأنه أنت ما عندك علاقة مع ربنا.
1: صح.
0: يعني حتى في صلاتك، يعني حتى في الصلاة إنك تصلي وتقيف يعني تصلي له ذاته، في مشكلة يعني دي حاصلة كثير جدا جدا على إنه النشأة الحقيقية العميقة في كلمة الله بقت مشكلة كبيرة اليوم في بيوتنا، بقت اليوم مشكلة كبيرة في كنائسنا واجتماعاتنا. فده تحدي كبير يا دكتور.
1: أكيد. وتكشف العلاقة مع الله، العلاقة الحقيقية بتخليني أنا أختبر غفرانه. أنا شخصيا، أنا مش بتكلم عن الله الغفور الرحيم كلام معلومات، لا، أنا اختبرت القصة دي شخصيا. خطاياي أنا اتغفرت، ذنوبي أنا اتغفرت. لما جيت للمرحلة بتاعت قلت له يا رب ارحمني أنا الخاطي، أنا زول كعب، مش بتكلم معلومات، أنا بقيت أخش في علاقة حقيقية. العلاقة الحقيقية لما أمر في أزمة، لما أمشي في وادي ظل الموت، لما تجيني ظروف صعبة، لما تجيني مشاكل وصعاب وعوائق في حياتي، أنا عندي إله بتكل عليه ولا بحاول أشتغل بقوتي الشخصية؟ شوف أيوب لما مر في ظروف صعبة وجات زوجته وقالت له يا خلاص ألعن ربنا ده ولا بارك ربنا وموت يا أخي خلاص، قال لها تتكلمين كإحدى الجاهلات، إحنا نقبل الخير من ربنا والشر نرفضه. فالعلاقة الحقيقية بتوريك إنك أنت أثناء ما أنت ماشي في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت شنو
0: معي.
1: لكن ما عنده مع علاقة ده معلومات ساية تلقاه لما يمر بالظروف الصعبة دي ممكن يقول كلام صعب، ممكن حتى يجدف على ربنا، ممكن يبتدي بمحاولاته ومجهوداته الخاصة إنه يطلع من وادي ظل الموت دي بقوته الذاتية بحكمته بذكائه، ويفشل كل شوية يفشل. العلاقة الحقيقية بتغيرك من جوه. بتخليك زول عندك محبة، عندك غفران، عندك صبر، عندك طول أنا، عندك من جوا أنت شخص جديد، شخص روحي. فالمعلومات براها ما كفاية، والنشأة براها في بيت مسيحي، بمشي الكنيسة كعادة، بصلي مع حتى صلوات محفوظة وانتهي من الموضوع، بصوم مع الناس، بمشي الأعياد، لكن أنا ما تقابلت مع ربنا، ما حصل تغيير في حياتي.
0: ودي أخطر مشكلة يعني الليلة إحنا واقعين فيها بصراحة. اسمحوا لي نقرأ بعض الرسائل لبعض الأصدقاء والناس اللي بتتابعنا في صباح بلدنا وفي مشوار جديد صباحي بتحدانا في بداية الأسبوع. هي معرفة ولا علاقة حقيقية مع الله؟ وهل من ثمارهم تعرفونهم إذا كان دي الحياة اللي هم عايشينها ولا لا؟ وليه قال من عدم المعرفة هلك شعبي؟ شنو المعلومات اللي عندك اللي أنت مستند عليها؟ شنو المعرفة اللي أنت عندك وبتقدر تتكلم عنها لأنك أنت متشبع، لأنك أنت فاهم الموضوع اللي أنت عايز توصله والفكرة اللي أنت عايز تقوله؟ أستاذ ميلاد صباح الخير عليك وتحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر مع المحبوبين هيثم ودكتور كميل. المعرفة وحدها لا تكفي لتحقيق أي تغيير أو نجاح ما لم يكن هناك التطبيق العملي والمهارات والوعي وثقتك أو ثقة بنفسك. شكرا لك يا ميلاد وتحية طيبة. وعندنا صديقنا دائما الزنجي، الزنجي بيقول صباح الخير أسرة البيت الكبير راديو سمر، صباحكم محبة وطمأنينة وتفاؤل، صباح مليان بالأفكار الجميلة والكلمة الطيبة. تحية خاصة لكل أسرة راديو سمر. بيقول أنتم ما مجرد راديو، أنتم بيت كبير يجمعنا كل صباح، صباحكم جميل ومليان إنجازات. المعرفة وحدها ليست كافية دائما، والعلاقة وحدها أيضا ليست كافية. المعرفة تجعلك تفهم الناس والحياة والمواقف، العلاقة تعطيك القرب والثقة والتواصل، التجربة تعلمك متى تستخدم معرفتك، الاحترام والأخلاق يحافظان على العلاقات. فالإنسان ممكن يعرف معلومات كثيرة، لكن إذا ما عرف كيف يتعامل مع الناس قد لا يستفيد من معرفته. المعرفة تجعلك واعيا، والعلاقات تجعلك متصل بالناس، والحكمة أن تعرف ماذا تقول ومتى تقول ولمن تقول.
1: يعني اتفقنا أن المعرفة مهمة، لكن العلاقة برضو مهمة شديد زي ما بقول، الاثنين مهمين.
0: نعم. حافظ ودي الجبل بيقول صباح جميل مع أسرة راديو سمر، تحياتي لكم. وبيقول أنا أول مرة أشارك معاكم في البرنامج. المعرفة دائما معاك، لكن العلاقات بتتوسع وبتبني المعرفة. حافظ حسين، شكرا لك يا حافظ، ومرحب بك في راديو سمر، ومرحب بك دائما في برنامج صباح بلدنا. ودائما البرنامج بتاعنا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 11. مبسوطين لوجودك معانا ومتابعتك معانا، وبننتظر رأيك، بننتظر إضافتك، وننتظر مشاركتك عن الموضوع وأهميته في حياتنا. أمير عبد اللطيف تاج بيقول صباح الخير، تحية طيبة لك يا أستاذ أمير. وتريذا موسى صباح الخير عليك، وإحنا مبسوطين بوجودك معانا في صباح بلدنا، ومرحب بكل زول بيسمعنا، وأهلا بكل زول بتابعنا في هذا الصباح الجميل. ننتظر مشاركتكم، ننتظر آراءكم الأحباب المستمعين على الرقم 0539-76-55-35-9. وما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل معاكم في هذا الصباح الجميل. وعايز أقول كده عزيزي المستمع، في حياتنا في فرق كبير بأنك تعرف الشيء وإنك تختبره. ممكن تعرف معنى البحر من كتاب، تعرف ملوحته، تعرف عمقه، تعرف مساحته، تشوف له صور جميلة جدا، لكن كل المعرفة دي ما بتخليك عارف البحر زي الزول الواقف قدامه. وكمان سمع صوت الموج ونزل الموية وحسب البحر وهو قدامه. ممكن تعرف معنى الحب من مئات الكتب، عزيزي المستمع، لكن الحب الحقيقي ما بتتعرف عليه من التعريفات، بتتعرف عليه لما تقول لزول بحبك أو يحبك في الوقت اللي بيكون فيه وجودك صعب. إذا المستمعين الكرام، المعرفة كويسة ويمكن تكون يعني بتفيدك بحاجات كثيرة، لكن ماذا بعد؟ شنو البعد كده المفترض يحصل معك؟ الخطوات ممكن تكون مهمة. معرفتك بربنا كيف؟ وهل هي مجرد معرفة بس سمعت عن الله، لكن هل عندك علاقة حقيقية مع الله؟ وممكن تكون قريت كتب، ممكن تكون مثقف جدا، ممكن تكون يعني زي ما سمعنا عن الشخصيات اللي تكلم عنها الدكتور من خلال الكتاب المقدس، لكن حياتهم اتكشفت سريع جدا على انه هي مجرد معرفة ما عمق. وقد تكون ده بيوضح كثير مرات، انه هنا بنجيب في منابر، بنجيب دارين نتكلم، دارين نوصل فكرة، لكن احنا ما متعمقين، ما في علاقة حقيقية، فما بنقدر نوصل الحاجة اللي احنا مفترض او مطلوب مننا انه احنا نوصل لها. شخصية من الشخصيات احنا تكلمنا عنها شاول، لكن ايضا يا دكتور في شخصية ممكن كمان برضو يعني بتظهر لنا جزء مهم مرات كثيرة في حياتنا، إنه دارين نتجادل لكن كمان سريعا ما ربنا يورينا إنه الجدال ده ما منه فايدة، لكن أنت محتاج لحاجة مهمة جدا إنك أنت تعرفها. فمرات لو إحنا سمحنا لنفسنا ودينا نفسنا إنه ناخد وندي بكل تواضع وبكل محبة، بنوصل للحتة اللي وصلت لها المرأة السامرية. وكان جدال، يعني هي كان دار توصل بحسب معلومات، وكان عندها مخزون، يعني كان عندها معرفة كده ببعض الحاجات، يعني حتى عن إبراهيم ومنو إحنا شنو كلام زي ما اتكلمت عن شاول أو يعني. لكن ده ممكن يكون برضو صورة من صورنا اليوم، بنتجادل بنتكلم كلام كثير
1: حقيقة. المرأة السامرية دي مثال عظيم جدا برضو عن المعلومات.
0: نعم،
1: هي يعني كان عندها معلومات دينية كويسة جدا، يعني في الأول قالت له كيف تطلب مني أديك موية تشرب وإنت راجل يهودي وأنا مرأة سامرية، لأنه اليهود ما بيعاملوا السامريين. فهي عارفة الفرق الديني بين اليهود والسامريين كويس. وبعدين قالت له أنت أعظم من أبينا يعقوب، عارفة عن أبوها يعقوب وحفر البير دي وفهم الكلام دي كويس. وبعدين جات في الجدال بتاع العبادة، احنا أبائنا سجدوا في الجبل ده جبل جرزيم، وانتوا قلتوا لا العبادة في أورشليم. فده الجدال الديني، دي المعلومات. المعلومات بتدخلنا في شنو؟ في جدل ديني ونقاشات، واحنا صح وانتوا غلط، ولا انتوا الصح ولا احنا الغلط، ولا نخش في جدال ونخش في طوائف زي بيحصل الليلة للأسف بين الطوائف المسيحية الكتير. إذا تلقى الفيسبوك ده مليان، الطائفة دي بتنبس في الطائفة دي، والطائفة دي بتشتم في الطائفة دي، وكل زول يجيب مساوئ التاني، وإحنا أحسن وإحنا الأفضل، مع إنه المسيح لما جاء ما جاب طوائف، جاب ما قال كنيسة واحدة، وقال صلى في يوحنا 17 وصلي أن يكونوا واحدا كما أنا معاك أنت أيها الآب واحد. فالجدال الديني ده بسبب المعلومات وقاعدة تلف وتدور وكده، لغاية لما المسيح قال لها اسمعي أنا ما أقدر أخش معاك في جدال ديني. شوفوا حكمة المسيح، المسيح هبش لمس حتة فيها احتياج، عطش، عندها عطش حقيقي. قال لها أنا هذه لي زوجك. شوف هو عارف الاحتياج الحقيقي بتاعها، هي محتاجة لشنو؟ لعلاقة. هي أصل المرأة دي مشكلة شنو يا هيثم؟ بتفتش عن الحب الحقيقي، بتفتش عن علاقة بتاعت حب تشبعها، لأنه قلبها جوا جعان للحب. فجربت 5 أزواج وبعدين كل زواج يفشل وينتهي بالطلاق، وحاسة في الآخر قالت حتى مشروع الزواج ده ما ينفع، أنا حعيش مع واحد كده من غير شنو
0: زواج.
1: فيسوع عارف احتياجها، هي محتاجة لعلاقة، محتاجة لحب، تفتش عن حب حقيقي، عطشانة من جوا قلبها، عطشان للحتة دي. فبدل ما يخش معاه في الجدال الديني والسجود في الجبل ولا السجود في الهيكل ولا ما عارف أبونا يعقوب وانت أعظم من يعقوب، ده كله خلاه بعيد وقال لها امشي نادي لي زوجك. شوف الاحتياج، هو عارف العلاقة أهم من شنو، العلاقة دي مهمة ما بس معلومات. وبدا يكشف ليها، بدا يكشف لها انه هي عايشه في الخطيه في الشر في كده، وانه عارف عنها، بيعرف عنها كل حاجه، كان عندها 5 أزواج. فتحولت هذه المراه السامريه من الجدال الديني، لانه سالته انا بعرف انه في مسيح هيجي، شوف حول النقاش كيف. فقال لها الذي يكلمك هو. وهنا اختبرت العمق الحقيقي لما بدأ يتكلم عن الماء الحي الحقيقي. انت بتشربي كل يوم، بتعطشي، كل من يشرب من هذا الماء يعطش يعطش. انا ما داير اخش في معاك في جدالات دينيه لانك حتعطشي تاني وما حتشبعي. انا داير اديكي ماء حي يرويكي وما تعطشي تاني. فقلت لو اعطيني يا سيد من هذا الماء لكي اشرب. فبدت من هنا تحولت من المعلومات إلى علاقة حب حقيقية، ومشت تكريز، بقت أول كارثة. أنت عارف اليهود ممنوع المرأة تكريز أو تعلم الناموس، لأن المرأة كانت طبقة يعني متدنية في المجتمع. اليهود يقول لك أحسن نحرق الشريعة دي بالنار ولا واحدة ست تعلم بها. لكن يسوع خلى المرأة السامرية دي أول كارثة تكريز بمنه، قبل ما يكرز بطرس وقبل ما يكرز بولس وقبل ما يكرز الرسل دي كلهم، هي كانت أول كارثة. وجابت القرية كلها وآمنوا بالمسيح. فالمعلومات زي ما قلت قبل شوية يا هيثم، خلتها زول بيجادل جدال ديني، نقاش طائفية، تعصب، إحنا صح أنتوا غلط، إحنا سامريين أنتوا يهود. لكن المسيح الليلة ده يلفت نظرنا للعطش الداخلي. قلوبنا دي، أجسادنا دي مصممة عشان يكون عندها علاقة مع الله. الله لما انخطى آدم وحواء في الجنة كان كل يوم بينزل يتونس معهم، دي العلاقة. العلاقة دي انفصلت بسبب الخطيئة.
0: هل يعني ممكن الجدال الديني يكون أحيانا ده طريق للهروب من مواجهة النفس؟
1: أكيد أكيد، هي عندها عطش حقيقي، لكن بتلف وتدور في شنو؟ في جدالات دينية. هي ما يعني يعني مرأة سمعتها بطالة وخاطئة وعايشة في الشر، وقاعدة تديك شنو؟ محاضرة عن الفرق بين اليهود والسامريين. ودي المشكلة، المعلومات ما تغيرنا، ما أنا عايش في الخطيئة، أنا عندي احتياج حقيقي، المعلومات دي ما قدرت تنقذني من الشر اللي أنا عايش فيه دي. فهمت؟ فالمسيح هبش لمس الحتة الاحتياج الحقيقي، أنت عطشانة لشنو؟ عطشانة للحب الحقيقي، وده ما بيشبعك له إلا حب الله، لأن الله بيحب. هكذا أحب الله العالم، الله محبة وأنا بحبك، وأنا جيت مخصوص. على فكرة المسيح جاء مخصوص بطريقة السامريين دي، لأنه اليهود ما كانوا بيمروا بطريقة السامريين، بيمشوا بالطريقة الطويل ورا بحر الجليل. هو جاء مخصوص، خش القرية دي وقعد في القبر ورسل التلاميذ بعيد عشان ده يتقابل مع السيد دي.
0: يعني شنو الإنسان عطشان ليه الليل؟ الإنسان عطشان ليه شنو؟
1: شوف الكتاب المقدس بيقول الله خلق في الإنسان الأبدية. كل إنسان بيعرف إنه هو محتاج في إله كده أعظم منه، حتى لو ما قدر يعرفه صحيح، يقول لك سوبر باور، قوة عظيمة كده، ممكن يقوم ينسب للشمس، يعبد الشمس، ينسب لمثلا الإله الفلاني اللي بيجيب المطر، يقول لك ده إله المطر والخير. الفراعنة مثلا كانوا بيعبدوا النيل لأنه هو مصدر الحياة بتاعهم والزراعة وكده. فالإنسان دائما بيحس إنه هو ضعيف وإنه في قوة أعظم منه، هو محتاج، لأنه ربنا خلق الأبدية دي فينا، ونفضل نقعد عمرنا كله نفتش في الأبدية دي ونفتش في الفرح الحقيقي وفي السلام الحقيقي، ما بنقدر نشبع، لأنه إحنا مصممين نكون مع الله، مصممين العلاقة إنه نكون معه، عايشين معه. الخطية فصلتنا، لما جات الخطية آدم وحواء طردوا من الجنة فانفصلنا، فبقينا نفتش على شنو؟ المعلومات والعلم والثقافة والمظهر والقروش، بقينا نفتش على كل حاجة في العالم ممكن تملى الشبع ده، لكن ما قادرين نشبع. والسامرية دي كده من زوج إلى زوج إلى 5 أزواج، تخيل. وفي الآخر قالت الزواج ده مشروع فاشل، أنا هعيش مع الزول اللي كده ساي. ما شبع، أنا بتفتش على الحب، العلاقة الحية الحقيقية مع الله.
0: النقطة ممكن احنا ذكرنا وتكلمنا فيها قبل شوية، ده ممكن يكون برضو من النقاط العميقة جدا جدا، على انه أيوب يعني كان عايز يفهم ليه ودي حاجة مهمة جدا. ليه حصل كده؟ ليه أنا؟ ليه الألم؟ ليه ربنا ساكت؟ وفي النهاية الله مش أداه شرح فلسفي لكن تفاصيل الألم، لكن أيوب وصل لحاجة أعمق، حضور الله نفسه. فهل الحاجة دي مهمة برضو يا دكتور؟ الإجابات براها ما بتكفي.
1: ده مثل تاني. أيوب شوف كان رجل كامل، كتاب مقدس بيقول كان رجل كامل ومستقيم ويعني حتى كان بيقدم زبايح لأولاده بانتظام خوفا من أنه يكونوا أولاده عملوا غلط أو شر، فكل يوم يقدم زبائح لأولاده. فكان شخص كامل ومستقيم. لما بدأت التجربة بتاعته دخل في مناظرات لاهوتية مع أصحابه الثلاثة اللي هم أليفاز وبلدد وصوفر، ثلاثة أصحاب، مناقشات لاهوتية 30 أصحاح كامل في الجدال بتاع عدل الله، وين الله من الألم بتاع البار، لماذا يتألم البار، هل الله عادل، هل الله أكيد يا أيوب أنت عملت الشر. المهم جدال لاهوتي طويل جدا بين أيوب وأصحابه الثلاثة دل على مدى 30 صفحة. لغاية لما جاء يعني شوف الجدال الديني، يعني النقاشات الدينية دي ما قدرت تعزي يا أيوب، ما قدرت تريحه، قال لهم كلكم معزون شنو متعبون. يعني عندهم معلومات لاهوتية وعندهم فكر وعدالة الله والله ما بيظلم البار، يعني معلومات دينية خطيرة جدا، لكن ما قدرت تعزي وتجيب السلام والفرح والتعزية لقلب أيوب، لغاية لما جاء ربنا وشال أيوب ده ودخله في العاصفة. ما الله ما دخل معه في جدال ديني، وراءه بس عظمة هذا الكون، عظمة الخليقة، عظمة المخلوقات دي، وكيف الله العظيم ده بيدير هذا الكون بكل هذه العظمة بتاعته. فأيوب حس يعني كيف أنا قدرت، شنو أنا صغير، قدرت شنو أنا صغير قدام هذا الإله العظيم، فكيف أنا أجادل وأخش في نقاش جدل ديني أمام هذا الإله العظيم اللي أنا مخي صغير ده ما بيقدر يستوعب هو حتى كيف بيعتني بالكون. فأنا داري أجادل في اللاهوتيات وكده. عشان كده لما ربنا تحدث معه وسط العاصفة ما دخل معه في جدل ديني، وراءه بس عظمة الخليقة وعظمة حكمة الله، عظمته والحضور الإلهي المرعب ده خلى أيوب يعرف ربنا معرفة جديدة. عشان كده يقول بتاع الآية بتاعته المشهورة، الآية الذهبية في سفر أيوب، بسمع الأذن
0: سمعته،
1: قد سمعت عنك. شايف دي المعلومات والآن عيني شنو رأتك. هذا الفرق بين السمع بس والاختبار الحقيقي. لذلك أرفض لما عين الآن عيني رأتك، لذلك أرفض وأندم في أندم في التراب والرماد. أيوب حصل تغيير، إنه ما بقى مجرد، هنا حصلت التعزية وهنا حصل الشفاء اللي 30 أصحاح كاملين أصحابه ما قادرين يعزوه لأنه جدل ديني معلومات بس. لكن لما انخش في علاقة مع الله وحضور الله العظيم شافه، فقال أنا كنت بسمع عنك بسمع الأذن لكن حسيت شفتك، خشيت معك في علاقة حقيقية.
0: ودي الحاجة المهمة يا دكتور. يعني لأنه ما محتاجين لكم هائل من المعلومات والحاجات دي، أكثر من إحنا بنجي يعني بعمق علاقتنا مع الله نقول الحقيقة. فيمكن بنعاني في الحتة دي برضو في الزمن اللي احنا فيه، وده مضيع ناس كثيرة جدا جدا، ومكتفين على انه يعني احنا كده مكتفين بانه معلوماتنا وحاجاتنا بنتكلم، لكن ما في اي تغيير قاعد يحصل،
1: صح،
0: ما في اي جديد قاعد يحصل. ودي خطورة الزمن اللي احنا فيه يا دكتور. يعني حتى انه الناس مكتفي انه المعرفه دي خلاص يعني هي كلها اللي بتوصلنا الى ربنا، لكن من ثمارهم تعرفونهم دي منطبق على الواقع، انه لا سلوك ولا حياه بتتعاش ولا تصرفات ولا ايش، بس هي مجرد معلومات. ومرات بنتفاجئ بنتصدم على التصرفات واللي بيحصل من الناس، لكن وين الحياه الحقيقيه؟ هي مجرد معلومات، هي مجرد كلام احنا بنتناقش وبنتجادل وكلام زي كده، لكن ما في حياة حقيقية، ما في ثمار،
1: صح.
0: ما في يعني هم
1: تغيير
0: يعني تغيير ما في
1: الحياة.
0: بيحصل في حياتنا وده ممكن يكون يعني أخطر في الزمن ده يا دكتور ولا
1: طبعاً طبعاً طبعاً إحنا اتفقنا من بداية البرنامج إنه الشياطين بيعرفوا معلومات
0: دي من أخطر الحاجات
1: بيعرفوا معلومات ضخمة جداً عن الله يا أخي حافظين الكتاب المقدس شوف
0: الشيطان التجربة.
1: شوف الشيطان لما نجرب المسيح التجربة على الجبل بيجيب آيات من الكتاب المقدس ويطلع ويجيب آيات يعني فاهم وقاري وأي شيء هل المعلومات دي غيرت الشيطان ده ولا خلصته ولا عملت له حاجة فالخطورة اللي بنقولها لكل واحد بيسمعنا الليلة وبيشاهدنا ما تكتفي بمعلوماتك بس عن ربنا لأنه دي بتحولك لشخص بيجادل زي المرأة السامرية زي أصحاب أيوب الثلاثة بيحولك لشخص مدين عندك أيديولوجيات وكبرياء وشايف نفسك قديس زي شاول الطرسوسي لكن المعلومات دي ما بتخلصك أنت محتاج لعلاقة حقيقية محتاج لمقابلة شخصية مع الله
0: خلنا نأخذ رسالة كمان من صديقنا جمال ويلسون بيقول صباح الخير للشيخ الدكتور كميل والأستاذ هيثم حلقة رائعة ومستنيرة المعرفة مهمة جدا وهي مهمة العقل والعلاقة الشخصية بين الإنسان والله كذلك مهم جدا وهذه في مهمة القلب لذلك نحتاج إلى العقل للتفكير ومعرفة الحقيقة والقلب للقدرة على تحقيق علاقة شخصية العلاقة والقلب أعضاء مهمة جدا للإيمان بالمسيح وجاتنا رسالة كمان من سامبو بيقول أولا صباح الخير وتحية طيبة لكل الأسر الجميلة والدوام بتسعى ودائما بتسعى على تجسيد المفاهيم وصيغتها لكي تتشكل مع الماضي والحاضر ولا سيما المستقبل ثانيا أحد مبارك حقيقي موضوع في قمة الروعة والجمال المعرفة معرفة الخالق فأنا بفتكر أن الإنسان لابد أن يتطرق على المعرفة الحقيقية التي ينحدر تحتها كل أطياف التسليح والتشبيع والتمحيص الإلهي لكي ينسجم مع النسيج الاجتماعي حتى يعكس صورة طيبة عن إله المعرفة ولا سيما استنارة المعرفة وبيقول كمان ومع إشارة ضيفك الكريم عن غياب المعرفة أو استنارة المعرفة الروحية في كاريزمة نيقوديموس الذي أتى للرب ليلا لألا رمز للظلام رمز للعالم رمز لعدم تجسيده للاستنارة المعرفة الروحية بل بالعكس كن متثقل ومشبع بالمعرفة الأرضية وتارك وهامل ومجهد معرفة الله فأكيد الاستنارة أو استنارة المعرفة الروحية هي الوئام والمصباح التي تنير لنا كل الدروب أكتفي بهذا القدر تحياتي ومحباتي شكرا لك يا صديقنا سامبو للكلام الجميل والرائع والمهم أيضا في صباح بلدنا تسعة دقائق بتفصلنا يا دكتور عن نهاية الحلقة لكن كمان رسالة مهمة جدا للكنيسة اليوم والكتاب المقدس نرجع للآية المهمة جدا جدا على إنه هلك شعبي من عدم المعرفة ودي حاجة مهمة جدا جدا على إنه عشان يكون في حياة حقيقية مع الله إحنا محتاجين شنو يعني من بيوتنا وليه كنائسنا أو حتى اللي إحنا بنقوم به اليوم وليلة يعني عايز أقول كمان إنه التكنولوجيا لعبت دور كبير جدا جدا من سنين أو قرون ماضية على إنه توفر وتجيب كل المعلومات اللي أنت ما قد تكون يعني في وقت ما متوفر أو موجودة لكن السؤال المهم ماذا علينا أن نفعل
1: أنا أفتكر رسالة لي ولكل شخص الليلة بيسمعنا وبيشاهدنا ما نكتفي بالمعلومات نحن محتاجين للقاء حقيقي وعلاقة حقيقية مع ربنا وعفتك ده بيحصل لما أنا أجي بقلب متواضع جدا وأصلي وأخش بإيمان وأخش أوطي كده وأصلي وأقول يا رب أنا تعبت من المعلومات الكثيرة. أنا بمشي الكنيسة دي سنين طويلة، أنا أخذت معلومات كثيرة، أنا بعرف عنك كثير، لكن لسه في جوع جواي، في عطش جواي، في عدم سلام، في عدم اكتفاء. أنا ما أنا شاطر في المجادلات، شاطر في النقاش، شاطر، لكن يا رب أنا عاوزك، تعبت من الإيمان النظري ده، أنا داير أخش معاك لأعماق جديدة. متذكر النبي لما قال دخلت إلى بحر سباحة لا يمكن عبوره، في الأول دخل الكعبين وبعدين الركبتين وبعدين الحقوين، لكن في الآخر أنا داير أخش معاك يا رب في علاقة في بحر سباحة لا يمكن عبوره. فأنا تعبت من السمع الكثير، أنا داير أخش معاك في الإيمان النظري، إذا تعبت منه داير أخش معاك في علاقة حقيقية، داير أختبر المحبة الحقيقية. المحبة دي بتاجي لما روح الله، يقول كده روح الله الذي انسكب في قلوبنا، المحبة التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا من الله. فأنا بقدر بالروح دي أحب الله، لأن الناموس بيختصر في وصيتين: تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك، ما قال تعرف الرب إلهك من كل فهمك، تحب دي علاقة حب، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك، وتحب قريبك
0: كنفسك.
1: ده الناموس كده، لما أحب ربنا حقاف ومحافظ وصاياه كأب مش كعبد وسيد، ولما أنا أحب قريبي ما حأزيه ما حقتله ما حكذب عليه ما حأزيه. فده الناموس بيكتمل في المحبة دي، والمحبة دي ما بتعجي إلا لما أخش في علاقة مع ربنا الشخصية وأقول يا رب يا روح الله تعالى غيرني من الإيمان النظري ده لإيمان عملي، لعلاقة حية معك، عاوز أختبر محبتك اليومية وبسلمك قلبي زي العشار: اللهم ارحمني أنا الخاطي. ده هو المطلوب، إن أنا أخش في علاقة مع ربنا. فما موضوع جدال ديني، ما موضوع أيديولوجية، ما موضوع تعصب طائفي، موضوع أنت عندك علاقة ليلة مع الله ولا أنت عندك معلومات فقط عن الله.
0: والجزئية الثانية المهمة هي يعني لمن هم يعني يمثلون الكنائس ويمثلون الخدمات المختلفة، يعني أنه يكون في جيل، يكون في ناس عندهم علاقة حقيقية مع الله. فمطلوب منه شنو؟ هو المطلوب منه شنو على أنه فعلا دي تكون حقيقية، على أنه توصل المعرفة توصل الفهم، وحتى أنه بعد كده يكون في العمق والعلاقة الحقيقية. ف هل عليه هو دور نفسه يعني في حياته الشخصية أو في حياته علاقته مع الله عشان كده تكون في معرفة حقيقية عن الله، أو حتى في شرح وفي تفسير واضح؟ لو ده ما في يبقى إنه هتكون في ضياع.
1: أفتكر إحنا ككنائس، كقادة في الكنيسة، كقادة للشباب، كقادة لمدارس الأحد، كأبهات وأمهات، لازم نقود شبابنا وأطفالنا والناس اللي بيجونا في الكنيسة، مش بس للمعلومات، المعلومات مهمة زي ما اتفقنا، لكن المفروض إنه نقود الناس دي لأنهم يخشوا في علاقة شخصية مع الله، إنه كل واحد يصلي بإيمان، لأنه بيقول الكتاب المقدس إن اعترفت بفمك أن يسوع المسيح رب وآمنت بقلبك. شايف؟ يعني في اللسان هنا بيعترف، الفم بيعترف، والعلاقة الجودي آمنت بقلبك خلصت، الله حيعمل معاك علاقة. دي الولادة الجديدة اللي تكلم بها مع نيقديموس المعلم إسرائيل، كان عنده معلومات ضخمة وكميات ضخمة، لكن كان محتاج إنه يتولد تاني، المعلومات دي ما كانت هتخلص.
0: نعم،
1: يعني هو معلم إسرائيل وعنده كم ضخم من من التعليم، وفاهم الشريعة وفاهم الناموس وكده، وزول في السنهدريم الطب، يعني الطبقة الدينية العالية اللي بتحكم البلد دينيا وكده، لكن كان محتاج إنه يتولد تاني. وقال له لو ما تولدت من فوق يعني قيدموس ما بتقدر ترى ملكوت الله. فالمعلومات برا ما بتخلصنا، عشان كده محتاجين ككنيسة وكقادة إنه نركز، إنه نقود شعبنا وأولادنا وشبابنا للحتة اللي فيها بيقول له يا رب إحنا دارين علاقة حية معك، نحنا محتاجينك تخش حياتنا، تغيرنا من جوا، تثمر في حياتنا, مش يكون معلومات عقلية. ده جينا ننقل المعلومة دي من الحتة دي 30 سنتي لقلبنا تحت.
0: ودي الحاجة المهمة جدا دكتور في الزمن الصعب وزمن المعلومات وزمن الكم الهائل من المعرفة, وكل يوم العالم في تطوير, يعني كل يوم العالم بيجيب بيضيف معلومة جديدة, لكن بنحتاج كمان

0: يعني كم هائل من الطوائف، كم هائل من اللي يتكلم عن الحياة الروحية ويتكلم عن المسيحية بطريقة ممكن تكون صعبة. فيعني ده بيحتاج أيضا إنه أنا أكون عندي معرفة، يعني أيوة في علاقة مع الله وده الشيء الرئيسي، لكن كمان ما يكون ده بس كفاية، أنا محتاج كإنسان أيضا إنه أنا أتثقف، أنا أعرف، أنا أفهم، أنا أسأل، أنا أتعلم، أنا أبحث أيضا. لكن كيف ده ما يكون بس مجرد يعني حاجة وتنتهي، لكن تزيدني في إنه أنا أكون زول بوزن، أكون زول برضو يعني عندي كم هائل من المعرفة. وهل ده غلط يا دكتور في الزمن اللي احنا فيه؟
1: لا لا ما غلط، احنا احنا احنا محتاجين نتعامل مع الكتاب المقدس كل يوم وكل لحظة. لكن خلينا نوجه نظرنا ليه، لانه ما نتعامل معه ككتاب دراسي، يعني زي كتاب المدرسة انا بدرسه وبحش المعلومات في راسي، لكن انا وبتعامل مع كلمة الله ومع الكتاب المقدس هي رسالة حب شخصية موجهة من الله لي انا. فخليني ما اتعامل مع الكتاب ككتاب دراسي، لكن أتعامل معه كرسالة حب موجهة لي أنا.
0: إذن المستمعين الكرام بنشكركم، بنحييكم جدا لأنكم كنتوا معنا في صباح بلدنا وفي مشوارنا الجميل في هذا الصباح، وتحية للشيخ الدكتور في هذا الصباح للمشوار اللي احنا تكلمنا فيه عن أهمية المعرفة وأيضا العلاقة، أنا كيف تكون في علاقة حقيقية مع الله، ما مجرد معرفة وما مجرد حياة فطرية أنا بعيشها وأنا من صغير أو أنا مولود في بيت مسيحي أو أبوي مسيح أو قسيس، يعني المهم إنه كيف تكون في علاقة حقيقية مع الله، كيف أنا بعرف ربنا، ولو أنا ما بعرف الله، لو أنا ما عندي علاقة عميقة معه أنا ما حقدر أتكلم عنه أو ما حقدر أشهد عنه أو ما حقدر يعني أعكس للآخرين قدر شنو هو عظيم، قدر شنو وعوده حية، قدر شنو هو إله حقيقي. فمرات كثيرة إحنا بنهرب أو بنجري أو ما بنقدر نرد أو حتى ما بنقدر نجاوب عن سبب الرجاء الموجود فينا، لأنه إحنا ما عندنا علاقة مع الله، ما عندنا معرفة عن الله، ما بنعرف نتكلم عنه لأنه إحنا ما متشبعين أو إحنا ما مسلمين حياتنا. قد تكون معلومات، قد تكون كثير جدا من الحياة اللي أنت بتعرفها بتتفلسف بها وبتقعد بها قدام الناس وتتكلم، لكن عزيزي المستمع بعيد كل البعد عن الله، وزي ما اللقاء الحصل مع نيقوديموس وعرف قدر شنو إنه دي بس ما كانت كفاية، لكن يحتاج إنه يتولد من فوق التسليم، إنك تكون أنت سلمت حياتك لربنا، وممكن تكون دي ذاتها أنت بعيد عنها كل البعد. كيف ده يحصل؟ وتحتاج إنه ده يكون اللقاء الحقيقي الأنا وإنت، تحتاج إنك تتقابل به مع ربنا. في الختام دكتور، رسالة ختامية في صباح بلدنا أو في خلال هذا الأسبوع، شنو ممكن نبتدي به؟ الرسالة المهمة إنه يعني تكون شاغلة بالنا وتكون شغلنا خلال الأسبوع، وحياتنا يعني تكون في استنارة، تكون في عمق علاقة حقيقية مع ربنا.
1: أتمنى كل زول سمعنا الليلة وشاهدنا إنه يأخذ قرار جدي إنه أنا داري أتحول من الإيمان النظري من المعلومات، ويخش مخدعه ويقول له يا رب أنا محتاج ليك، داري أخش معك في علاقة حقيقية، حولني من شاول الطرسوسي لبولس الرسول، حولني من المرأة السامرية اللي بتجادل إلى المرأة الكارزة المبشرة بالمسيح، خليني أقول زي أيوب بسمع الأذن كنت بسمع عنك لكن الآن رأتك عيني. وبالتالي لما شاف الله والحضور الإلهي العظيم ده، أيوب كف عن الجدال وكف عن المناقشة اللاهوتية الطويلة دي. فخلينا كلنا نخش مخادعنا وناخد قرار كده، نقول يا رب غيرنا، يا رب عاوز أخش في علاقة معك حقيقية، ده أعرفك وقوة قيامتك وشركة ألامك زي ما قال بولس الرسول.
0: إذن عزيزي المستمع، لو تعبت من المعلومات والكم الهائم من المعلومات لكن ما في حياة وما في علاقة حقيقية عن الله، قد تكون سمعتها قد تكون عرفتها لكن بتحتاج للقاء حقيقي، بننتظر. لو في أي سؤال، لو في أي فكرة، لو في يعني أي فكرة دار في ذهنك، اتواصل معنا أرجوك على

0: رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35، وإحنا بننتظر سؤالك، بننتظر أي فكرة ممكن عن العلاقة الحقيقية أو كيف تكون في علاقة حقيقية مع الله أو عمق حقيقي مع ربنا. ما تقيس علاقتك بربنا بكمية المعلومات اللي عندك، قيسها بكمية التغيير الحصل فيك. لو عرفت المحبة هل بقيت بتحب؟ لو عرفت الغفران هل بقيت بتغفر؟ لو عرفت الثقة هل بتثق وقت الخوف؟ لو عرفت الصلاة هل بترجع لربنا وقت الضيق؟ لو عرفت كلمة الله هل الكلمة بقت طريق حياة حقيقي لحياتك؟ لأن الهدف النهائي ما إنك تكون زول عندك معلومة عن المسيحية فقط، الهدف إنه حياتك تعكس المسيح. شكرا لكم الأعزاء، والحد ما نتقابل في حلقة جديدة بكرة في نفس المواعيد من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12، ونتمنى لكم يوم سعيد، نهاركم سعيد. ما تنسوا ساعة سمر مع إناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6، وقبلها كمان حلقة بلغة الفور أوريتية من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30. أحد مبارك للجميع، ولغاية ما نتقابل في حلقة جديدة كونوا بألف خير وصحة وعافية.
1: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة، ونبقى أجمل شعب صابر، ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي أن إحنا بنعمله بيبدأ بإنه أن إحنا بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحياة اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة متهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات اللي بنخدها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل المادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتخدها فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات. عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد، مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط. فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاعة تسوق تخطيها، أنك أنت تشتري قزازة بتاعة خل. وجوده في المطبخ بيريحك كتير. انا جربت الحكايه دي، لانه في كل وقت انت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والاكل او بتنظفي اي حته في المطبخ، لما تخطي او تضيفي شويه خل على الصابون ده بيضمن لك انه الاسطح ما فيها بكتيريا وانها تنظفت، خصوصا لما اكون انا بقطع لحمه او يكون مثلا بيضه اتكسرت مني وقعت في اي حته. لما اكون بنظف لو شلت بالخل الحاجه دي نظفتها بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحه الما حلوه والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة رجعنا لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا، وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة للاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري، نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيت في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية، اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فائدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه هو كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة، ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني تشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه أنا المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان أفرح بها الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يعتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية وطبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلل شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية، أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر، لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية، ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة، وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة، ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة، إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا العادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي، وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحبوا بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير لكل الأحباء وكل الناس الحلوين اللي بيسمعونا في الصباح ده. حقيقي الواحد مفتقدكم شديد يا شباب، ومبسوط إنه ربنا دانا يوم جديد وفرصة جديدة نكون بنتونس مع بعض وبنصبح على بعض وبنتبادل الأخبار بيناتنا. يعني بتمنى إنه كل زول بيسمعنا يكون مبسوط ويكون في أتم صحة، ويكون كمان متحمس يسمع عن موضوع الليلة اللي حيكون يعني موضوع شيق، ومتأكدة كل زول ما بس الشباب لكن كل الناس بمختلف الأعمار هتقدر تتكلم في الموضوع، لأن الموضوع صراحة بخصنا كلنا يا شباب. ففي الأول كده طبعا أكيد بنرحب بكل زول بيسمعنا، وكمان حكون برحب بالزميلة الأخت إنجي. صباح الخير.
2: صباح الخير يا ترنيم. صباح الخير.
1: طيبة يا
2: طيبة شديد، أطيب من كده في مع الضفائر دي أعتقد يعني الدنيا طيبة شديد. صباح الخير يا شباب يا أخي، شرطوا كويسين، ومبسوطة جدا جدا جدا أن نكون معاكم الليلة ونتكلم مع بعض في موضوع بهمنا كلنا، موضوع يعني بهمنا كلنا
1: موضوع
2: يعني أعتقد يعني لو طفل، لو زول كبير، لو زول وسط، يعني القروش ده أعتقد يعني الناس ما يعني ما بتختلف فيها مرتين يعني، أو ممكن تختلف فيها برضو يعني،
1: هي تختلف فيها كثير. اللي بيقدر يتكلم في الموضوع ده كل الناس يعني، كل الناس يا شباب هتقدر تتكلم في الموضوع ده كالعادة. كالعادة يا شباب هنقول لكم تعملوا حاجة، حياة كثيرة، فعدوا معي. أول حاجة هنعمل شير للحلقة عشان إحنا عايزين الناس تتفاعل، صح ولا ما صح؟
2: صح.
1: إحنا ناس في النهاية أسرة، فالمايك ده هو هما مايكين بس للأسف، ما أكتر من كده، لكن الكومنتات دي زول بيقدر يكتب فيها، أي زول بيقدر يعبر عن نفسه ويشاركنا. فأول حاجة هنعمل شير عشان اللايف يوصل للأحبة والأصدقاء الحاليا صاحين ومتابعين يعني السوشيال ميديا. والحاجة الثانية هنعمل تعليقات. هنعمل تعليقات في شنو يا ترنيم؟ احنا ما فاهمين حاجة، الدنيا صباح لسه ما صحيين، لسه ما شربنا شاي. هنعمل تعليقات في انه
2: صباح الخير،
1: صباح الخير، كيفكم؟ ان شاء الله طيبين، احنا طيبين، صباحكم ماشي كيف كده مثلا. حاجة تانية، ماشي تعملوا شو في اليوم الليلة، ماشي تعملوا شو يعني، صاحيين عندكم برنامج ولا ما عندكم برنامج؟ وطمنونا عموما عن يعني الحتة انتوا قاعدين فيها، فيها كهرباء ما فيها كهرباء، الجو كيف، سخن بارد، يعني شاركونا كده بأخباركم. عشان شنو؟ عشان احنا بنحب الونسة يعني، عندنا شغل ونسة،
2: ما عندنا حاجة غير ونسة حرفيا.
1: ما عندنا حاجة في راديو سمر غير احنا نتونس، وطبعا اكيد بنتونس في مواضيع بتهمنا كلنا يعني. فأول حاجة زي ما قلنا لكم الشير، بعد كده التعليقات، عشان ان احنا دارين اكبر عدد من الشباب.
2: قلتي عشان ولا قلتي
1: عشان؟ اي
2: انت
1: سمعتها شو؟
2: سمعت حاجة ثانية لكن مهمة.
1: عشان الناس تكون متفاعلة معنا كده من الصباح، وعشان الناس تكون برضو بتستفيد أكبر استفادة ممكنة في الصباح ده. فأول حاجة كالعادة طبعا أن إحنا بنشارككم بصباحنا ماشي كيف، أو أسبوعنا عدى كيف. فيعني دي حاجة بسيطة شديد بنحب نعملها كل يوم أو كل ما نطلع لايف، عشان الناس تكون بتقدر تتعرف علينا وتعرف الحاصل شنو معنا. فالسؤال لك يا إنجي، أسبوعك كان كيف؟ والصباح الليلة كان كيف؟ وعموما كيف
2: الأسبوع؟ كيف كان؟ صدقني كويس يعني، أهدى، أهدى من الأسبوع اللي قبله يعني أعتقد، صح؟ أي كان أهدى من الأسبوع اللي قبله، فتمام يعني. ليلة الصباح ما قادر أقوم من السرير طبعا، يعني فراق حر، الفراق حارش أيه صراحة. لكن يعني لابد من هذا الشيء. يعني والجو كويس يعني فاهمة، نسمة الصباح دي ما جميلة فاهمة، لكن طبعا يعني أظن مرات بيكون ما أدري يلاقيها، لكن طبعا
1: ما يلاقيها
2: يعني ما
1: النسمة،
2: لا ما النسمة كويسة لكن الصباح ما كويس.
1: أوكي.
2: النسمة تمام يعني، يا ريت لو النسمة دي
1: دايرينها صراحة
2: لو ينفع تكون على مدار اليوم بتكون حاجة جميلة شيء. فبس يعني هي بصراحة دي يعني في حاجات حلوة في الصباح كان نفسي لو تكون بالليل فاهمة.
1: في نسمة بالليل بالمناسبة،
2: لكن ما يلا هي نسمة بالليل، يلا أنا عاوز نسمة الصباح تحسيها أنظف شوية كده، يعني تحس إنه حصل تلوث خلال اليوم فبقت نسمة بالليل هي حلوة لكن مع تلوث فاهمة. لكن الصباح يعني تحس
1: طبعا إنه... يا جماعة دي ما معلومة علمية، ده رأيي الشخصي، لو في زلمة يعرف عن الحياة دي هيقول كيف يعني نسمة بالليل ما لطيفة.
2: أنا يا جماعة معلش يعني عشان بس تكونوا عارفين جارب فينا إحنا بن أيوة فتاين ليفل الوحش يعني فاهمين، بنحب عادي نقول احساسنا وكذا يعني
1: معلومه احساسنا كمعلومه وليس
2: على فكره يعني. بالمناسبه كنت فترات كنت بزعل من الناس ومش شديد
1: ليه
2: يا اخي، قاعد اقول لك انه يعني مثلا دي معلومه ما اعرف اذا كان الناس بدكم بيقولوها لا، لكن عندهم المعلومه بتاعت انه لما الشارع مثلا يترشى أيوه. من بعد زمن طويل كويس، يلا بيقول لك انه لما يترشى ما حتطلع بروده حتطلع سخانه تمام، لانه انت كده الارض بتطلع السخانه
1: التحت
2: تمام صح. فبس وانه اول مطره بتجيب سخانة. عشان بتطلع حتى السخانه في الحيط كويس، فانا ما عرفت الكلام ده قالوا لكم برضه
1: ايوه هو حقيقي. حقيقي لا حقيقي
2: يعني ما عارفه
1: حقيقي صدقيني غايته المعلومة دي لو ما حقيقية يعني
2: ما يلا عانا اسمعي ما هو يلا شنو
1: لا لكن ما بالمنطق يا انجي حقنا منطق حقي ما هي فعلا السخانة التحت دي محتاجة تطلع فأول مطرة بتكون لو خفيفة مع في أنواع من المطرة صح مطرة غزيرة ديك لا انت ما تحسي بالسخانة بعديها ليه
2: السخانة
1: لا, لا لا لا لا اوريكي ليه لانه مطر غزيره طبعا في خرطوم ما كان قاعد تكون غزيره شديد وين يعني
2: قضارف مثلا
1: يعني مثلا دي غزيره شديد يلا عيني تخيلي المويه نزلت صح السخانه طلعت نزلت تاني مويه فمويه كثيره فخاصة الموضوع حق السخانه ده ما حيتحسي به لكن لو مويه خفيفه حتحسي بالموضوع.
2: طبعا احنا الكلام ده ناس البيئة يا جماعة، لو في زول من ناس البيئة مثلا أيوة. ولا قرأ الحاجة دي بأي شكل من الأشكال المهم غايته معلش يعني عفوا.
1: أول ناس عاشت في الـ الـ الـ الـ الأماكن اللي بتكون دائما فيها خريف برضو ممكن تدينا رأيك يعني هل المعلومات قلناها دي صح ولو صح بنسبتكم أنا هي مستحيل تكون غلط.
2: لا دقيقة لكن يعني أنا حاسة الموضوع الهناي ده ما عارفة ده إحساس عندي يعني دائما النسيم بتاع بالليل لا ما مطر ذيك ده خلينا منه ده ما كلام الأمهات ما أنا حسب أقول لك إنه إحنا أمهات المستقبل.
1: يا ريت تصلح المعلومة دي
2: إحنا لا ما هو لازم لكن ما هو لازم فهم زي السماء الأحمر دي حتتقال بعدين برضو
1: صح
2: يعني زي حياة كثيرة يعني حنتوارثها وحنقولها بعدين فهم السماء الأحمر لابد منها. المهم يعني من ضمن الحاجات برضو أنا حقول دي نسمة الصباح بتحسيها لسه نظيفة، نسمة بالليل وإن كانت حلوة
1: طيب يعني
2: لكن ممزوجة بتلوثها.
1: في حاجة حصلت بالليل نظفت النسمة حتحصل بالصباح
2: ما دي يوم جديد
1: دي يوم جديد حسستني في ناس بتيجي ترش كده في الجو في
2: لا يعني. دي يوم جديد يا ترنيم زي مثلا شتي الصفحة بتاعتك الراس كده فتعتي صفحة جديدة
1: صدقيني يا أخي يعني
2: يوم جديد
1: معلومة جميلة جدا
2: كرت كرتونة
1: أتمنى إنه إذا سمعي يعمل سكيب معلومة عشان احنا يعني في مشكلة احنا في
2: لا يا جماعة يلا عينوا يا جماعة ده الصباح بيعمل كده يعني بالنسبة لي أنا الناس بتكون مصحصحة يعني الناس بتكون مصحصحة صحيح ما في ناس بيكون ناسين المعلومة دي بالمناسبة انه أنا نايت بيرسون يا جماعة وترنيم مورنينج بيرسون فترنيم حسي هي زولة يعني عاقلة شديد
1: لا أبدا ما العفو
2: ما نطب لك يا ترنيم
1: أنا صاحية بس
2: هي ما عاقلة كويس انا كنت
1: زيد تقولين عاقله
2: اقدر اقول عنها كلام كويس المهم يا جماعه زول ما عاقله هي بره قالت المهم يعني فهي يعني صاحيه وواعيه ومدركه الحوالين وكذا انا ما كذا عرفته بالصباح انا ما بكون كذا يعني بكون كذا فترات المسائيه اكثر فبس فيعني مهم يعني، فأقول بس نذكركم يعني. أنت كده أخبارك شنو؟
1: هو السؤال اللي أنا سألتك له كان
2: هو أسبوعي كيف؟
1: الأسبوع كان كويس برضو، ملان بال الشغل والراحة برضو في نفس الوقت، عشان ما أكون كمان ببالغ يعني. كان في يومين كده ولا شنو؟
2: ما بتكلمي بالراحة كده تري حصش
1: خلاص.
2: آه صح دين صباح
1: تخش في المودة.
2: أي كويس
1: يعني كده. فكان في أيام فيها شغل وفي يومين كده كان الدنيا فيها شغل، بس كنت عاملة يعني وزنة كويسة شديد، قدرت أنوم وقدرت أشتغل، فدي كانت حاجة كويسة. وبس تاني ما في حاجة يعني كده أقولها يعني بالنسبة للأسبوع الفات، لكن منتظر طبعا أشوف الناس
2: حيقولوا شو.
1: عندنا سلمون ليك دايرين قروش بس، صباح الخير يا سلمون، إن شاء الله كويس.
2: منور يا أخي منور، صدقني
1: صدقني يا أخي دايرين
2: يعني غير كده. سلمون أول مرة يخش لنا لايف صح؟
1: لا لا لا لا, لا حضرنا
2: حضرنا قبل كده؟
1: ما قاعد يحضرنا كثير. أي
2: لا لا أنت ما قاعد يحضرنا، قاعد يكتب لنا؟ قاعد تكتب لنا كومنتات؟ ما قاعد تكتب لنا كومنتات. المهم نرحب بك،
1: نرحب بك يا سلمون. أول صفقة في حلقة اليوم جات لي الأخ سلمون العزيز.
2: لكن دقيقة، هو بيقول عن نفسه سولومون، سولومون تزول مسائي برضو يعني. المهم ما هوش سولومون قال المرة فاتت كده. المهم كويس يا سلمون يا أخي، المهم يا مبسوطين بك جدا يا سلمون.
1: حسي في سؤال ثاني يا جماعة، يعني أكيد حيكون بيتفق مع سلمون، فالداير يقول إنه إحنا دايرين قروش ده يكتبين عادي. يوم إحنا ذاتنا معك يا سلمون،
2: إحنا ذاتنا دايرين قروش
1: كلنا،
2: الدنيا يعني آخر ناس... شهر، فكلنا أيوة... محتاجين لقروش صراحة للأمانة يعني.
1: أنت صح بمناسبة هذه
2: الدنيا آخر شهر
1: يعني،
2: فالدنيا صعب شيء.
1: لما جاء في الوقت اللي إحنا فعلا كلنا محتاجين للقروش. لكن خلونا كده يعني يعني نقرأ باقي التعليقات، وأكيد طبعا موضوع حلقة الليلة عشان هو عن القروش، فأتوقع إنه معظمنا حيتكلم عن الحاجة دي بضمير يعني زي ما بيقولوا. أحمد عباس بيقول لنا صباح الخير. صباح النور يا أحمد، إن شاء الله طيب وإن شاء الله كل الأمور طيبة، ونتمنى إنك أنت كمان مبسوط ورايق كده في الصباح ده. ولو أول مرة تحضر الحلقة قول لنا يعني إنه دي أول مرة أحضركم.
2: لا أحمد عباس تقريبا بحضرنا صح؟
1: لو أول مرة، لو ما أول مرة يعني برضو مرحب بك، ومنتظرين نعرف رأيك في موضوع الحلقة يا أحمد، وما تمشي بعيد. رؤوف حسن بيقول لنا سلام يا إنجي وترنيم، مشتاق لكم شديد، طولت ما شاركت معاكم في البرنامج، لكن حبيت أطمنكم إنه أنا كويس والحمد لله، وإن شاء الله أرجع أشارك معاكم قريب. وبالنسبة لسؤال الحلقة، كيف نعيشها مع القروش؟ أنا بشوف إنه القروش مهمة في حياتنا، لكن ما مفروض تكون هي اللي بتحدد لنا سعادتنا أو قيمتنا. نعيش بها بحكمة، نعرف أولوياتنا، نصرف في الضروريات، نوفر لليوم الجاي، ونتعلم نكون قنوعين، وما نخلي المقارنات والطلبات الكثيرة تخلينا نعيش فوق قدرتنا. في النهاية القروش وسيلة تساعدنا نعيش، لكن الحياة ذاتها أكبر من القروش. واو. وبالنسبة للأجواء والأوضاع كويسة، ما إنه تغيير جو، مع إنه تغيير جو بسيط. حقيقة يا رؤوف شكرا كتير شديد لكل كلمة أنت كتبتها، أنت عبرت لنا بكله، وأعتقد كل حاجة قلتها هنا كنا ماشيين نقولها في الحلقة
2: دخل on point طوال.
1: أيوة حقيقي. ف يعني حلو إنك أنت جاوبتنا على السؤال بتاع كيف نعيش مع القروش، دي حاجة بجد كويسة شديد إنك أنت أول واحد دخلت في الموضوع وكتبت لنا عن رأيك فيه. ممكن كمان نشوف بس باقي الشباب، وأكيد حنرجع لرسالتك يا رؤوف لأنه ملانة بالمعلومات اللذيذة ورأيك صراحة مهم. إبراهيم محمد بيقول لنا يا سلام أحلى صباح مع الغاليات دوما إنجي وترنيم، صباح يحمل المحبة والمودة لكم، كيف أصبحتوا لعلكم طيبين، تحية صباحية عبركم لكل المستمعين لراديو السمر. شكرا كتير لك يا إبراهيم، وأكيد كل الناس اللي بيسمعونا كمان بحيوك ومبسوطين بك كلنا، وإحنا أصبحنا كويسين وطيبين ومبسوطين جدا جدا جدا إن إحنا عندنا فرصة نقعد هنا ونتونس معكم. في حسن تيا بيقول لنا يا سلام أحلى وأجمل اثنين بحبهم جد. حسين تيا صباح الجمال، صباح الشوق لكم، صباح المطر رشة من الجزيرة، أرض الخضرة، أرض الخير، أرض المحنة، بسلم عليكم جميعا إن شاء الله كويسين، تحياتي لفريق العمل جميعا. كده وروني عنوان حلقة شنو بالضبط كده عشان ممكن نشارك. طبعا ممكن تشارك إحسان. الليلة احنا حنتكلم عن كيف نعيش مع القروش, يعني مفهومنا عن القروش محتاجين نتكلم عنه, محتاجين يعني نشوف نصحح فيه ولا نكمل بنفس المفهوم, وكيف بنتعامل مع القروش, وبالنسبة لنا هي شنو أصلا القروش. وبالنسبة لأنك انت في أرض الجزيرة والمطر, رأيك شنو في المعلومة اللي كنا بنقولها قبلك عن المطر؟ يعني قبل كده بداية حلقة شوية كده أدينا إفتاءات قد تكون غلط وقد تكون صح. فإنك انت قاعد في منطقة فيها مطر, شاركنا كده ورينا إحنا كلام قلناه عن القروش ده كلام صح ولا غلط ولا كيف.
2: صراحة أنا خايف إنه هو يشاركني في موضوع المطر ده للأول
1: عشان هيطلعنا غلط.
2: هيطلعنا غلط حاسة.
1: خلي يقول لنا
2: رأيه. لا لا ما مشكلة. صراحة يا حسين يا أخي مبسوطين بك ومبسوطين ب يعني رسالتك المهم, وأكيد منتظرينك تشاركنا برأيك. دانيال بيقول, دانيال أويت بيقول صباح الخير من جنوب السودان جوبا,
1: مستمعين
2: راديو سمر الحلوين, نتمنى لكم كل الخير والعافية والتوفيق لكل شعب السودان وجنوب السودان. يا سلام يا أخي. يا دانيال يا أخي منورنا شديد, صباح الخير عليك ونتمنى لك يوم جميل واللايف ده يكون يوم يعني لذيذ كده في يومك. طبعا يا دانيال لازم منك كده تشاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. احنا بنتكلم عن القروش. أول ما سمعت القروش دي جاء في بالك شنو؟ طوالي بس أكتب لي حاجة جات في بالك دي, بس مهم يعني شاركنا برأيك, ويعني أكيد يعني تكمل معنا اللايف للنهاية عشان ما حد شاركنا مرة واحدة, حتشاركنا أكثر من مرة. جيمي بيقول صباح الخير عليكم. صباح النور عليك يا جيمي يا أخي, منورنا ومبسوطين بك جدا جدا, ومنتظرينك طبعا يا جيمي أكيد أنك تشاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة وتكمل معنا للنهاية. سلمون قال قاعد اكتب كويس, منتظرينك على العموم. امير محمد
1: قاعد يكتب من بدري يعني قاعد يكتب, بقول انه ما بيكتب.
2: قاعد تكتب. صدقني يا سلمون اول مره اقرا كومنتك ده. على العموم يعني منور يا سلمون, ما كده كده كنا عاوزين نرحب بك يعني, فاعتقد ترحيبه ما خساره يعني مش هتساي. المهم امير محمد بيقول صباح الخير, صباح الجمال والسعاده, منورين بنورك يا امير يا صدقني يا اخي, مبسوطين بك. ويعني طبعا يعني الوصية الدائمة طبعا أكيد إنك أنت تكمل معنا اللايف, وطبعا ما تكمل معنا براك يعني, لو ينفع كمان تمنشن معاك اثنين كده من أصحابك تعمل لهم شير لللايف ده عشان يحضرونا, طبعا بيكون حاجة جميلة جدا. هيثم يا خزولنا يا أخي قال الحمد لله على السلامة. أوكي بيرد على منو؟ على إبراهيم. أوكي
1: محمد. إبراهيم
2: ود العلامة يا أخي, زول جميل يا أخي. طيب ود عبد الله بيقول سلام عليكم. مرحبا بك يا ود عبد الله يا اخي, مبسوط بك جدا ومنورنا جدا, واكيد يعني منتظرينك انك انت تشاركنا برايك في الموضوع. فلافيلو از واتشينج يا فلامينا منوره, لكن طبعا از واتشينج دي ما تنفع معانا, لازم تكتب لنا حاجه مهم. طيب في روف بيقول
1: قولي لنا درت عامل شوف القروش اللي حتجيك ان شاء الله يعني اول معك عايز تعني باشو. احنا عارفين لكن عايزين نعرف اكثر.
2: لو يعني هو الفلس عام يا فلمينة, لكن يعني برضه يعني حياتها البسيطة دي شاركينا بها. ايه
1: لازم.
2: اوكي روف بمنشن سلمون اوكي بيقول كلام قلبي. صديق كلام قلبنا كلنا دايرين قروش للأمانة. أوكي
1: الناس تقول كلام قلبها يا جماعة بجد يعني.
2: طيب جيمي بيقول يا بنات كنت
1: أتواصل معكم
2: اليوم. أوكي أعتقد دي
1: منورين
2: شديد. أوكي يعني ما شاء الله عليكم, تسلم كثير يا جيمي يا صدقني يا أخي, أنت ذاتك منور ومبسوطين أنك أنت معانا. النزير محمد بيقول صباح الخير عليكم, تحية لكم ولكل مستمعي راديو سمر, برنامج جميل جدا ربنا يحفظكم. يا أخ تسلم كثير يا نزير يا أخ صدقني يا أخي, البرنامج بيكون جميل بكم وبمشاركاتكم, فطبعا يعني أكيد ما حنوصيك يعني, فشارك معانا كده وقول لنا رأيك في الموضوع, كمل معانا لايف للنهاية وما حتشاركنا مرة واحدة أكثر من مرة كده. أوكي آدم بشير بيقول صباح الخير والأمان الطيبة لكم, تحياتي وأشواقي ولأسرة راديو سمر, راديو المحبة يجمع كل الأحبة. يا سلام يا آدم يا أخي, يعني طبعا يعني يا آدم أنت معزولنا طبعا يعني, فتسلم كثير الكلام الجميل ده, وأكيد يعني ما بتتوصى لكن كده شير اللايف ده مع ناس تانين وخليهم هم ذاتهم يشاركونا. النزير محمد بيقول من بنغازي سلام. يا سلام يا أخي يا النزير يا أخي, سلاماتنا وتحياتنا لك وتحياتنا لكل الأهل كمان معك يعني, نتمنى تكون أنت بخير يعني. طيب نرجع للكومنت بتاع روف. روف يا اوكي او رؤوف. اوكي هو رؤوف صح؟ تمام يا رؤوف. صراحه يعني كومنتك ده جميل يا اخ. ف كده يا ترنيمتي رايك شنو في القروش؟
1: القروش عموما حاجه ممتازه. لازم نقول الحقيقه طبعا، يعني لازم نكون حقيقيين شديد. صراحه القروش يعني من اهم الحاجات لابد منها. يعني مبدئيا كده يا شباب احنا هنتكلم عن رأينا الشخصي، كويس؟ يعني في حاجات هنكون يعني مقتنعين انه هي دي صح، وفي حاجات هنقولها ممكن تكون ما صح عادي جدا جدا، وممكن تكون دي حاجات اراء شخصية. زي ما كل واحد فينا هيتشجع وهيكتب رأيه الشخصي وفكرته عن القروش عامة. لكن بالنسبة لي أنا قروش صراحة من أهم الحاجات، ومن غيرها ممكن تكون حاجات كتير شديد ما بقدر أجيبها أعملها وتكون معي، فهي حاجة مهمة شديد. بس أنا للأمانة لسه بواجه مشكلة في أنه القروش تتصرف شنو وما تتصرف شنو، وتتوفر اللي 200 وتتصرف 200. يعني الفكرة العامة بتاعت السيفينج وبتاعت أصرف

0: أختي بعد مرات ما قاعد أوصل فيه لإجابة الأمانة، يعني ما قاعد أوصل لإجابة معينة إنه أنا لا يمكن مثلا أصرف في الحاجة دي، أو لا يمكن أنا أصرف مبلغ معين عموما بغض النظر جبت بيه وشنو. فدي حتة شوية كده أعتقد إنه يعني لو في زول عنده كده حاجة كده تساعدنا، لأنا متأكدة إنه في كمية من الشباب اللي عندهم قروش أو عندهم مصروف أو عندهم يعني بسموه شنو سالري
1: مرتب
0: ما عارفه الكلمه طارت ليه كده اكثر كلمه مهمه في الحياه المفروض ما تصير
1: هاي
0: يعني اكيد في ناس عندها حاجات زي كده هي بتسمعنا، فورونا الحادي انتوا قاعدين تقوموا بها كيف، لانه سيل الاحتياجات يعني افرق بين احتياج وحاجه انا عايزاها. ممكن نكون الحته دي شويه يعني ممكن اكون على مدار فترة قصيرة شديد أو قبل فترة قصيرة شديد عرفت أوصل لحل فيها، يعني إنه في حاجة اسمها احتياج وفي حاجة اسمها أنا عايزاها بس لمجرد إنه أنا عايزاها. فما عارفة الحتة دي طبعا يعني أي زول عنده فيها بالذات حتة الاحتياج وحتة أنا عايز دي أي زول عنده فيها رأيه الشخصي بحت، يعني ما في زول حيقدر يتدخل فيه يعني. فما عارفة لكن موضوع جاري يعني.
1: هو للأمانة الموضوع ده يعني موضوع إنه أكون بصرف في شنو ما بصرف في شنو وكذا، يعني أنا الليلة ما أعرف ده الليلة ولا امبارح، مهم يعني لاحظت كده، واللحظة الإدراك ده تجيني من فترة إلى تانية، يعني إنه أنا كنت زمان أنا وفي المدرسة كنت شاطرة جدا في التوفير، شاطرة اللي في الوحش، يعني أنا كنت شاطرة شديد في الحاجة دي وما كنت بصرف في أي حاجة، وكنت النوع اللي يعني لدرجة إنه أنا من شدة ما حوشت لما جبت أول تلفون لي جبته أنا براي، لا أو ما أول تلفون للأمانة لكن يعني أول تلفون تاتش جبته أنا لنفسي بقروشي. فيعني بتذكر إنه للدرجة دي وأنا كنت محوش السنة كاملة، يعني تخيل زوجة كان مصروفة 2 جنيه وما أعرف كان تلفون بيكف في الوقت ذاك، ما أعرف كان تقريبا almost 1000 حاجة زي كده. فقعدت أنا سنة كاملة تقريبا أنا بس بحوش للتلفون فبس ويعني لا حوشت يعني حوشت كويس شديد لغاية ما جبت التلفون فعلا، فاهمة؟ فكنت للدرجة دي يعني كنت عاوزة حاجة بكون فعلا يعني
0: جادة شديد
1: اتجاهها وبقدر أحوش ليها وكل الكلام ده. لكن حاليا بقيت أكتر إنسانة ما بعرف أمسك القروش، وممكن مثلا أمسك القروش في نفسي لكن مثلا في حاجات حواليني أو around me ألقى نفسي أنا لا بصرف، فاهمة؟ وبرضو ما بصرف بفهم شديد، بصرف ب ما حاسة إحنا محتاجين لذا كويس، ما طيبتي أنجي عندك احتياجات تانية، لا إحنا محتاجين لذا أنا شايفة ده حسي، فاهمة؟ فبقوم الحاجة القدامي اللي شايفاها وهي احتياج فبصرف عليها طوالي، فاهمة؟ يعني ما عارفه الادب ده جبته من وين بعد ما انا كنت ماشيه كويس، يعني زمان كنت كويس جديد، فاهمه؟ فجاه كده زول بقى يعني
0: اعتقد احنا زمان ما كان عندنا كميه الاحتياجات،
1: صح؟
0: يعني انت طفل عايز شنو غير انك تاكل وتشرب
1: ولبان
0: ولبان اي يعني قروشه بدوك لها المدرسه دي انت بتجيبها كم حاجه للامانه. كان الوقت ذاك كان الدنيا بخير
1: شديد
0: والحياه ما غاليه شديد، يعني المصروف بدوك له ده بتقدري تشتري منه حلاوة شيبس أو كده وحتوفري عليه هتضيفيه للحصالة بتاعتك ديك. وبعدين بعتقد زماني كان الأهل يعني عندهم دور في التشجيع، وفري وحتجيبي وحتكوني شاطرة لو جبتي الحاجة دي براكي وإحنا حكون فخورين بك كده. هسي ما خلاص يعني أنت مع نفسك كده يعني دير تعاملي شنو دي حاجات أنت بتشجع نفسك براكي بتحمس نفسك براكي، ما في زول حيكون مركز شديد كده يعني إنه وفرتي عملتي سويتي. وغير كده احنا ذاتنا حاجاتنا كتير شديد في الوقت ده،
1: فانا بالذات كبنات
0: ايوه فانا بزات. محتاجه قروش دي عشان انا عندي كميه من الاحتياجات. ف وكمان العالم والماركتينج بيخليك تحس ان انت في قمه الاحتياج،
1: حاجات كتير ناقصاك
0: عموما. حاجات اتكلمنا فيها قبل كده في حلقه يا شباب، الناس اللي معانا وبيسمعونا دائما حيعرفوا احنا كنا قلنا شنو، لكن كان بنتكلم عن انه كيف نكون منتجين اكتر من ان احنا مستهلكين، وقد شنو عالم بقى بدينا بنقول لنا الصوره بتاعت استهلك استهلك استهلك وانت في احتياج. فاعتقد ده دور كبير شديد في انه احنا حتى قروشنا بقينا ما قادرين نمسكها،
1: يعني انت حاسس انه ما في حاجه ناقصاك، يعني انت دائما حاسس انه يعني انت يا اخي كذا يعني. وبالذات احنا كمان مثلا في

0: يعني كبنات في السكين كير والكلام ده. يعني زمان يا تريم بجد بجد بجد معلش يعني بجد انت كنت السكين كير بتاعك كان شنو؟
1: صابونة واحدة
0: الكركم معروفة صابونة الكركم دي
1: قسميها كده على أربعة ولا ستة تقعد معك سنة
0: بجد حرفيا يا جماعة. صابونة الكركم دي كنا بنمشي أنا وترنيم بنشتريها من الزيتونة تمام بجد حرفيا هي الصابونة.

0: كده مركزين على الحتة دي أكتر، إنه أنا لو في حاجة دايرة أوصليها هبتدي أوظف كل طاقتي الذهنية وكل حاجة في إن أنا أوصل للحاجة دي. لو أنا ما عندي هدف فبالتالي ما حيكون عندي أصلاً لاين معين أمشي به. فلما نجي أتكلم في موضوع القروش، أنا لو ما عارفة أنا عايزة أعمل شنو بقروش دي، مبدئياً لازم أكون عارفة القروش دي بتعني ليش شنو. فلو هي الاحتياج، لو هي مثلاً هي احتياج أي زون نكون صريحين، لكن لو هي الحاجة اللي أنا عايزة أوصل لها خلاص موضوع ما حيزبط للأمانة، لأنه حضطر أفكر فيها بصورة ما سليمة. فحبتدي أفكر في إنه طب أنا عايزة أجيب قروش وبس، حجيبها كيف ده ما موضوعنا، أجيبها كيف دي حاجة ما بتخصني وما مهمة ذاته، يا خيبة زي ما داري هي مش في نهاية جبتها. للأسف دي عقلية عند كثيرين مننا
1: بالذات إحنا الشباب على فكرة كمان.
0: إحنا أنا محتاج أجيب القروش. وجيت سألت زول ده ليه ده تكون عندك قروش، عشان هو شايف قيمته في الحتة دي، أنا شايف قيمتي في الحاجة دي. يا أخي تخيل لو أنا ما عندي قروش ما في بيت حتعين لي، ما في بيت حتعرسني. تخيل لو أنا ما عندي قروش ما في صح أجيب سيرتي أصلا، لو ما أنا سايق أحسن عربية وشايل أحسن تلفون ولابس أحسن لبس وبيتي أحسن بيت ومجيه بكل حاجة فيني، إذا ما في صح أشتغل بي. فأنا قيمتي وين؟ في القروش، وكل حاجة بتجي مع القروش. فالفكرة بقت إنه أو ممكن تكون المصيبة زي ما بنحاول نجيب نكتشف المصيبة وين، إنه أنا خدت القيمة بتاعتي في الحاجة دي بس. أنا شايف إنه القروش دي هي كل حاجة. وأنا حابة توجعني إنه إحنا في السوشيال ميديا بيجينا بنقول كده وبنصرح بيه كده ومبسوطين بيه كده، يعني ما عارفين إنه الحاجة دي ممكن توصلنا لشنو. يعني أنا ما مدركة إنه لما أنا كنت بردد في كلام ده أو بسمع زول بيقول الكلام ده ومتكيفة له، ما بكون مدركة إنه النتيجة بتاعت الكلام ده ممكن توقعني في شنو. فأنا ممكن ألقى نفسي بعد فترة طويلة شديد بجد في ذهني مربوط إنه ما في سعادة من غير قروش، زي ما الجملة المنتشرة دايما عبر الأجيال إنه ما في حاجة اسمها سعادة لو ما في قروش، وما في حاجة اسمها قروش ما بتجيب السعادة، قروش بتجيب السعادة وبتجيب أخوات السعادة وأهل السعادة وكل حاجة،
1: العشيرة كلها،
0: العشيرة كلها. ف ما بنقدر نفرس بين إنه ممكن تكون القروش دي بتريحني وبالتالي أنا لما نرتاح أكون سعيد أكيد يعني، لكن برضو ما حأكون في نفس الوقت ده التعريف الوحيد اللي أنا يعني مقتنعة به وماشية به وبطبقه في حياتي وبنصح به كمان الناس التانين يكونوا بيعيشوا بنفس المنطلق ده. وأي زول عكسي كده طبعا ده زول
1: ما فاهم الدنيا،
0: ما فاهم الدنيا وزول رايح له بالمختصر. يعني أنت لو منتظر بيقولك لو أنت شايف إنه حياتي بتتجازف والسعادة وما عفلك شنو ما بتحتاج للقروش وكده، انت زول نظام، انت من زمان، انت من زمان لسه الناس بتقول كده. انت هسه لو ما عندك التلفون ده حتكون سعيد، هسه انت لو ما عندك العربيه دي حتكون سعيد، هسه انت لو ما لابس اللبس المعين ده حتكون سعيد. فبطل فلسفه وبطل كلام كتير واقعد واهدى وحتشوفنا بعد كم سنه احنا سعيدين عشان احنا مشينا في الاتجاه ده مثلا وجبنا القروش، وبعدينك حتكون بتندم. فالزول ذاته بيخاف بيقول يا اخي مدام انتوا كلكم
1: كنا شبع الناس عموما
0: نمشي معاكم بس يعني ده.
1: وللامانه كمان الحاجه اللي يعني اللي بتديك الاحساس بانه القروش مهمه انه فعلا الحياه فعلا كانت قبل كده كانت بسيطه فاهمه، لكن حاليا بقت الحياه ما بنفس البساطه بتاعت زمان. وزي ما قلنا اللي هي حته بتاعت انه انت الماركتينج والمنتجات الكثيره والاختراعات الكثيرة اللي حصلت فبتديك الإحساس بتاع إنه أنت محتاج لكل الحاجات دي في يومك وفي حياتك الطبيعية، إنك أنت لازم يكون عندك ده وعندك ده وعندك ده وعندك ده، يعني كمية المنتجات وكمية الحاجات، يعني حاجات المطبخ براها كثيرة شديد، الحياة بتشيلها في شنطتك اللي هي بتطلع بها برا كثيرة شديد، الحياة للصباح كثيرة، بالمسا كثيرة، وكمان بالذات يعني اي جانب، في اي جانب لو مسكنا اي جانب حرفيا حتلقى انه الحاجات بقت كثير شيء. زمان كان مثلا حاجه او حاجتين بس
0: وما في اصلا
1: وفي حاجات كان فيها ما في ما موجوده
0: عنا تماما.
1: فهي كثره المنتجات وكده بتديك احساس انه هو ده نوع من طبيعه الحياه واللايف اللي هو انت عاوز توصل له، اللي هو مستوى كده معين من الحياه عاوز توصل له. فكان زمان حتى المستوى ده نفسه ما كان بالشكل ده، يعني كان حتى المستوى ده يعني مستوى الزول اللي هو المستوى بتاع الزول الجلابي ده برضو ما كان بنفس الطريقة بتاعت حسي دي.
0: عارف الجلابي زمان كان بيكون عنده شنو؟ بيكون عنده مثلا تلفزيون
1: يا زول ده خلاص
0: ده أول تلفزيون ده خش الحلة.

0: بجد
1: ده كمان يا جماعة، ده عنده تلفزيون، ده أبوه مختلف، ده دور رهيب شديد. التلفزيون ده بيكون في الليفل ده لمدة 3 أو 4 سنين.
0: آي آي آي.
1: احنا هنا في السنة الواحدة بيظهر كمية من الحاجات، فانت حتى لو شايف نفسك عندك التلفزيون ده، لا طلع بعديه كذا نوع بتاع التلفزيون في أقل من سنة،
0: فانت خلاص اذا حقك ده يعني فاهمه. حتى الايفون يا ترنيم، الايفون الجديد ده فاهمه، يعني كان الكلام ده قبل شويتين، قبل شويه حرفيا كان يعني 17 ده كان عامل مشكله كبيره شديد فاهمه. أيوة. كان عامل مشكله حقيقيه.
1: أيوة.
0: حاليا بقى ولا حاجه قصاد
1: 18
0: فاهمه، ولا حاجه يعني حرفيا. يعني تم، معلش الكلمه، لكن تم تبخيصه بنجاح فاهمه. حرفيا تم الانتهاء منه، لانه للاسف يعني كل منتج بيجي بفنيه تماما، يعني بينتهي منه عديل، انه الحاجه دي خلاص يعني هي يعني ده شنو ده، ده شنو ده، انت لسه هنا يعني. فللاسف الشديد الصوت الزي ده، حتى وان ممكن يكون يتقال لك بصوره واضحه وممكن يكون ما يتقال لك بصوره واضحه، لكن من سياق الحياه ومن سياق الدنيا تلقى انه الكلام ده بيتقال لك كتير. فبيبقى الفكره انه انت الصوت اللي بيملك اكتر شنو. لانه لو انت ما في صوت جواك بيقاوم الصوت البرة، هيبقى ده الصوت اللي انت بتسمعه. فالصوت اللي جوا ده بيتبني على اسس كثيره شديد، بيتبني على اساس ايمانك شنو بالحاجه، بيتبني على اساس انك انت شايف القيمه بتاعتك في شنو، شايف احتياجك الحقيقي في شنو، شايف في نفس الوقت انه انت نفسك يعني نظرتك لنفسك نفسها حتتبني يعني على الحاجة دي ولا لأ. يعني لأنه تعرف برضو من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تكون مؤثرة فينا، إنه أنا هل عرفتها أو كان عندي القدرة إنه أحقق الحاجة دي ولا لأ. وده جزء من إنه نوع من التحدي اللي إحنا نتحدى به نفسنا، يعني مثلا هل أنا بقدر إنه أصرف أو بقدر أجر بيت فاهمة، هل أنا بقدر أجر بيت؟ فده جزء من إنه أنا عندي القدرة لإنه أنا أجر بيت. فهنا في الحتة دي أنا بكبر في نظر نفسي فاهمة، إنه أنا قدرت أجر بيت مثلاً، قدرت مثلاً أوفر أكل لمدة شهر كامل، قدرت إنه أنا مثلاً أجيب احتياجاتي والتزاماتي كلها لمدة شهر كامل، يعني مرتبي، عرفت أعمل منه الحاجة دي. فأنت بتكبر في نظر نفسك شديد في الوقت ده فاهمة، لإنه إحنا عندنا في كثير من الأوقات بنتحدى نفسنا في الأمور الزي دي. فمثلا لما أنت يتعرض عليك حاجة معينة وكل الناس مثلا أو شايف عدد كبير من الناس قدرت تعملها، فبتحس إنه هل أنا عندي القدرة لأنه أنا أعمل الحاجة دي ولا لا، فبتفرق معاي شديد.
1: إحنا ستيل رابطين القدرة بتاعتي بقيمتي، يعني القدرة المادية، يعني أنا بقدر أعمل وما أعمل بقيمتي. وده موضوع للأسف يعني اتشبعنا به شديد بصورة مبالغ فيها، ممكن حتى هسي في ناس بتسمعنا، ونحن ذاتنا احنا وبنقول حاجة دي بعد مرات بنحس انه طيب حنعملها كيف. فخلينا نشوف الشباب ده قالوا شنو، عشان احنا طولنا منكم جدا. عايزين نقرأ التعليق. ياسر ألبا بيقول لنا صباح النور والسرور راديو سمر، راديو سمر حقنا يا أخ. صباح الخير للتيم العامل في راديو سمر وكل الأحباب، وتحية خاصة لأفضل مذيعات بلادي، يا سلام ترنيم وإنجي المكانات. موضوع قروش قناعة، إنه ربنا ده، إنه ربنا ده ما جعل الناس دي كلها، ما واحد في ناس عندها قروش وما عندها صحة، عشان كده نقول الحمد لله ونصبر، وكل شيء امتحان من رب العالمين. وتحية للأخوان والأخوات من شرق النيل، ومن عبركم أبارك وأوصل التهاني لأختي الغالية نيرمين النجاح في مرحلة الابتدائي، وبتمنى لها مزيد من التقدم والنجاح الدائم. وشكرا.
0: يا سلام يا أخي، صدق لي نيرمين يا أخي،
1: هنصفق لها يا ياسر حقيقي. مبروك، ألف مبروك لها، وربنا دائما يباركها وتكون دائما من نجاح لنجاح، وتفرح بها وتفرح بكل أخواتك وأخوانك يا ياسر. حقيقي يعني في ناس بتفق معاك يا ياسر في حتة أنه كل واحد فينا عنده وضعه، وكل واحد فينا عنده قصته، وكل واحد فينا يعني الأحسن والأفضل أنه يكون راضي عن الحاجة بتاعته دي. يعني في ناس فعلا عندها أموال الدنيا وعندهم كل الحاجات، ممكن ناس كثيرة شيء جارية وراها، لكن في جزء من حياتهم ما بالضرور بس يكون صح، بس يكون في جزء في حياتهم بايز، وإنت بتكون ما عارف وفاكر أنه ده أسعد إنسان في الدنيا. للأسف إحنا بعض مرات بنفتكر كده. والعكس صحيح، في زول ما عنده كل الحاجات الناس اللي عايزاها وجارية وراها ماديا، لكن عنده أسرة حلوة، عنده صحة، عنده ناس بتحبه بجد، وعنده سلام. أهم هاي إنه هو عايش بسلام حقيقي جواه وراضي عن الحاجة دي. فشكرا كثير لتعليقك، وكمان ممكن تشاركنا أكثر كيف ممكن أن إحنا نعيش الرضا ده، يعني كيف إحنا ممكن نكون عندنا هدف وعندنا حلم عايزين نوصل له، لكن في نفس الوقت إحنا مقتنعين إنه إحنا في أفضل حال حاليا وبنشكر ربنا على الحاجة دي. أنا أعتقد ده تحدي، وفي ناس بتفتكر إنه ده تناقض، لكن عايزين نعرف كيف نقدر نعمل الحاجة دي. يعني لو في زول عنده رأي في الحتة دي طوالي يشاركنا. عبود إدريس بيقول لنا صباح الخير. صباح النور يا عبود، مبسوطين إنك أنت معانا في الصباح ده، وكمان متوقع إنك أنت أكيد هتكتب لنا رأيك في موضوع الحلقة. وعندنا كمان هناء فاروق is watching. يا هنو يا أخي صباح الخير عليك، وأتمنى أنك أنت طيبة، وأتمنى أن كل العيال كويسين، وسلمي لنا عليهم شديد. كمان عندنا بخاري محمد بيقول صباح الورد يا أحلى بنوت، طولت منكم شديد. صدقني يا بخاري يا أخي منورنا، مرحب بك مرة تانية. يعني أتمنى الغيبة بتاعتك كانت
0: حقيقي
1: يعني
0: يا أخي، مبسوطين بك جدا
1: لسبب يعني كويس، يعني ما يكون سبب أو حاجة صعبة. يعني حسين بيقول لنا القروش مهمة جدا في حياتنا كهدف لوسيلة معيشتنا في الحياة، لولا القروش ما كنا امتلكنا راديو سمر طبعا، لولا القروش ما كنا بنصل القاهرة. فالقروش مهمة جدا لما استخدمتها بطريقة صحيحة. طبعا القروش ما كعبة جدا، بس ما يكون الهدف الأساسي في حياتك. ولكن أنا عندي سؤالين مهمين جدا جدا بالنسبة للقروش في البلد دي، ليه ما بتتلمى أو ليه ما بتتلمى ولا شنو؟ ما بتتلمى صح؟
0: أيوة بتتلمى تقريبا.
1: لما يجي الشهر تصرف قروشك، أول ما تمشي البيت توظفها في كم حاجة، خلاص قروشك انتهت، بعد شوية تخش في ظروف سلفة كده. وروني حاصل شنو في القروش. ما قادرين نلم القروش. عرج ذاته معقولة يا أخ كده حاولوا. في السودان أقل من سنة بتكون عملت لك قروش، بس هنا كل شهر بتخش في ظروف سلفة يوم 10 في
0: صدقني يا أخي،
1: يعني موضوع يعني حرفيا موضوع يعني صعب،
0: وهو عام يعني دي حالة تقريبا عامة لكل الناس
1: في كل العالم
0: ذاته. أي
1: يعني أعتقد يا حسين برضو يعني الوضع حاليا في السودان ممكن يكون ما نفس الوضع اللي كان قبل كنت قاعد فيه. يعني حاليا حتى ممكن يكونوا الناس ما قادرة تلم قروش برضو. يعني فأعتقد الحكاية
0: أو أكشن هي ما في قروش أصلا يعني. أيوة. يعني حاليا كمان يعني هي يعتبر ما في قروش عديل يعني.
1: هي الحكاية يا حسين عامة. محتاجين إحنا بس نعرف القروش اللي بنصرفها دي بنصرفها في شنو، وهل الحاجة إحنا بنصرفها فيها دي مهمة ولا لا. يعني هل هي في قمة الأهمية ولا لا. وبمناسبة ما كل ظروف حياتنا حنقدر نوفر، ما كل يوم أو ما كل شهر حنقدر نطلع حاجة نوفرها. يعني ممكن يكون ده وقت مؤقت، بس ما ده ما اللايف ستايل بتاعك يا حسين أو لكل زول بيسمعنا. يعني ما إلا كل شهر أعرف أطلع لي نسبة، ممكن فعلا أنا أكون فعلا ما قادر. ليه؟ لأنه في ناس محتاجة لقروش، ناس عزيزة علي مثلا، وفي زول تاني مثلا لسه عليه إيجار بيت وعليه صرف مدارس العيال وكده. فللأمانة ما كل زول فينا حيعرف يوفر، لكن أعتقد الشاطر بيعرف يوفر إن شاء الله كان 10% من الدخل بتاعه يكون قاعد في صندوق التوفير بس. فده موضوع صراحة داير ناس خبيرة في الموضوع بتاع التوفير، لكن هي العقلية ذاتها بتاعت إن أنا بصرف قروشي في شنو، وهل هي مهمة ولا ما مهمة، دي مفروض تكون عندنا لا كلنا. يعني السؤال ده نسأله نفسنا كلنا، وكل واحد فينا حيجاوب طبعا بصورة
0: في كمان نقطة يا ترنيم. يعني مثلا يعني ممكن يكون دي حاجة مثلا بتواجه شبابنا حاليا. مثلا ممكن يكون في شباب كتار حاليا موجودين عاوزين يتزوجوا، ففي يعني في حاجة أنا برضو ما ضد فكرة إنه مثلا، لأنه في زول مثلا حاليا يقول لك يا أخي أنا حياتي خلاص بقت يعني زي فانية، يعني بسبب إنه أنا بس حياتي كلها بس عبارة عن شغل، يعني بقت كل دنيتي شغل وأنا بحاول أجيب قروش والكلام ده. تعرف هي بتبقى الفكرة وين؟ بتبقى في الفكرة إنه أول اختلاف بيبقى في إنه أنا مثلا يعني أنا بعاين للقروش كأنه هي حاجة هتحقق لي شيء معين، أو عاوز أعمل حاجة معينة والحياة المعينة عشان تتعامل إلا بالقروش، ولا إنه القروش هي ذاتها أساس كل حاجة، فاهمة؟ يعني الحتة دي على فكرة فيها اختلاف بسيط، بس هو تحدي أصلاً عشان تعرف يعني عشان تعرف الاختلاف وعشان تقدر تتبنى واحدة من الاختلافات دي. يعني اللي هي فكرة إنه أنا هل أنا بستخدم القروش كأنه هي الحاجة الأساسية في الدنيا كلها، وهي
1: من غيرها
0: حاجات يعني ما في حاجة بتبقى، ولا إنه أنا عاوز فعلا أستخدم القروش دي عشان أوصل لحاجة تانية معينة، التانية دي هي الأقيم لي مش القروش، فاهمة؟ فللأسف ممكن مرات أنا يعني أتفه من الحاجة اللي أنا عاوز أوصل لها وأشوف ما فيها هي القيمة، لكن أشوف في القروش هي القيمة. يعني مثلا ممكن يكون في زول عاوز حس حاليا يتزوج فيشتغل شغل مخصوص والمرتب ده كله بس كتوفير فنفترض للعرس مثلا، كويس؟ فممكن يكون يعني يبقى كل حاجة للقروش، يعني يعمل أي حاجة عشان القروش دي، هو عاوز أصلا أساس القروش عشان هو يتزوج، لكن بقى ما شايف أهمية الزواج، يعني ما شايف قيمة الزواج، شايف قيمة القروش، فاهمة؟ فبتبقى إنه يعني حتى لدرجة إنه ممكن تبقى القروش هي أعلى من الزواج ذات نفسه، فاهمة؟ إنه أنا طيب أنا لما بذلت المجهود، ممكن يقول لك أنا بذلت المجهود أكتر للقروش أكتر من الزواج. يعني مثلا يعني حتى الزولة دي قبلت ما يعني ما كانت صعبة شديد، يعني ذاتها هي بتعمي مثلا خلاص إحنا طوالي كده حنتزوج يعني، فما في أي صعوبة في إنه مثلا ألقى الزولة مثلا، لكن كانت الصعوبة إن أنا ألقى القروش. فممكن يبقى إنه أنا عشان بذلت مجهود أكبر في القروش، فأنا شايف القيمة هنا أكتر من ألقى القيمة في الحاجة أنا عاوز أوصل لها أصلا، فهنا دي بتبقى المشكلة، فاهمة؟ يعني أنا شخصيا كأنجي ما ضد إنه أنت مثلا ممكن تشتغل شغلين وتلقى إنه زمنك فعلا كله قضيته للشغل، لكن ما عشان بس تجيب القروش وخلاص، لكن عشان أنا من خلال القروش ده عاوز أوصل لحاجة معينة، وأشوف القيمة وأشوف الحاجة الكبيرة في الحاجة الثانية ما في القروش، وإن دي كان أنا بذلت فيها المجهود الأكبر. فالحتة دي للأمانة هو تحدي، أنا ما بقول إنه ده كلام بسهولة تقدر أنت تعمله، لكن إنك أنت تعرف تفهم الفرق ده وتدركه وتعرف يعني تحترم حتى الفرق ده، تحترم الأهمية وين والقيمة وين أصلا، تدرك أنه يعني القيمة ما بس في المجهود، المجهود يعني ما هو اللي تخليه ويكون هو الحاجة اللي بتعميك أو بتخليك أنك أنت تحس أنه أنا بذلت مجهود، أنا عملت شغل كبير، فخلاص أنا أقيم ده، لكن قيم للحاجة أنت عاوز توصل لها. يعني استمتع بالتعب أو المجهود اللي أنت بذلته أكتر من أنه تحس أنه أنا عملت حاجة كبيرة، لكن استمتع بهذا، استمتع به أكتر، يعني ذوق طعمه وحس بمتعة فيه، وقيم الحاجة اللي أنت عاوز توصل لها أكتر من القروش ذات نفسها. يعني
1: المشكلة أنه نحن ما قاعدين يعني نقتنع أنه أنا ما حتعامل معك حسب قروشك. يعني لو جينا تكلمنا في مثل بتاع الزواج ده ذاته، أنا كبيت ممكن في بنات كتار شديد بالنسبة لهم ما حأقدر أقبلك أصلاً مبدئياً لأنه أنت ما عندك قروش مبدئ أول حاجة كده مبدئياً، أو عندك قروش بس ما بنفس المستوى أنا بطمح له. يعني فإحنا بقينا فعلاً بنتعامل ما بس في الزواج، في الصداقات، في احترامنا لبعض، في تقديرنا لبعض، ما بنتعامل على حسب إنه يدي
0: والمكانات اللي بتديها للزول.
1: يعني أنا ما شايفك مقيم، ما شايفك أصلاً عندك قيمة لأنه أنت ما عندك قروش مبدئياً كده. ونكون صريحين للأسف يعني إحنا قاعدين نعيش بالطريقة دي، فأنا ما حأديك القيمة بتاعتك لأنه أنت أصلاً ما عندك قروش، ما عندك أصلاً، مستواك ما زي المستوى اللي أنا دايراه أو اللي أنا فيه أصلاً. فعلى أساس شو نحن حنبني علاقة صداقة، معارف، ساي زواج مثلاً؟
0: صح.
1: فأنا ما حامش معك أي خطوات ما لم أنا أتأكد أنك أنت زول أو أنت زولة مستواكي يعني في اللذيذ منه، يعني ما حقدر. فإحنا ذاتنا بقينا نعمل كده. فأنا لما يجي زول يقول لي يا أخي أنا كاتل نفسي عادي عشان أتزوج، ولا يجي يقول الكلام ده بحس بيه. ليه؟ لأنه هو عارف أنه ما في بيت حتقبل بيه أصلا، لأنه بنات شبعون بفكرة معينة. فهي للأسف حاجة كده انتشرت إنه احتياجاتك أكيد كثيرة وعيالك لازم يقروا في أحسن مدرسة. وعفك أنا ما بقول الكلام ده غلط عشان الناس ما تفهمني غلط، يعني أنا ما بقول إنه يكون عندك طموح ومستوى معين عايز تعيش فيه، وده ما غلط، لكن إحنا ليتو مدى بنحترم بعض وبنقدر بعض على أساس القروش
0: وبنشوف قيمة يعني بعض في شنو
1: بس في القروش. أنت عندك شنو؟ يعني عندك شنو دي معناتها على أساس أنا هحترمك، على أساس أنا هأتكلم معك أصلا، على أساس أنا هشوف كده أنت منو وجاي من وين وناس منو مبدئيا كده. لو ما عندك قروش أنسى الكلام ده كله. فأسلوبنا مع بعض حتى بقى ما لائق، ولا حتى
0: صح.
1: أسلوب إنساني عشان موضوع القروش،
0: لأنه تعرف المشكلة وين؟ النظرة يا هم، نرجع تاني نفس النقطة الأولى، إنه نظرتنا إحنا لنفسنا هي عاملة كيف. لأنه للأسف الزول اللي هو ذاته بيقيم الزول عشان قروشه،
1: هو أصلا
0: مقيم نفسه بالحاجة دي
1: يعني
0: للأسف.
1: يعني الحاجة دي رصلها من قبلك في النقطة بتاعتي دي، إنه إحنا ليه للأسف ليه عايشين في حتة إنه قيمتنا لازم تكون مربوطة بشيء. يعني ليه إحنا دايرين في الحتة دي ودايرين وبالمناسبة من غير فايدة؟ لأنه في كثير من الأوقات زي مثلا حرب كان خلاص بالنسبة لي أنا زول رهيبة شديد، أنا زول رهيبة شديد. ليه؟ لأنه أنا وصلت لدرجة معينة من القروش، من الشهادات، من علاقات، أنا عملت علاقات مع ناس رهيبين شديد. في لحظة فقدت الناس دول كلهم، فأنا معناته أنا أخش في إحباط وإنكسار، وزول شايفة نفسي قمة الفشل، لأنه أي حاجة قاعدة يعني حاليا حواليني ما زي الحاجة أنا كنت عايشة فيها. فبالنسبة لي النجاح مربوط بالحاجة دي، الإنسان الرهيب مربوط بالحاجات المادية دي. فلما نجي أختار صداقات ويجي أعيش في علاقة مثلا مع واحد وعشان نتزوج وكده، بالنسبة لي ما هديك أي قيمة لو أنت ما عندك الحاجات اللي أنا عايزاها أو حتى كان عندي ليها. فلسه بنلف حوالين الحاجات المادية اللي إحنا رابطين بها قيمتنا، وبننسى إنه إحنا أصلا مخلوقين في أحسن صورة، وقيمتنا فينا إحنا، ما في حاجة حوالينا، وإحنا اللي بندي القيمة للحاجات. يعني حاجة دي ممكن تكون سمعناها كتير شديد، لكن بنعتبرها فلسفة وبس. يعني بنعتبرها دي مجرد كلام مايكروفون.
0: ما هو بجد قرر فعلا إنه القروش دي هي الحاجة، هي شنو؟ ما إحنا قررنا حاجة دي. يعني أصلا أخذت حتة إنه أصلا الورق ده، حرفيا الورقة دي هي يعني بالقيمة دي منه. ما حسي ما في ورق، حسي ما دي منادي الورق. مثلا المنديل ده هو ممكن يكون منديل، ممكن يكون منديل عادي جدا. يعني سوري يا جماعه للديستورشن اللي حصل ده. المهم ممكن ده يكون منديل عادي، لكن في نفس الوقت ده ممكن في ذات نفس اللحظه، شفت في ذات نفس اللحظه دي، المهم في نفس ذات الوقت انه تكون الحاجه دي ممكن تبقى هي القروش. ممكن تبقى ان انا مثلا اديك منديل هتديني مثلا قصاده ذهب، فنفترض لو انت مثلا زوله بتاع الذهب، اديك منديل تديني مثلا غسول، فاهمه؟ يعني يبقى عادي انه ده هو القيمه اللي احنا هنستخدمها، فاهمه؟ في انه احنا نتبادل، لانه احنا الورقه دي قررنا انه هي دي الحاجه اللي هتكون فيها القيمه او فيها الشغل كله، فاهمه؟ لكن لما نجي للحقيقه انه يعني، ودي الحته اللي دايما يعني بنلقى فيها تحذير كبير جدا يعني، وربنا دائما بيحذرنا في النقطة دي بالذات. لأنه أي حاجة ممكن تبقى فعلا تبقى لك إله، أي حاجة. و يعني بسهولة جدا ممكن تبقى فعلا القروش إله، بسهولة شديد. يعني أسهل حاجة ممكن تبقى لك إله هي القروش، لأنه من خلالها أنت عاوز توصل لأي حاجة هتوصل لها من خلال الحاجة دي. مثلا هتبذل كل المجهود، هتبذل المجهود في الحاجات زي دي. يعني انت مثلا بتبذل مجهود في شنو؟ في الشغل. الشغل ده عشان شنو؟ عشان في النهايه هيدوك مرتب. المرتب ده شنو؟ عباره عن قروش. ليه؟ عشان تعرف تعيش، عشان مثلا تعرف تجيب الحاجه اللي عاوزها. فهتلقى انه كل المجهود وكل الطاقه وكل الزمن، وممكن تكون تشتغل حرفيا ما اقل من 15 ساعه في اليوم. في ناس بتشتغل 15 ساعه في اليوم، في ناس 16 ساعه في اليوم مثلا. ده كله عشان شنو؟ تشتغل دوامين. ممكن في ناس تشتغل 3 اشغال مثلا، دوامات مختلفه. ده كله عشان شنو؟ عشان القروش. فبسهوله جدا ممكن تبقى لك انه هي اله. ودي الحته اللي دايما كان الكتاب المقدس بيحذرنا منها، وكان دايما ربنا في الكتاب المقدس بيحذرنا منها، حته انه القروش دي ممكن تكون فعلا فعلا هي يعني السيد بتاعك، وانك كده ممكن تعبد القروش. فللاسف الشديد الحته دي رغم انه تم تحذيرنا فيها كتير، لكن احنا لسه ستيل بنفس المفاهيم اللي احنا قاعدين نسمعها كتير وقاعدين نردخ لها كتير. فكره انه بدون انت ما تقدر تعيش سعيد، بدون انت ما تقدر تلبي احتياجاتك، بدون انت ما تقدر تكون مقبول. فللاسف احنا عشان يعني قاعدين نردخ للأصوات اللي حوالينا كتير، فده وصلنا للحتة اللي هي إنه لا قادرين نشوف قيمتنا ولا قادرين نشوف قيمة الناس اللي حوالينا. يعني
1: أخونا أحمد بيقول لنا أو علي أحمد بيقول لنا صباح الخير راديو سمر ترنيم وإنجي وكل المتابعين الحلوين. شكرا كثير لك يا علي، مبسوطين إنك أنت معانا في الصباح ده، ونتمنى إنك أنت كمان أوكي أنت كاتب لنا تحت تعليقك فأنا حقرأه هسي.
0: في أزونجي زونجي شفت تعليقه؟
1: طيب نقرأ علي وبعد كده نشوف الزونجي. بيقول المال يشتري الزمن ويضمن حياة قصيرة بمقدار الزمن، غنية بمقدار السعادة، لأنه طول الزمن يسبب التعاسة. أنا ما فهمت كثير الرسالة لكن يعني وضح لي، أنا أعتقد أنت عندك بوينت حلوة شديد عايز تقولها بالنسبة للمال والزمن، لكن كده اشرح لنا أكتر يا علي الحتة دي، أنا بجد حابة أنه توضحها لنا. أتمنى أنك أنت لسه في اللايف عشان تسمعنا وترد لنا الحتة دي. الزونجي بيقول صباح الخير ومحبة لأسرة البيت الكبير راديو سمر وكل المستمعين. موضوع كيف نعيش مع قروش موضوع واقعي جدا، لأن القروش جزء من تفاصيل حياتنا، لكن المشكلة ما في وجود المال فقط، المشكلة في كيف نديره ونرتب أولوياتنا ونعرف بين الضروري والكمالي. الحياة محتاجة الدخل لكن محتاجة كمان وعي، تخطيط وقناعة. وبيقول تحية خاصة لترنيم وإنجي على الطرح الجميل، وربنا يجعل صباحكم دائما مليان فكرة مفيدة وونسة جميلة. صباح بلدنا، صباح راديو السمر، وصباح كل زول بيحاول يعيش حياته بوعي رغم الظروف. حقيقي صباح الخير لكل زول بيحاول يعيش بوعي رغم الظروف دي، يعني حقيقية شديد، لأن الظروف صعبة ونحن ذاتنا عشان يعني نكون متمسكين بالمبادئ بتاعتنا بتكون شوية حكاية صعبة. فشكرا كثير لك يا زونجي، تعليقك صراحة فيه كمية من الوعي، وبنتفق معك جدا إنه محتاجين ندير أولوياتنا ونعرف شنو المهم وشنو ما مهم حاليا عشان نقدر ندير قروشنا وندير أولوياتنا وندير كل الحاجات دي. صانع الأحلام بيقول لنا صباح الخير عليكم. صباح النور عليك يا صانع الأحلام، منورنا جدا في الصباح ده، وغيته أتمنى أن أنت كاتب لنا تعليق تحت، يعني لو ما كاتب الحق اكتب سريع لأنه متوقعين أنك أنت حتكتب رأيك في موضوع الحلقة. سامي بيقول لنا صباح بهجة وسرور مليان حب مع بعض. شكرا كتير لك يا سامي، مبسوطين بك. آمين، ربنا يملأ قلوبنا فرح وسرور وحب اتجاه بعضنا وكده. شكرا كتير لك يا سامي، ومنتظرين كمان نعرف رأيك في موضوع حلقة. أمير الفردوس بتقول سلام عليكم، معاكي رابعة أيضا، تابعتك وحبيت برنامجكم اليوم أيضا. الفلوس مهمة بالنسبة لنا لكن لا تكون الأساسية، كي نعرف بعض الأشياء أفضل أن تكون قروش بالنسبة لك مهمة جدا لكن لا تكون أساسية بعضا من الأشياء. شكرا وأحبكم جدا. شكرا كثير لك يا أميرة، مبسوطين جدا جدا بتعليقك ومبسوطين أنك أنت معنا في الصباح ده، وحلو يعني أنه أنت مقتنعة أنه القروش هي مهمة جدا لكن ليست الأساسية. يعني أنا ما حابني على أساس علاقتي أو تقبلي بالآخر، أعتقد دي أكتر نقطة محتاجين نعرف إحنا نفرق ونعرف نفهمها بصورة واضحة، أنه أهم حاجة علاقتي بأخوي أهم من الحياة المادية، لأنه للأسف قاعدين نشوف كمية من التشتت والتفكك الأسري والاحتقار والذل بسبب القروش. فدي نقطة حلوة شديد ممكن نتكلم فيها. بس نقرأ تعليقات الشباب. عندنا أبونا
0: أوكي بيقول صباح الورد والياسمين على راديو سمر، يا أخواتي إن شاء الله كويسين. إحنا كويسين يا أبونا، مبسوطين بك جداً، ومبسوطين انك انت تكون معنا في اللايف الليله. نتمنى انه تكون يعني الحلقه عجبتك والكلام عجبك، فكده شاركنا برايك في الموضوع. علي احمد بيقول القروش تشتري الزمن، والزمن نعمل فيه هالحاجات اللي بنحبها ولا عايزينها ونشبع رغباتنا الروحيه والماديه. الفيلسوف ارثر شوبنهاور اوكي بيقول ما يؤلم اكثر ليس الفقر ولكن الرغبه تسبب التعاسة، إذا زادت الرغبات زادت الحوجة للمال، والعكس صحيح، ولكن الأهم كيف تشتري بالمال الزمن والحاجات اللي بنحبها. أوكي
1: الكلام دي بشرح التعليق الفوق.
0: لا صراحة كلام جميل، وعجبتني فكرة إنه الفكرة ما في الفقر لكن فكرة في الرغبة، إنه رغباتنا كل ما بتزيد كل ما إحساسنا بإنه إحنا يعني تعيسين أكتر، لأنه مثلا ما قادر إنه حقيقة الحاجات دي. طيب كده يا علي يا أخي كده برضو وضح لنا أكتر بالنسبة لك إنه في رأيك كيف إنه المال ممكن تشتري به والزمن؟ يعني كده الحتة دي أنا برضو محتاجة لسه توضحها لنا أكتر، يعني كيف الزمن بتقدر تشتريه بالمال؟ عشان يعني نقطة شائكة شوية. أوكي، رمضان بيقول morning, thank you very much, sweet dreams, I proud of today. How can we manage the use of internet because we addicted by social media. صدقني يا رمضان يا أخي بنتفق معاك جدا، و good night دي طبعا برضو sweet dreams دي يعني حيرتنا شوية طبعا، لكن كده ورينا انت وين مبدئيا بلدك وين، وبنتفق معاك جدا فعلا كلنا يعني بقت عندنا مشاكل في ان احنا ما قادرين نسيطر على نفسنا في استخدام السوشيال ميديا، وكيف انه نكون بنتعامل يعني نعرف نتحكم في الموضوع ده يعني. فشكرا كثير، لكن شكلك كده يعني حضرت البداية بس وبعد كده مشيت خليتنا بس على العموم يعني نتمنى
1: هو يضب داخل فيعني ما عمل الكليك بتاعت لايف دي، فهو بيسمع من الأول خالص
0: احتمال برضو وارد جدا. طيب عمر السنواسي بيقول زولنا شديد طبعا، صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا. طبعا زول ده لغاية حسي هو مصير في راديو سمرنا دي
1: حلوة
0: هي حلوة للأوانة جميلة صراحة. بيقول لك الحياة رواية جميلة علينا تدبيرها وقراءتها لنعيش بحياة متزنة، فالمال أصبح اليوم ديناميكة الحياة. أوكي صعب شوية بس مهم. أما قصة
1: ديناميكيا
0: أبد أوكي. بيقول أما قصة صابون صابون حقتكم ديك
1: قمة التدبير قال لك
0: بجد كان يمسكوهم اقتصاد البلد دي زمن ده كان عبرنا. تحياتي وحباتي لكم أجمع
1: صراحة يعني
0: صدقني ده زمان، لكن يلا ده زمان برضو حسي يلا ما صعب لو مسكونا اقتصاد البلد بيبوظ زيادة فاهم، فصعبة شديد يعني. لكن يا أخ شكرا يا عمر يا أخ صدقني شاتك دي جميلة، احنا زمان بنشيد بنفسنا كده ونفسنا نرجع للحتة دي يعني نكون ناس زي زمان كنا ناس كويسين شديد. أوكي علي أحمد بيقول برنامجكم مميز لأنكم بتناقشوا قضايا اجتماعية مهمة، الشيء بيصنع الفرق بين الأمم، المعرفة بالعلم وبالأخص علم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم النفس، والأهم من ده
1: يا سلام يا أخي علم النفس دي عجبتني
0: زي دي طبعا سايكولوجيا ده رحم العلوم ومركز تكوين الفلسفة.
1: يا سلام يا أخي
0: يا أخي هذين نصف لك
1: الصفقة دي دليل على إنه نحن تكيفنا شديد يعني تكيفنا جدا جدا جدا، وبنحييك يا علي وشكرا كثير لك بجد يعني ما قصرت نهائيا معنا
0: speechless خلاص. أيوة ما قدرنا نتكلم يعني
1: ما حنقدر نعبر خلاص بعد ده. نرجع للنقطة بتاعت
0: دقيقة ويدي علي كومي is watching يعني قسيس يا أخي عاوزينك ترسل لنا تكتب لنا حاجة كده صباح الخير أي حاجة كده مهم شاركنا برأيك في الموضوع. أوكي إبراهيم جانا حسي أوكي بيقول مع وافر الاحترام والتقدير يا سلام يا أخي، لكن أنتوا في سمر ما بتتكلموا عن أهمية القروش نهائيا. ذات مرة في شخص كان في سفر وغادر بسبب الحرب هو وزوجته وطفلة صغيرة، وكان على تواصل معاكم فما كان منه إلا أن حكى ظرفه لكم في راديو سمر، ماذا فعلتم؟ ما هو ردكم؟ هل تعرفون ما هو حال الأسرة الآن؟ ما حجم الدمار الذي طال الأسرة؟ بجد القصة مؤسفة جدا وتخليتم عن أسرة في أحلك الظروف. صدقني يا إبراهيم بنحترمك جدا حقيقي، بنحترمك جدا وبنحترم الكومنت بتاعك وتعليقك. للأمانة يا إبراهيم الاحتياج كبير يعني لو جينا للحقيقة الاحتياج كبير جدا، ولو جينا مسكنا أي احتياج يعني إحنا بنعتبر نفسنا صغار جدا قصاد الاحتياج الكبير جدا للسودان، وأسر كثيرة جدا يعني ممكن تكون في قمة الاحتياج وبنعرف الحاجة دي جدا. بالنسبة لأنه هل إحنا حنقدر نكون بنتعامل مع كل أنواع الاحتياجات؟ صعب أنه يعني زول يقدر يتعامل مع كل أنواع الاحتياجات، فإحنا بنعرف نتعامل ممكن مع بعض الجوانب أو مع بعض الاحتياجات، في الجوانب تانية ثقتنا وإيماننا إنه ربنا بيعرف برضو يكون بيسخر ناس تانية في السبيل ده، فالشيء اللي إحنا مقتنعين به جدا وحسب الرؤية للمكان وللمؤسسة ممكن نكون بنسد بعض الاحتياجات لكن ما كل الاحتياجات. فبنحترم جدا الكومنت بتاعك أكيد، وشكرا لأنك أنت شاركتنا. بالنسبة ل يعني للموضوع ذات نفسه، احنا حابين برضو نسمع وجهة نظرك في الموضوع بتاع القروش، واسبشالي انه احنا اذا كان شباب او حتى لو ما شباب عموما، يعني كل الناس تقريبا عندها مشكلة وأزمة في التعامل مع القروش، في إن هي تصرفها في شنو أو ما تصرفها في شنو. فبس فالموضوع ده عموما هو موضوع يعني شائك، فبرضو أكيد حنكون حابين نعرف رأيك ووجهة نظرك، وورينا أنت برضو يعني حسب خبرتك وتعاملك مع القروش كيف تعاملت معاها، فكده ورينا وممكن الناس كمان تستفيد منك. أوكي، الزاكي بيقول صباح الخير والسعادة موضوع مهم لحياتنا. شكرا كثير جدا يا زاكي يا أخي، ويعني المهم برضو بالنسبة لي أنا حس حاليا كده يا الزاكي إنك أنت تقول لنا رأيك أنت في الموضوع، يعني دي حاجة بتهمنا جدا. كان نرجع تاني للنقطة اللي قلت عليها يا ترنيم،
1: نقطة اللي كانت واحدة من الأخوات اللي بيسمعونا أو اللي علقوا لنا كانت بتقول إنه مهم جدا نحافظ برضو على علاقاتنا، أو العلاقة ذاتها ما بتكون مبنية حسب أنت بتقدم شنو ماديا. ودي للأمانة فتحت جواي الحتة اللي هي أكيد كلنا بنعرفها وبنسمع بيها، وأكيد حنكون بنعرف برضو ناس واقعين في مشكلة ما أسرية ضخمة جدا جدا بسبب قروش وبسبب ميراث. الموضوع ده حساس جدا
0: طبعا،
1: و أنا مقتنعة بيه إنه المشكلة اللي بتوصلنا لأنه نفقد أو نكون أخوان ضد أخو، أو مرأة ضد راجلة، أو ولد ضد أبوه، وهكذا يعني عشان قروش أو عشان حاجة مادية، وغالبا حتكون القروش يعني الحاجة دي ما بتحصل فجأة. يعني بتشوفي الناس دي بيحبوا بعض وداخلين ومارقين سوا بنحترم بعض وإحنا أخوان وعفلك شنو، لكن فجأة بتسمعي إنه فلان ده حاليا في المحاكم بسبب إنه عايز يشيل حق أخوه، أخوه ما عارف ليك عشان أصلا عنده قروش في نظام، هو أنت ما محتاج لها، ما تديني حقك، ما تديني جزئتك، ده حقي أصلا، وهكذا. مشاكل شينة شديد وقبيحة جدا جدا بنوصل نفسنا الحتة دي، لكن أنا مقتنعة جدا إنه الحياة دي ما بتحصل فجأة. يعني أنا ما فجأة كده حبقى ضد أخوي، ما فجأة كده حكون ضد زوجي، ما فجأة كده حكون واقفة ضد زول مهم في حياتي عشان قروش، لكن الحاجة دي بتكون اتزرعت جواي في وقت من الأوقات طبعا. الحاجة دي كانت قدر، ده كانت بذرة صغيرة شديد، يوم ورا يوم كبرت، ويوم ورا يوم الفكرة أو حبي للقروش بقى مسيطر علي، بس ما بيحصل فجأة، يوم ورا يوم. فالحاجة دي يعني أقولها إنه للأسف لما نسمع من ناس ما حكيمين كفاية في موضوع القروش، ولما نكون أن إحنا بندي دائما أضاننا ومقتنعين إنه اللي عنده قروش هو سعيد، اللي ما عنده قروش هو التعيس، البيل ورا قروش مهما نكلفه الأمر شنو هو اللي حيكسب والكاسر جناح وقاعد وبس شابكنا ليك السعادة في علاقتي بربنا، في علاقتي بأخواني، والسعادة في إنه أكون عايش في سلام، ده زول ما فهم أي شيء، وده زول الدنيا كلها ما حتشتغل به وحترميه. لما أنا أكون attracted للجانب الثاني اللي هو القروشية رقم واحد، للأسف الحاجة دي حتوصلني لأبشع الظروف وأبشع المواقف،
0: لأبشع النسخة مني ذاته،
1: وأنا حألقى نفسي يوم من الأيام من كنت إنسانة ما بفرط في علاقتي بأهلي أو بشخص معين لإنسانة ما عندي لكم حاجة. الموضوع ده obsession، الموضوع ده ما موضوع بسيط، الموضوع ده كبير. أنا لو بقيت obsessed أو يعني مقتنعة تماما بأنه أهم حاجة في حياتي هي قروش، هشوف أبشع ترنين في الحياة،
0: صح،
1: وما حيحصل فجأة. يعني الناس على فكرة، بس الناس ما منتبهة، أنا إحنا ما قاعد نكون منتبهين إنه الموضوع ده بيبتدي معك بحاجة بسيطة شديد زي موضوع الأمانة. يعني في كتاب مقدس معروف يعني إنه لو أنت كنت أمين على حاجة بسيطة شديد وكلك لها ربنا، هيقدر يوكلك لحاجات أكبر ومسؤوليات أحلى وأجمل وأكبر في نفس الوقت، لأنك أنت في البسيط قدرت تكون الحاجة الكويسة دي، وتكون الزول المحافظ الأمين ما بتخون، المقدر المسؤولية للدوك لها. فنفس الشيء لو أنا من ما أنا وصغيرة أو في خلاص وعيت على الدنيا دي، ودائما بقيم أي إنسان based on حاجة مادية، لما أجي بعدينك أكون صداقات وأكون أسرة وزواج وموضوع هلمانة طويلة شديد، هكون على على على نفس المستوى ده، انه ماديا لازم الموضوع يكون ماشي بالطريقه دي، ماديا الكلام كله حيكون ماديا، ما حيكون في اي جانب من الجوانب الثانيه.
0: الكاش بيقلل النقاش يا صاحبتي.
1: فعلا وفعلا بنقولها دائما انه الكاش بيقلل النقاش. انا ما يعني انا ما ضد الكلام ده 100%، بس انا دائما بقول انه المستوى اللي انا قاعد اوصل له نفسي هو شنو. يعني انا دائما في كل موضوع بيكون في ليفل معين، يعني يا ده المعقول يا فايت الحد. دائما لما نمشي حته فايت الحد دي لما نستسهل الموضوع. يعني انا استسهلت كلمه الكاش بغير النقاش، بكره مثلا ما عايز كلام كتير بس ادوني حقي، ما عفك شنو بس اخرب وش واخسر ناس واشوه سمعتي ومنظري قدام الناس بس عشان اقروش، وعشان انا في النهايه اكون زوله مرتاحه المريشه.
0: للامانه يا ترنيم الحته بتاعت القروش دي بالذات عشان برضو نكون ناس واقعيين فعلا وحقيقيين، في هي جزء من الحاجات اللي هي ممكن تكون خلاف، زي الخلاف بتاع مثلا من الخلافات اللي هي يعني الحته اللي هي مثلا زي شنو اقول لك، مثلا زي انت يا ترنيم انا قلت لك مثلا فنفترض سر معين ومشيت قلتيه للناس مثلا، او قلت لك حاجه استخدمتيها ضدي بتتوزينين بيها مثلا، فنفترض في العلاقات الحياتية زي كده مثلا بتحصل، مثلا ممكن انا يكون بالنسبه لي يا اخي انك انت كذبتي عليه مثلا موضوع ما خطير شديد، لكن اهم حاجه انه السر يكون بيناتنا، ده الحاجه حساسه شديد مثلا بالنسبه لي. في زول بالنسبه له القروش برضو خط احمر، يعني ممكن يكون جزء من الحاجات اللي هي ممكن تكون في العلاقات بالنسبه له اساسيه جدا فكره القروش ذات نفسها. طبعا يعني دي حته برضو لها جانب، الجانب مثلا بتاع التربيه، تمام؟ يعني مثلا انت ممكن تكون برضو في بيئه عمل او بيئه تربيه او كده، اللي هو انه يا اخي مثلا انت بتختبر الزول مثلا في القروش فبيجي معاك امين في القروش ده حتقدر تكمل معاه، عموما ما بيجي معاك امين في القروش ده زول تقطع معاه، يعني ده زول مثلا جزء من تربيته كانت كده، فهماني؟ فطبعا انا ما بقول انه انا ضد التربيه زي دي، طبعا اكيد يعني في النهايه هي نوع من التربيه، زي مثلا زول رب يعني مثلا زي انا اتربيت مثلا انه الزول اللي بيكذب عليك ده يا عيني تقطعيه معاه مثلا، ده زول خلاص ده مثلا ما بتلقي منه رجا مثلا، فاهمه؟ فهي ممكن تكون جزء من التربيه ذات نفسها، انه يا اخي انت القروش الزول بتختبره في القروش، القروش ده كان نجح معاك في القروش خلاص ده كده زول سالك مثلا، ما نجح معاك في القروش يا صاحبي الزول ده تقطعه معاه. فهي بنرجع تاني للنقطة الأساسية بغض النظر عن أي فكرة تانية، تمام؟ النقطة الأساسية اللي هي فعلا هي الكور وهي المهمة، تمام؟ إنه الأوبسيشن اللي بنوصل له، هل بسبب إنه أنا شايف القروش هي القيمة؟ هل بسبب إنه أنا شايف إنه الإنسان بيبقى أصلا بني آدم بسبب القروش؟ يعني أنت بتبقى ذاتك أنت إنسان كده، ذاتك كده مع البشر بسبب القروش؟ لو أنا شايف أنا وصلت للمرحلة دي، هي في الوقت ده راجع نفسك، هي في النقطة دي الحلقة دي لك يا صاحبي، النقطة دي الحلقة دي بالذات لك شديد، إنك أنت بتشوف الناس بشر 200 لما يكون عندهم قروش، ولا بتشوفهم يعني بدون القروش مثلا بتشوفهم حاجات تانية، ما بتشوفهم بشر مع البشر. فدي نقطة، دي النقطة هي الحقيقة اللي هي بتكون الحساسة. واحترامي للناس، واحترامي لنفسي، احترامي لقدرتي، احترامي لقدرة أخوي التاني برضو، انه يعني انت زول كده قدرتك عالية لما تجيب قروش، قدرتك بسيطة عشان انت ما جبت القروش. انا نظرتي لكل الحاجات دي، نظرتي للبني ادم، نظرتي للشخصية، نظرتي لانه يبقى صاحبي ولا لا، نظرتي لانه هو يبقى مثلا معاي في الشغل ولا لا، نظرتي لانه ده يكون شريك لي اصلا ولا لا. انا حشاركك عشان انت عندك قروش، لكن انت ما شريكي عشان مثلا فنفترض دماغك حلوة مثلا، لا الشركة عشان قروشك مثلا. فيعني نظرتي لكل الحاجات دي يعني لو أساسها هي القروش، هنا في الحتة دي بنحتاج إنه نجيف وقفات كثيرة شديد ونراجع إنه إحنا نظرتنا نفسنا مبنية على أي أساس. والأوبسيشن بتاعي اللي هو إحنا ممكن نكون دل المصطلح الكيوت بالمناسبة أوبسيشن، بس المصطلح الصعب الجد إنه القروش ممكن تبقى لي إله، تبقى لي حاجة أنا فعلا بقدم عشان كل شيء، بقدم عشان جسدي، أقدم عشان نفسي وروحي وفكري وعقلي، وأبيع أي حاجة
1: ممكن. الإنسانية بتاعتي كلها الصورة exactly. ربنا خلقني بيها دي، يعني صورة جميلة جدا، ما أظن في أحلى من كده كان ممكن يكون بيحصل. خلقنا بصورة على شبهه، وللأسف إحنا بنشوي هالصورة دي عشان عندنا رغبات زرعها فينا المجتمع أو زرعها فينا whatever عشان نصل لحاجة أن إحنا عارفين إنه حاجة دي ما حتكون نهاية سعيدة. ما هي ما النهاية السعيدة هنا، النهاية السعيدة في حياة أبدية. أنا بعد ما أموت هيحصل لي شنو؟ وكل أنا بنقول يا أخي زلدة بعد ما يموت ما حيدفنوا بقروشه، كلام ده بنقوله. لكن مدام أصلا أنا مقتنعة إنه أنا لما أموت ما حيدفنوني بكل الممتلكات بتاعتي، إذن أنا محتاجة أفكر في إنه الحياة قبال ما أموت دي، قبال ما أموت عشتها كيف، يعني اتعاملت مع كل شيء مادي كيف، أنا أي زول قدامي اتعاملت معاه على أساس شنو، على أساس قيمته هو شنو. ما إحنا في النهاية كلنا حنمشي ندفن في نفس الأرض دي، يعني بيقول لك الزول الإنسان من تراب ولا التراب يعود. ما في زول يعني ما في قبيلة معينة كده أو أسرة معينة كده قال لك ده
0: بتراب من رملة مثلا،
1: أحسن نوع تراب مثلا، أجود نوع تراب ده نو. فإحنا للأسف بننسى الحتة دي وبنعيش في دايرة ودوامة كده إنه بس حياتنا كلها متمحورة حوالين القروش، وأنا أنا والقروش، أنا والحاجة المادية دي، أنا وأنا وأنا وحاجة مادية طوالي. إنما الشيء اللي خلقنا عليه ربنا أو الصورة خلقنا عليها ربنا ما شغالين بها تماما، ولا حتى بنفكر في إنه ما بعد ذلك هيحصل لي شنو، بعد ما أنا قصتي تنتهي في الدنيا دي وأموت هل هيحصل لي شنو. ده ما مهم، ما قاعد نفكر فيه، بالنسبة لنا ده ما مهم. بس وده أهم شيء للأسف، يعني إحنا مغيبين عنه وشايفينه ما مهم، للأسف قاعدين ننساه دايما، وقاعد يكون ده أهم شيء في النهاية. إنه أنا في النهاية عندي مصير، ومصيري حيكون مصير صح. واحد واحد، ما في أي حاجة حتدعمني ولا في زور حيجي يدفع لي قروش بعدينك يقول لي ربنا لا معليش دي ما كانت زمانك مشغولة والظروف كانت جاية عليها، ولا حيقول إنه ما معليش. مش إحنا هسه حاليا بنقول معليش الزول ده ربوه بطريقة قاسية فعشان كده عنده إكسكيوز إنه هو يكون بيتعامل بالطريقة دي، أو الزول ده تحرم. فالإنسان اللي تحرم واتعنف فيه وكده بنديه الإكسكيوز أو الرخصة بتاعت صراحة معه حق، يعني عن لو يعني كان عايش حياة تعيسة وأهله ما كانوا بيدوا قروش وكان بيشحد وكان فخلاص ما مشكلة. يعني شو لو سرق، يعني شو بقى حرامي معروف، يعني شو لو استفاد من القوة بتاعته البدنية دي في إنه يكون بيقلع ناس تانين ويشيل قروشهم ويعيش. فإحنا بندي بعض إكسكيوزز، بس للأسف إكسكيوزز بنديها لبعض ذاتها ما حتشتغل معك بعدين، لأنه في النهاية إذا حديك أي إكسكيوز انت عملت شو وقت ما كنت عايش، اتعاملت كيف مع القروش، اتعاملت كيف مع البشر اللي كانوا حوالينك ديل، ده هو ذاته اللي بيحدد حتى علاقتنا بربنا. واتبنت على مصالح، لانه ما الموضوع ما بس قروش، في النهايه في مصلحه، يعني في مصلحه من الموضوع
0: صح.
1: يعني لو انا كنت بعمل كل حاجه بس عشان انا امشي معاك يا ربنا بعدينك الجنه او السماء بس ده الهدف، برضو للأسف أنت ما حتصل لي حاجة ممتعة في الحياة ولا حتعيشها بمتعة. يعني كل وصية ربنا كتبها في كتابه المقدس وقال إنه إحنا نعيش بها، ما عشان تحكما ولا عشان يقيدنا، بالعكس عشان
0: ولا عشان بعدين مكافأة بس،
1: وعشان يورينا إنه الأيام اللي ديتكم لها تعيشوها في الأرض دي ممكن تكون قصة جميلة جدا جدا. وزي ما إحنا عارفين إنه الحياة الأبدية بتبتدي من هنا، يعني أنا كيف أنا بعيشها مع الناس، كيف أنا بعيشها مع الظروف اللي أنا بتعرض لها في الحياة دي. وكل حاجة عندك لها مرجعية، كل حاجة مكتوبة، كل حاجة ربنا قالها. ما في مفاجأة على فكرة، كل الحروب والأوبئة والفيضانات والكوارث الطبيعية دي كلها مكتوبة، ما في حاجة لسه يعني حنقول يوم من الأيام لا ما قالوا علينا مثلا، أو دي ما عارفين أو ما عارفين نتصرف فيها كيف، فإحنا حنفتي فيها لأنه ما قالوا لنا نعيشها كيف. فكل الحياة دي مكتوبة، كل الحياة دي مذكورة، كل الحاجات دي الحياة محتاجة إنه ينبهونا فيها، ربنا نبهنا منها. القروش ربنا نبهنا منها كتير، يعني ما ممكن تخدم سيدين، يا إما أنت سيدك اللي هو الخلقك، يا إما حاجات اللي أنت بتقليها براك دي. يا إما أنت حتمشي النار، يا إما أنت حتمشي السماء، يعني كل الحاجات واضحة من بدري واضحة، بس إحنا بنتعامي وإبليس شاطر شديد في أنه يكون بيعمينا، وشاطر شديد في أنه يكون بيجمل لنا الصورة القبيحة يجملها علينا، والحلوة يبشع علينا. فإحنا بنتوه وبنضيع وبنخبط هنا وبنخبط هنا، وبنحاول نسأل الناس وبنحاول، ودي حاجة كويسة إنه أكون بسأل إنسان مثلا معروف إنه ده فاهم كويس في كلمة ربنا، ما حيكعب، بالعكس دي حاجة كويسة ومهمة. لكن أنا يعني مكبرة الموضوع في حين أن الموضوع في كلمة ربنا واضح ومكتوب وصريح، وأنا ممكن بكل بساطة أسأله عيشة كيف، أعمل شنو، لو أنا مخطوط قدام يعني موقف صعب مثلا، هأخسر علاقتي بأخوي لو مثلا أنا مسكت القروش عليه شديد وبيت الدياله، هأخسر علاقتي بأبوي لو مثلا يعني كنت أمينة في حاجة معينة أو العكس،
0: أو حتى لو مثلا ممكن أفقد عديل، أفقد مثلا حياة ولدي مثلا في خطر، فأنا ما عندي القروش الكفاية أقوم مثلا أسرق القروش عشان مثلا، ففي حاجات كثيرة
1: ممكن تسألي ربنا فيها عادي، ممكن تسألي وحتلقي إنه هو بيرشدك وحاجة حتكون

0: هيديك ليها دي حتى لو في نظر الناس دي ولا شيء, بس على الاقل حيكون عندك لا على الاقل سلام. في ناس حتقول لك يا اخي السلام ده عم بيوش, السلام ده انت محتاج له انت عشان انت ما عندك سلام, عشان كده انت عايش في بغض وعايش في غضب وعندك مشاكل نفسيه ومشاكل جسديه وحتى المشاكل الجسديه دي يعني بسبب انه انت 24 ساعه مقلق, 24 ساعه بتفكر في بكره, 24 ساعه مهووس بحاجه معينه. انت ممكن تكون عايش في حريه تامه بس انت مقيد نفسك. فالدوامه دي كلها بسبب ان احنا ما عارفين القيمه حقتنا وين, ولا عارفين علاقتنا بربنا حتغنينا عن حياه كثيره شديد.
1: صراحة انت بتتكلمي كده يعني في جملة كده عجبتني شديد, حاسة انه بالرهاب عديل لما جات في راسي بجد. اجود انواع الحياة ممكن تتعيش اللي هي بتعيشها بكلمة ربنا, يعني الحاجة بتخلي انه عندها جودة, الحياة عندها جودة صح. كويسة شديد, هاي كواليتي كده, ما القروش الهاي كواليتي ما بتجيبها القروش. الهاي كواليتي الحقيقية بتجيبها هي علاقتي بربنا, وغير انه بس علاقتي بربنا بس انه انا اللي يعتمد مقتنع انه جودة الحياة في الكلام بتاع ربنا
0: حقيقة.
1: لما يقول لي أنا بكره يعني حب عدوك, تمام, هنا دي أجود أنواع الحياة أنا ممكن أعيشها. لما يقول لي إنه يا أخي لو أخوك عاوز يعني لما يجي يقول لك يا أخي خلي ممكن تخلي مالك حتى, تخلي ممتلكات, تخلي حاجة عشان بس تكون أنت عايش في سلام مع أخوك, ممكن تحس انه ده في لحظه من اللحظات ده ضعف, لكن ده اقول لك انه ده اجود انواع الحياه اللي انت ممكن تكون بتعيشها. فبس فحابه انه يعني نكون بنشجع الناس انه يا جماعه كده تاني نراجع المصطلحات اللي احنا قاعدين نقولها, الحاجات اللي قاعدين نفكر فيها, الحياه بتتصدر لنا دايما مفهومنا بجد عن القروش, لانه هو ده موضوع حساس شديد. فكده بشجعك تاني فكر فيها مره ثانيه. و
0: ما ننسى كمان ناس الستلايت احبائنا واخواننا,
1: نسلم عليكم احسن سلام يا
0: اهلنا اللي بيسمعونا في الستلايت, بجد بنحييكم. وممكن تكونوا حتنفصلوا مننا بعد 3 دقائق, بس احنا بنقول لكم شكرا شديد لكل زول بيسمعنا. واكيد اكيد اكيد انت او انتي اللي بتسمعونا حيكون جواكم في اسئله كثيره شديد مثلا خطرت على بالكم, يا اما من الكلام احنا قلناه ويا اما من الرسائل اللي جاتنا في التعليقات اللي انتم كنتوا بتسمعوها. فما تترددوا ابدا تشاركونا برايكم, بسؤالكم, بمواقف انتم مريتوا بيها, يعني كل حاجه خطرت جوا اسهامكم تقدروا تتواصلوا معنا في الرقم الظاهر لكم في الشاشه, ده رقم الواتساب الخاص براديو سمر. ممكن تدخل طوال تسجل الرقم ده وتدخل طوال ترسل لنا أنا أخوكم أو أنا أخوتكم من الستلايت وتخش في موضوع طوالي كده, بجد حتكون أسعدتنا أو أسعدتينا جدا جدا جدا, عشان إحنا بجد عايزين نتعرف عليكم, وعندنا تيم كامل حيكون أو هو مسؤول من إنه يكون بيرد على كل الرسائل. فما تترددوا يا حلوين, وخلوكم يعني كده مرتاحين لفكرة إن أنتوا ترسلوا لنا, دي حاجة حتسعدنا جدا جدا جدا.
1: وكمان ناس الراديو, الناس قاعدين يسمعونا حاليا في الابليكيشن, برضو حابين أقول لكم يا جماعة مبسوطين جدا جدا جدا لأنه أنتوا بتتابعونا وبتسمعونا دايما. وأكيد حنكون حابين برضو لكل زوم منزل الابليكيشن بتاع راديو سمر. الابليكيشن بتاع راديو سمر ده يا جماعة ما اللي هو في الفيسبوك ولا بتلقاه مثلا في انستغرام, دي صفحات, لكن ابلكيشن عندنا ابلكيشن عادي زيه زي الفيسبوك كده بالضبط. تخش في ابل ستور او جوجل بلاي, تنزل الابلكيشن بتاع راديو سمر, تكتب راديو سمر هتلقى ابلكيشن وتقدر تسمعنا 24 ساعة على مدار الاسبوع. حابين جدا برضو انه كل الناس حاليا بتكتب لنا وكل الناس بتحضرنا, اللايف ده يا جماعة متاح في الفيسبوك لمدة شهر, بعد شهر طوال بترجع ان اللايف تتمسح, لكن بتلقاه تاني في يوتيوب. لكن طبعا هو ما في داعي انك تركن عليك الكلام ده, لكن ممكن انك تكون بتحضرنا الليله خلال اليوم او خلال الاسبوع. وكمان اكيد بنشجعكم برضو عشان احنا خلال الاسبوع عندنا لايفات تانية كثيره مع زملائنا التانيين على مدار الاسبوع, من يوم الاحد لغايه يوم الخميس من الساعه 9:30 صباحا لغايه الساعه 11 بتوقيت السودان. وكمان عندنا ساعه سمر مع زميلتنا العزيزه الغاليه ايناس من الساعه 4 لغايه الساعه 5 مساء. ساعه سمر ممكن ما تلقاه في الفيسبوك لكن بتلقاه في الابليكيشن وبتلقاه في الساتلايت,
0: عشان كده محتاجين تنزلوا الابليكيشن يا شباب بجد. يعني احنا عارفين الشباب طبعا ناس فيسبوك وسوشيال ميديا عموما وانستغرام وتيك توك وكده, بس في حاجات جميله جدا جدا

0: الأصحاح الحادي والعشرون. ولما اقتربوا من مدينة القدس ووصلوا إلى بيت فجة عند جبل الزيتون، أرسل عيسى اثنين من تلاميذه وقال لهما:
1: اذهبا إلى الغرية التي أمامكما، فتجدا حمارة مربوطة ومعها جحش، حلاهما وهاتوهما لي، وإن قال لكما أحد أي شيء فقولا السيد محتاج لهما وسيرجعهما.
0: وقد حدث هذا ليتم ما قاله الله على لسان النبي:
2: قولوا لأهل القدس هذا ملككم يأتي إليكم وديعا وراكبا على حمارة وجحش ابن دابة.
0: فذهب التلميذان وعملا كما أمرهما عيسى، فأحضرا الحمار والجحش ووضعا ثيابهما عليهما، فركب عيسى وفرش جمهور كبير من الناس ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، وكان الناس الذين أمامه والذين وراءه يهتفون:
3: أجلا من داود تبارك الذي بسم الله أجلا من أعالي.
0: ولما دخل القدس هاجت المدينة كلها وقالت:
2: من هذا؟
0: فأجابت الجماهير:
4: هذا هو النبي عيسى الذي من مدينة الناصرة بالجليل.
0: وذهب عيسى إلى بيت الله وطرد كل الذين يبيعون ويشترون هناك، وقلب منادد الصيارف ومقاعد تجار الحمام، وقال لهم:
1: يقول كتاب الله: بيتي يسمى بيت الصلاة، لكن أنتم تجعلونه مغارة لصوص.
0: وجاء إليه العمي والعرج وهو في بيت الله فشفاهم، فغضب رؤساء الأحبار والفقهاء لما رأوا العجائب التي عملها، والأطفال يهتفون في بيت الله. فسألوه:
5: هل تسمع ما يقولون؟
0: أجابهم عيسى:
1: نعم، ألم تقرأوا أبدا؟ جعلت الأطفال والرضع يرفعون السبح لك.
0: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي الصباح الباكر وهو راجع إلى المدينة أحس بالجوع، فرأى شجرة تين بجانب الطريق فذهب إليها، فلم يجد فيها إلا الورق، فقال لها:
1: لن تثمري أبدا.
0: فزبلت الشجرة في الحال، فلما رأى التلاميذ هذا تعجبوا وقالوا:
6: كيف ذبلت شجرة التين في الحال؟
0: أجابهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن كنتم تؤمنون ولا تشكون فإنكم تعملون ما عملته بشجرة التين بل وأكثر، فحتى إن غلتم لهذا الجبل انتقل من هنا وانطرح في البحر يتم هذا فعلا. فإن كان عندكم إيمان كل شيء تطلبونه في الصلاة تنالونه.
0: وذهب إلى بيت الله وأخذ يعلم الناس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب وقالوا:
7: بأي سلطة تعمل هذه الأشياء؟ ومن أعطاك السلطة لتعملها؟
0: أجابهم عيسى:
1: وأنا أيضا أسألكم سؤالا، فإن كنتم تجيبونني عنه أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. من أعطى يحيى السلطة ليغطس؟ هل الله أم الناس؟
0: فتشاوروا فيما بينهم وقالوا:
7: إن غل الله يغول لنا، إذن لماذا لم تؤمن به؟ وإن غلنا الناس نخاف من الشعب، لأن الجميع يعتبرون أن يحيى نبي.
0: فأجابوا وقالوا لعيسى:
7: لا نعرف.
0: فقال لهم:
1: وأنا لا أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم واشتغل في الكرم. فأجابه: لا أريد. لكنه بعد ذلك ندم وذهب. وجاء إلى الثاني وقال له نفس الشيء، فأجابه: سأذهب يا سيد. ولكنه لم يذهب. فمن من الاثنين عمل إرادة الآب؟
0: قالوا:
5: الأول.
0: فقال لهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن جبات الضرائب والزواني يدخلون إلى مملكة الله قبلكم. فقد جاء يحيى لكي يبين لكم طريق الصلاح، ولكنكم لم تؤمنوا به. أما جباط الضرائب والزواني فآمنوا به، وحتى بعدما رأيتم هذا لم تتوبوا ولم تؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. رجل صاحب أرض غرس بستانا وبنى حوله سورا وحفر فيه معصرة وبنى فيه برج حراسة وأجره إلى فلاحين، ثم سافر إلى الخارج، ولما اقترب موسم الثمر أرسل عبيده إلى الفلاحين ليستلموا نصيبه من الثمر، فأمسك الفلاحون عبيده وضربوا الأول وقتلوا الثاني ورجموا الثالث، فأرسل عبيدا آخرين أكثر من المرة الأولى ففعلوا بهم نفس الشيء، وأخيرا أرسل إليهم ابنه لأنه قال إنهم سيحترمون ابني، فلما رأى الفلاحون الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، تعالوا نقتله ونستولي على ميراثه، فأمسكوه ورموه خارج البستان وقتلوه. فعندما يرجع صاحب البستان ماذا يفعل بهؤلاء الفلاحين؟
0: قالوا له
5: يقتل هؤلاء الأشرار شر قتل ويؤجر البستان لفلاحين آخرين يعطونه نصيبه من الثمر في وقته.
0: قال لهم عيسى
1: ألم تقرأوا في كتاب الله أن الحجر الذي رفضه البناؤون صار تاج البناء؟ ربنا عمل هذا وهو شيء عجيب في نظرنا. لذلك أقول لكم إن فرصة دخولكم إلى مملكة الله ستضيع عليكم وتعطى لشعب يعمل ما يطلبه الله، فمن يقع على هذا الحجر يتكسر، ومن يقع هذا الحجر عليه يسحقه.
0: فلما سمع رؤساء الأحبار والفريسيون أمثاله عرفوا إنه كان يتكلم عنهم، فحاولوا أن يقبضوا عليه، ولكنهم خافوا من الشعب لأن الشعب كان يعتبر أنه نبي.

0: متى الأصحاح الثامن عشر. وفي ذلك الوقت جاء التلاميذ إلى عيسى وسألوه:
1: من هو أعظم واحد في مملكة الله؟
0: فنادى طفلا وأوقفه في وسطهم وقال:
2: أقول لكم الحق، إن لم تتغيروا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا مملكة الله. فمن يتواضع ليكون مثل هذا الطفل هو أعظم واحد في مملكة الله، ومن يقبل طفلا مثل هذا إكراما لاسمي يقبلني. من يتسبب في أن يخطئ أحد هؤلاء الصغار الذين يؤمنون بي فخير له أن يوضع حجر طاحونة ثقيل حول رقبته ويغرق في أعماق البحر. الويل للعالم من الأشياء التي تجعل الناس يخطئون. هذه الأشياء لا بد أن تحدث، لكن الويل لمن يكون السبب في حدوثها. إن كانت يدك أو رجلك تسبب لك أن تخطئ، اقطعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك يد واحدة أو رجل واحدة من أن تكون لك يدان أو رجلان وترمى في النار الأبدية. وإن كانت عينك تسبب لك أن تخطئ، اقلعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك عين واحدة من أن تكون لك عينان وترمى في نار الجحيم. إياكم أن تحتقروا أي واحد من هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماء هم دائما في محضر أبي الذي في السماء، لأن الذي صار بشرا جاء لينقذ الهالكين. ما رأيكم؟ رجل عنده 100 خروف وضل واحد منها، ألا يترك 99 في الجبال ويذهب ليبحث عن الذي ضل؟ فإن وجده، أقول لكم الحق، يفرح به أكثر من فرحه بال99 التي لم تضل. وبنفس الطريقة، أبوكم الذي في السماء لا يشاء أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار. إن أخطأ أخوك في حقك، اذهب عاتبه بينك وبينه على انفراد. فإن سمع لك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك واحدا آخر أو 2، لأن الحكم في أي قضية يكون بناء على شهادة شاهدين أو 3. وإن رفض أن يسمع لهما أخبر جماعة المؤمنين، وإن رفض أن يسمع حتى لجماعة المؤمنين فعامله كما تعامل الوثني أو جاب الضرائب. أقول لكم الحق، كل ما تربطونه على الأرض يربط في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يحل في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق 2 منكم في الأرض على شيء يطلبانه فإن أبي الذي في السماء يعطيه لهما، لأنه حيث اجتمع 2 أو 3 باسمي فأنا هناك في وسطهم.
0: وجاء بطرس وقال له:
3: يا سيد، كم مرة أسامح أخي عندما يخطئ في حقي؟ هل 7 مرات؟
0: أجابه عيسى:
2: أقول لك، لا 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. فإن مملكة الله هي مثل ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما بدأ جاءوا إليه بواحد مديون بمليون عملة من الفضة، ولم يكن عنده ما يسدد به الدين، فأمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما يملك لكي يسدد الدين. فرمى العبد نفسه قدامه وسجد له وقال: اصبر علي وأنا أسدد لك كل شيء. فأشفق سيد ذلك العبد وأطلق سراحه وسامحه بالدين. ولما خرج ذلك العبد لقي واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له 100 عملة من الفضة، فأمسك برقبته يخنقه وقال: ادفع ما عليك. فرمى هذا العبد نفسه قدامه وتوسل إليه وقال: اصبر علي وأنا أسدده لك. فرفض وأخذ الرجل ورماه في السجن حتى يسدد الدين. ورأى العبيد الآخرون ما جرى فحزنوا جدا، وراحوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فناداه سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين أنا سامحتك به لأنك توسلت إلي. أليس من واجبك إذن أن ترحم العبد زميلك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى الجلادين حتى يسدد له كل الدين. وأبي السماء يعاملكم بنفس الطريقة إن لم يسامح كل واحد منكم أخاه من القلب.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدوية، يسوع ويوحنا المعمدان. حلقة دي مهمة وجميلة جدا جدا، ودعوة لكم تسمعوها وتستفيدوا منها.

0: ودايون تبداوي أمس هنن إنجيل متاي إن بل يبدي أنيا تسني كيرن تونا هوكنا نهارو أري أو إنجيلي إني أناوين إن بري نسني كرنيا وفاسل تقوائية تامن داغيرات مثال مهي كشياء مثال أنو تياو وفاسل تقوى السقرة يسوء مدار هراوة يسوء بيتانيا إميشمات يهودا يسوء نونت قبلمية أنقانا إدرار وفاسل تقوائية يسوء بيتو انتبريتت هداي باليت لمباتهنا يكسيانيت ودوبة إششن جلا إفرات آغيرا تتأمن تيتين إكتتند باتا عيد أفريانا أري عيد فقرميان آغيرا تفريان لمباتهنا يكسيانا لكن ساليت ناتهن جيبوهنا يكسات كيكين لكن تاغيرا تفقرميان ساليت كروراتي بيكسيانا تلمباتهنا هن جيب يكسيان ودوبة إيه إدليل أري باتا كستاهن نارياني ديويان فواد ترابيب تغيغسياني وليكيانا ودوبا ووني كاتي ماانا برو أششنا إدين تاغيرا كستايب أرنيت تلمباتيهنا إسومرنا تاغيرا تأفريان تفاقاراناتي دهاي وساليتوكنا ناتوهينا هون تلمباتان إيان إدين تاغيرا تفاقاراميان أبدا هنو وباتيكوا كستين كامهيان هون شاوتي وساليد إدلي بالي بينات ناتي غرويكنا دهاي دلبنا إدين لكن بتا ساليت دلبي دهاي جيجين هوب ودوبة ايه آغيرة تمر تدراري تدوم اوكي برو ارمنا مليا اوديفة السمية مليا تارا ونياني سيدنا اوديفة دون نگل ايدين برو اصدق اندي هوكنا اني كاكان هوكنا ايدي افلاي اوم بتاري توسا كتن اكاي دايب قدنا ايدي يسوه يسوع ماسي باتو او تقوي بابيني بتيتيتي برو اكشياي واليكياي اگرد اي باريد هاي آمانيا اكشياي بقال اي ملقا اشتيتي بنونيا وير اري مالو بنونيا ومهايا قال نونيا برو قال كتونت ادگرينيت نونياي مليات اي بابتو اصور ارم او تق اي ملقا اشتيتي بنونميا اگد يسو جيجيا مليا اي ملقا اي داسياي تشاقاميا ماسي اي ملقا اري رايميا كشيا ملغا يمالو نورميا بن ما سي مالو ابراهيميا لكن اوتك قال اشتيت ملغا نورميا نات انو گيگي برو ديلا بواشي بفريكاي ان كوناي ملغا هويت اشيا گومد دماني هاري اين كشيا ان كوناي اگر ايت بري حسابيا اوتك اي ملغا نورميا اي ملغا وري با ايت دورون برو اي ملغا نون تاي شيبيبا اني اي ملغا وري رايما نيد بريو وانكوانا اغوبه دايب تيويرا باروك داي كشيا ايمان تباريا باروك شالك ناتي بامانان هو شاو تي قدانا اس ابكو قند ما اري وانكوانا يوغي بافرها ايد اوتاك مالو محلقاي هن ايايت وانكوانا باروك مالو محلقاي بامان تايب شيبب اني مالو وارب رايما نيد بريو وانكوانا اغوبه دايب تيويرا باروك داي كشيا ايمان تباريا باروك شالك ناتي بامانانو شاوت قدانا اس ابكو قنده ما اري وانكونا يوغي بفرها ايد مليا اوتاق قال ملقاي نونميا بيهاي وانكونا باروك اكرا تكتي كتيت تون اكتين باروك تيرايا بالتايد دير آتي واق هرريو براب بالتايد تير دنبيلي تهرريو افلاي اروكيت براب افرا اري ملقاي كوهاشي بابس شبب آن اري بريك ايد بريو وانكونا اقوبه باروك اماغوا حسرا كشياوا شاوت اني تيرايا باقاية دير امويكت تونة تيكان اري قدا باقاية تير ادنبيلت تونة تيكان افلاي دايتو اني بملقا وبنكي كناي جيب داسا اني اتاقيرو بملقا مكسب اياي اندي اون برو املقا هو يهانات اتا مملقا اباري بهين اوتاكو اباري قدا كان اتيو اندي اري قدان اباري بيكتند نات وابري باري تونا برو ابريتن هوي جيجتند بين وكشيتو تاكويت وابري وتبني بجدنا برو بنتو يواو اند اري غرما ايسو توبوت ايتا اند اد ادم ورما تونيسو ييني هوب ملك كسا جيب اين برو تبريتي متوني تدا ايتيو ايستا اند اودي كسا بريو سوري دبيليدن وشاكوا تانو تياتي واسيني بتيتين بروهن اودهي قال راوي كواواسند
1: Barut anu may ugwadiyo daasende. Are teya u taragwadiyo daasende. Maliya u hada bariyo may ugwadib. Efen balin e dhai maana. Ani bu baba barakab ikatye balin. Te kwa saatekna ahana. Tu dunia akhligam tanekat had ayye dhokna amarte. Ane harak. Are barak tamiyet mare thinahe. Ane ayuwe. Are barak natiyam gustanahe. Ane girbab ikte. Are barak thoitekna shumistanahe. Ane halaka bashinha, are barak tistok nahe. Ane lhan, are barak timshabab nahe. Ane sijni bife, are barak o sijni bieta nahe. Inde. Malia udhae ashbo baryodha igwab yedna. Onkwanae, hinim baruk naador harguar hinaitok tamisnaho. Taru baruk yam yaweb akai, nhoob gwasnaho. Hinim baruk naador girbab akai, thoiten shumisnaho. Tare halaka bshinha nhoob nistoko. Nhoob baruk lhar hinaho. Tarun ho bari usijini brhenaitok, malia eena hok iedna. Uhada bari od hai guabind, ani usdik andi hokna. Eeni sanai da baloyaib, galna idhai natid anek, ani idhayan diabana indi. Malia baru eem bari yo taragwadib, efen baline idhai, hosu sigina. Barak ato itabana, oblisu emelake yohu adhai, atomrat toni tudaim shumana. Ani aharak. Are barak marit nathan tamsai kittena. Ane ayuwe. Are barak yam nathan asai kittena. Ane girba ife. Are barak thoitekna shumsai kittena. Ane halaka bashinha. Barak halaka se tokai kittena. Ane lha ife. Are sijini bife. Are barak amshabbai kittena inde. Baraham baryodha igwa biedna. Onkwana hinin ho barok harugwa tari iwe rhina ho. Taru baruk halaka bashinha. Tare lha, tare sijini bhaye, no vrhenay thok, am shabbaye kinke, iedna. Baruhan ane osdik ande hokna. Im bare dabaloya, galna idhayan diya bittayne tona, ane idhayan kiddina inde. Malia bara ujasa udayim ibe iedna. Lakin udhay ashbo umidhan udayim ibe iedna, idi yasua. Fasil taggwa sagura. Yesua ten tena kaste hadidiyait faisiyano bukuryat ya ye dhai. Wasamti uid malo tina dhai miyat ikatine tona tikten. Adame or are nunami salabam indede. Malia fagiriya isur kenawa udhai egrimawa. Fagiri owin kayafas idne bariyo omhin mararayna. Are bara Yesua ab taliti salali abiktit ha idirne tayati bimkirna. Bara lakin uidit toin kitte, tare bento odhai bitik fina biktin de din. Yesua betania simon ubadiai gawi bifio, takat unne daliat shakuin karorati viakistai, Yesua mariti kurama, batut shakuin bario grma kite fiftede. Kuriate iton tona riano vihaseni tratiana, nano ititasare katin idin. Bara Tun tu shakuin aliya tamani ibdiliptit, malia imhallaga odhai hamra bittiwine tona tu edin. Yesu aton tona iktin, are kuryatya ibhali samiya, tottu takat nanhoi gallabtena, batu daayina ani khite de. Udhai hamra dimab gebokna daay iedna, lakin ane bdimab imareb kiddina. Batu tishakuin ani bubashari khite fifob, ane btatopsoiti idhai, tisomiri jillaite de. Ani osdik andi hokna. Kasto tontu duniati busakana udai. Hoi hadidamini mhinka. Batu tideet tunahan hadidamitinde. Are batu haish ami iedna ide. Benho bekuryatei tamnamaloe bgal. Yahuda viskariyuti iedne. Fagiriya isurkina ibait. Ratia. Baron unaniukna nani yawib tiedna ide. Aflai fagiriya isurkina. Mai tamu nashtete mhallaga idguinit barohin. Benu dori Yahuda Yesu abhai nuniyet fursa igwat. Ufatiri hadi uidit toin tawali natib. Ikuriyatya Yesu idhai ani tratiana. Wasamti uidit timare na dhokni somirit hon harri waidin. Yesu igubi. Tu madina difna taggal soyana. Sedna diabu. Uwadi ay dori iabe. Wasamti uid ikuriyatya igib. Ugawiyok tami andi dina idi. Aflaya kuryatya Yesu amityayanit tona idina. Are uhasamti uid isomirna. Uhawad eyanob Yesu ay tamnamaloy gim ariti ki isa. Baratim are tami baru ani osdigan deokna. Gal bare sokna itil he bindedi. Bara unnet gada biani gal urawe hari bar yodhai ani ibnalla kak onkwana edin. Yesua tudati vani ge tamini bem baru itil he bindi. Adame or bar yo kata tunati onda iye indi. Lakin eduku utaku adame or intil. Baru farai bi kayak dhai tayesede. Malia Yahuda Yasua itil iktib. Nalla anib kaake sedna edi. Yasua awoham baruk te katia. Baruk abiyak te diya edi. Bara tami Yasua hadibia kisiya. Are yhamidai thari. Yhade ikta are kuryatya ehe. Malia yaksana tamana. Baru anibu garu ikate edi. Malia baru kasiya kisiya itti hamid are bare ehe. Malia kasakna hoi guana. Baru ani bobo ikat. Bar iso amkana bar yokna geb galad dane. Gudadha edan ubahna fomeni jilla un ubo etfif. Ane andi hokna. Abitu tadayetif geb okna gaye haku aniye boki. Shauti masi on haku ikadede. Malia bara shelat amkana idha edini orba saitu reviyan.
0: Tasam taanatib tutimasune shalla fayda toitimirna embali bhoi teyadna. Sakanaya on tednina tehä ek sakanaya nohon. Are ubag waha bittaine are injil mattai embali bhoi niadne.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-55-39-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوية. قصة تدور حول عدم الاستهزاء ببعض الناس كلهم سواسي. رأيك شنو؟ إنه في ناس بتستهزأ وبتقلل من قيمة بعض الناس.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن موسى وبيتكلم مع كبار اليهود، قال لهم شنو ودين ناس

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الموضوع ده مهم جدا جدا وتعالوا نسمعه لأنه في غاية الأهمية، وشاركنا برأيك عزيزي المستمع.

مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم، وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية قيامة المسيح، لوقا الأصحاح 24 من عدد 1 لغاية 35.

0: كم تمام؟
1: يا رب.
2: تمام الحمد لله.
1: أخبارك إن شاء الله كويس.
3: لا تمام.
0: الحمد لله.
3: الليلة طبعا يعني يوم الأخير للامتحانات ودارين نبدأ بالبرنامج بتاعتنا.
1: ما حنعمل أي شيء يعني طوال نخش دراسة بتاعتنا؟
3: ممكن نمشي نجرب حاجة وبعد ذلك نجرب ونعمل أي.
0: أنا غاية طلبت عليكم إحنا نواصل لحد ما الولد يجيب لنا.
2: يا أنت هذه الله يخليك بس أوعى تزوغي بعد
0: ذلك. الله يكتر من أمثالي.
3: منو يقرأ لنا؟
1: أنا حقرأ لكم تبدأ لكم. أنا هنقرأ من لوقا 24 وحنشترك أنا وهادية في يعني أنا حقرأ من 1 لحد 18
0: تمام.
1: ثم في أول أسبوع أول فجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوض الذي عددنهن ومعهن أناس فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر فدخلنا ولم يجد جسد الرب يسوع وفيما هن محتارات في ذاك إذ رجلان واقفان بهن بثياب براق وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوهن إلى الأرض قالا لهن لماذا تطلبن الحي بين الأموات ليس هو ها هنا لكنه قام أذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلا إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيد أناس الخطاء ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله وكانت مريم المجدولية ويوانا ومريم هم يعقوب والباقيات معهن لواتي قلنا هذا للرسل فترأى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقهن فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها فمضى متعجبا في نفسه ممن كان وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذاك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عموس وكانا يتكلمان بعضهم مع بعض عن جميع هذه الحوادث وفيما هم يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهم يسوع نفسه وكان يمشي معهم ولكن أمسكت عيونهما عن معرفته فقال لهم ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتم ماشيان عابسين فأجاب أحدهم الذي اسمه كليوباس وقال له هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام
0: فقال لهما وما هي فقالا المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكماؤنا لقضاء الموت وصلبوه ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن ملائكة قالوا إنه حي ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء وأما هو فلم يروه فقال لهما أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد فألزماه قائلين أمكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار فدخل ليمكث معهما فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما فانفتحت عينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما فقال بعضهما لبعض ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم ووجدا 11 مجتمعين هم والذين معهم وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز.
1: آمين.
2: جدا.
1: مقطع جميل.
3: جدا مقطع جميل جدا. ويعني منو يأكلين المقطع.
2: أنا في رأيي نحكي كلنا مع بعض.
0: تمام. زي ما بقوله خطفتها من لساني.
1: دائما أنت الحكاوي يعني أنت اللي بتبدأ دائما.
2: أنا بحب القصص شديد.
0: شكله تربية حبوبات كده.
2: هو القصة طبعا تتكلم عن قيامة المسيح من الموت. إنه جو يعني في الدراسة بتاعتنا الفاتت كان قلنا في جنة ساويين ومشوا شافوا الدفن وين ومشوا بيعدوا في الحنوط بحسب العادات بتاعت اليهود إن هم بيجوا في اليوم الثالث ويحنطوه. وكيت هم جوا وكانوا ماشيين في الشارع بيفكروا في الذهن بتاعهم منوح يدحرق لين الحجر الحجر الكبير اللي هو سادين بين القبر. وكيت وصلوا هناك لقوا الحجر مدحرج. خشوا جوا لقوا إنه الكفن قاعد. بعد شوية قام ظهر لهم ملاك قال لهم ليه أنت تطلب الحي بين الأموات؟ والملاك بدأ يتكلم معهم ووراهم إنه المسيح هنا، المسيح ما هنا، هو حي وقام صعد السماء. وقاموا المريمات رجعوا سريع جدا للتلاميذ وحكوا له القصة كل شيء. وهنا قال إنه كان يعتبرهم إنه كان زي الناس زي الهزيان إنه زي ما
0: رأسهم كويس
2: ما كويس على حاجة يبي الكلام ده بفين من وين. لحد أبو بطرس قام جرى وصل القبر فعلا لقى انه بس في الكفن لكن ما في المسيح.
0: تاني كان في اثنين ماشيين في الشارع بيتكلموا هما من قرية اسمها أمواس. ديل كانوا بيتكلموا عن الموضوع الحصل والحوادث اللي حصلت في قصة تحت الصلب وقصة انه بعد ذاك انه قالوا قام وكذا. فابتدوا يتكلموا وقام ظهر لهم يسوع في الطريق وابتدى يتكلم عن بس هما ما عرفوا يعني أو زي ما بقولوا يعني
1: اتغطت
0: عيونهم من إنه يعرفوه إنه هو ده ذاته اللي بيتكلم معهم. فبدأ يمشي معهم ويتونس معهم. سألوا منه أنتوا بتتكلموا في شنو؟ ابتدوا يحكوا له ويتكلموا عن الموضوع اللي حصل من بدايته لحد نهايته. هو لحد هسه عدي الزول ده المسيح قالوا قام وكده وشافوه المريمات وده كله اللي حصل كده. اتظهر إنه بدأ يتكلم معهم عن المسيح لما كان ماشي معهم في الشارع. بدأ يتكلم له عن الكتب اللي اتكتبت عنه زمان
1: من موسى
0: الحاجات اللي مرت بتحكي عنه هو وعن الطريقة اللي بيجبيها والطريقة اللي اتصلب بيها والحاجات دي كلها. ففي النهاية كده يعني بيقى كأنه هو ما زي ظهر له منه كأنه ماشي مسافة بعيدة من اللي هم ماشي له. فهم قالوا له خلاص تعالى قعد ارتاح معانا شوية وكده ويبتدى اتكى معاهم ويرتاح وجابوا الأكل وكده. بعدين في لحظة بس شال الخبز وكسره بنفس الطريقة اللي كان مشهور بها يعني أو تعاملت في العشاء مع التلاميذ قبل ما يتصلب. في اللحظة دي خلاص اتفتحت عيونه وعرفوا انه ده هو. وكمان في نفس الوقت يعني هو اختفى في الحتة دي. كمان بعد كده بدأ يقوله بعد ما عرفوا انه ده هو يا اخي شوف كان قلبنا
1: ما كلنا او كان
0: يعني كان مليان يعني زي المشتعل كده زي القايمة فيه نار كده احنا ما عرفناه. وعلى طول انهم قاموا يتوجهوا التلاميذ ولقوهم قاعدين كلهم ولقوهم بيحكوا برضو انه بيقولوا ظهر لسمعان وهم بدوا يحكوا الحاجة اللي مرت بهم.
3: جميل. يعني قصة جميلة جدا جدا. وبعدين دايرين نشوف عين الله في هذا المقدار.
2: انا في رأيي ان الله يعني لما شفت ان المسيح والله المتجسد هنا ظهر قام من بين الأموات. وأكتر حاجة عجبتني في المواضيع دي إنه كان بحسب القصة ما كان بيفرض نفسه. يعني بالذات يمكن وضحت أكتر مع تلميذ أمواس. يعني إنه جاول هم ماشيين جا ماشي معهم بعد شوية تظاهر إنه دار يمشي قال لي أخلع إلا تيجي تقعد معنا.
3: وبرضو أنا بشوف كده لما قال في آية 3 فذكرتنا ولم تجدنا جسد الرب يسوع. ظهر الله يسوع
0: ظهر في سلطانه
2: قام من بين الأموات
1: في 19 فقال لهم وما هي فقال المختص بيسوع الناصر الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب.
3: طيب وين الإنسان في المقطع؟
1: هنا قطار بيصهر التلاميذ
3: نعم
1: تلميذين عموس
2: المريمات المشر القبر
4: والتلاميذ
1: التلاميذ
2: والملائكة يعني ممكن ما إنسان لكن شيء آخر وإنه الملائكة برضو ظهروا هنا في المقطع ده
1: وور إنه كمان ظهر لسمعان لما جاء
2: بطرس
1: سمعان بطرس
3: أيوة شنو تعلمنا من
2: المقطع
3: من المقطع
4: ممكن نقول
2: الله قادر على كل شيء أقام أقام مسيح من الأموات أو قيامة المسيح من بين الأموات هو قادر على كل شيء هو كمل القصة إنه ما المسيح مات ودفن لكن المسيح مات وقام وهو حس حي
4: يعني نقول إنه الله اللي صادق في وعوده يعني شوف من بداية التكوين اللي ابتدى يتكلم وابتدى يعني يقول عن الحاجات اللي حتحصل ما تزحزح هو ثابت يعني برغم انه الحاجات اللي لقاها كتيرة لكن هو في وعده انه انا حاقوم في اليوم الثالث وفعلا هو ده اللي حصل
1: هنا بيصر الله المتواضع قام لكن ما جاء بكبرياء وانا لكن برضو كان بيظهر بكل بساطة
4: طبعاً هيسا متخيلت الشكل الواحد لما يكون أي أنا ما قلت لكم أنا حاجة
1: بالضبط
4: أنتوا
1: يعني كان يوبخهم كان يبكيتهم يقول لهم يا أخي أنا كلمتكم وأنا وأنت أصلاً يعني لكن لما ظهر لذلك بدأ يتحاور معهم عن شنو عن منو يسأل بقول يا أخي أنت ما كنت قاعد في المدينة دي ولا ما كنت عارف الحدث مشى معهم خطوة ولسه بوصل لهم الرسالة لسه برضه
2: لا هو أحلى حاجة هيثم معلش قطعتك قال لك من جميع الكتب الأنبياء زي جابوا من ورق
4: قاعد أسرد
2: لهم القصة
4: تخيلكم حتى
2: يا جماعة يا حصل كده وحصل كده يا أخي ما خلاص قلت ده أنا لكن لا شال القصة كلها
1: ما داري يتويهم يعني داري يوصلهم للملخص بتاعت القصة يعني داري يوريهم ذات هو متابع وعارف زي ما قال لي من جاب لهم من موسى بالأنبياء والكتب اللي اتقال في الوقت ده كان يقول لهم يا أخوان هاي يهودا مطوالي كان يقول لهم يا أخوان قمت ويجي وقف لكن برضو الله المسيح بيظهر
4: لكن التواضع لدرجة إنه ما قال لهم لحد ما قعد وقاموا بالواجب بتاع الضيافة بتاعته وبرضو ما زال ما قال لهم ده أنا لما انكسر بس الخبز هم في اللحظة دي عرفوا شوفوا قمة التواضع ومشى برضو ما أكد لهم قال لهم ده أنا يا جماعة
3: أيوة شباب برضو
4: أنت نمتين حتتطنشوني كده
3: شو بأنه طبعا الظهر الملائكة يعني بعد ما يسوع يعني مشى هنا الظهر الملائكة يعني ما ندير يأكد لنا خلاص هو الرب
2: أنا بس في حاجة محيرة يعني في يعني زي الشيء قاله أخوي سرب إنه بالنسبة للنساء ظهر لهم ملائكة صح؟ وبالنسبة لتلميذة عباس
4: ظهر هو
2: ظهر لهم المسيح يعني ليه مثلا ما ظهر المسيح هناك بالنسبة لهم طبعا ما قادر أفهم لكن ربنا هو طبعا دي هي القصة بس حاجة تانية عجبتني شديد جدا في الموضوع ده بتاع السمعان مذكرين احنا مرة فاتت السمعان نكروا صح ثلاثة مرات لكن هنا كاتب لنا في المقطع وأيضا ظهر لسمعان يعني يوضح لنا انه رغم انت نكرتني يا سمعان ورغم انك انت قلت ما بتعرفني محبة الله تعالى انا دار ارجع مهما غلطنا قدر كيف هو بيرجع لنا ممكن كان يقول انا لو انا محل المسيح ما دام انت نكرتني خلاص انا اجيك ليه تاني صح لكن هو
1: محبته
2: لو لا
1: تغيرت
2: تاني رجع لسمعان وظهر لسمعان وكذا
3: جميل جدا وبعد ده دارين نشوف شنو اللي اتعلمنا من القصة
2: زي ما قلت أنا حسيت أنا أبدأ لكم محبة الله ظهرت إنه واحد اللي سمعان إنه نكروا لكن بين محبة له محبة الله إنه يعني زي هيثم قال نقطة أفضل إنك أنت تشاركها لأنك أنت تكلمت عنها
5: المتواضع بيسهل الله المتواضع
2: إنه يعني ما قال لهم ده أنا وبس إنها القصة لكن زي إنه يعني إخ حسي في وقتنا الحالي الوزود ده بيضيع وقت إخ ما تقول لهم ده أنا والموضوع انتهى صح لكن ولا أنا مسكه من الكتب ورا هناك الأنبياء قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا لحد ما جاء في النهاية أو كده كلام حتى إنه هم عيونه ما يتفتح
5: دي ما بأكد أيما إنه هو لسه يعني قام مات وقام ولسه بواصل إنه يكمل رسالته إنه
4: هي
5: يأكد عن مجيء ومجيء الله بطريقة من الزمان من خلال سرده للقصة
4: يعني ما في كانت في إضافات أو حاجات زيادات أو نقول وقعت منه لا هو الإله لسه بتاع الترتيب والنظام
5: أنا حتى دار أقول لها هذه إنه برغم إنكم نسيتوا أنا دار أذكركم تاني اليوم الذاكرة يعني
3: والقفل اللي تقول لها ما يبتسلسل
4: وما تنسى إنه هم اليهود برغم إنهم عارفين إنه جاي لكن قدموه للصلب
2: لا أنا حاجة حسي انتبهت لها مثلا إنه تلميذة عمواس 90% أنا ما متأكد 100% لكن طول ما قال كلمة تلميذة معناته الناس زي شنو إنه زي هم تلاميذ بيدرس يمكن في المدارس اليهودية في الوقت ده أو بيتعلموا أو حاجة زي احتمال أنا حسي كل احتمالات دي دار أقولها إنه المسيح ظهر لهم وحكى لهم سرد لهم القصة كلها عارفهم هم حيرجعوا عارفهم هم حيرجعوا وهم كنت حيمشي يقول للناس يقول لهم يا أخي أنت بتتكلم ساكت لا يقول لهم الدليل يجي يسرد القصة بكاملة دي هي الحكاية أصلا أو وضح لهم القصة بكل تفاصيلها يعني ما الموضوع إنه المسيح صلب حسي وبس لا ولا الموضوع أنتم منتظرين الملك وبس لا لكن دي هي القصة في الأساس من التكوين لحد حسي ده هو أنا قمت
4: تذكره زائد إنه
5: ما تكون أنت قصدك يعني يأكد لهم أكتر مش كسر معهم الخبز
4: خلاف كده أنا قصدي شنو يعني إنه زي ما ظهر ليوسف ظهر لنا شخصية يوسف البار اللي كان قلبه وعينه على إنه انتظاره لملكوت الله والشخص اللي حيجي وهو حيعلن ظهر برضو لأنه منتظر كمان أكيد تلاميذ عموس كانوا منتظرين كان في قلبهم الكلام ده يعني كانوا دارسين كلام الشريعة اللي ادها لهم أبوهم موسى يعني كويس وفاهمين عشان كده يعني ادهم فرصة كمان إنه اليهود ذاته يقولوا اللي قدموك بالك للصلب وهم رغم قارين وعارفين وأسياد التعليم ذاته في الحتة دي أداهم فرصة عشان إنهم يراجعوا نفسهم كمان يأكد لهم
5: بالضبط
3: طبعا يعني يعني كيف النص ده بغير النظرة
5: كيف النص
3: يغير نظرتنا يا عند الله
2: للإنسان
3: الإنسان
2: صح؟
3: حيو
2: أنا تاني برجع للتلميذة عمواس زي ما قلت إنه أنا بعتقد إنه هم كانوا تلاميذ وكانوا درسوا وكانوا عارفين لكن دي تجي لحظة إنه حتى لو أنت كنت دارس وعارف كده أنا محتاج إنه مساعدة أنا محتاج إنه أساعد يعني أنا مهما أكون دارس مهما أكون عارف لازم يتعلم تاني وقعت لكم فكرة تانية قصدي شنو يعني ما بقول أنا عارف كل شيء محتاج
4: أكون حاجة وقعت مني
2: صح بالضبط كده لكن رغم ده كله هم واصلوا وبيسمعوا يعني دي كانت حاجة كويسة جدا أنا عجبتني عنها
5: الحاجة اللي نظرة الإنسان في الكلام المسبق اللي قاله المسيح للتلاميذ إنه حيقوم المريمات كانوا عارفين التلاميذ كانوا عارفين تلميذي عموس كانوا حتى لو سمعوا أو بيدرسوا لكن القيامة كانت مؤكدة حقيقة لكن شوف الإنسان هنا بينسى وبيرجع لكن الملاك مرة تانية بيأكد لهم إنه يا أخي يعني هو قال لكم لماذا تطلبون الحياة بين الأموات هو قال حيموت وحيقوم من بين الأموات نسيتوا يعني أنتوا كأنه بذكرنا إنه بطبيعة
4: في اليوم التالي
5: إنه حيقوم يعني في اللحظة دي بحب إنه أقول كده عن نفسي أو أتعلم حاجة. كلمة الله صادقة ما بتتغير.
4: صح.
5: يعني القول بتاعه مهما كان نثق فيه إنه هو الشيء ده حيتكمل، حيتكمل يوم ما.
4: يعني ما محتاج إن أنا يذكروني مرة ومرتين وثلاثة، يعني محتاج إن أنا أثبت عيني ونظري ودي
5: محتاجين فيها ربنا يساعدنا هذه من جد.
4: أحيانا كثيرة يعني بنكون عارفين إنه هو ده الله، ده ده طريقه، هو ده الكلام وده وعده لي، لكن شنو بتلقاني إنه يعني حيتعمل ما حيتعمل، يا رب حتجي ولا ما حتجي، يا رب صح كده ولا ما صح كده. التردد بتاعنا بيكون سبب لإنه نحن مضيع
5: بالضبط، نشكك في الكلمة بتاعت ربنا ونثق فيها كده.
3: جينا في النهايات جينا نقدم لنا الترميم هذا،
5: أقدم لكم ترميم.
4: تمام
3: تمام،
5: استمتعوا عنده بس.

0: هاخد رايكم شنو.
1: جميل شنو
0: جبت عليكم من الاخر كده صح؟
2: ما هذه الترنيمه دي ناجرها من وين ما بعرف.
0: اخ معقوله يا اخي؟
1: بس منو يصلي لكن قبل ما يعني زول يصلي لنا طبعا عشان نتذكر عشان نشارك الناس في حاجة لنا تعلمنا في النص.
0: لكن أخوان إحنا حنعمل شنو بعد يعني إحنا اللي لآخر يوم في الامتحانات حنصلي كده وحنمشي نكملها نرجع نقعد لنا قاعدة شوية كده خفيفة وبعد ذلك ولا رأيكم شنو أخوان؟
2: لا حنقعد لكن بشرط لو أنت هتعزمنا الفتة
3: ما عندنا مشكلة.

0: نكون فاهمين وما فاهمين في نفس الوقت. أي حاجة أنت تقولها يا رب خليها تثبت فينا، لأنه إحنا محتاجين لك كمان عشان تساعدنا، وبنشكرك كمان من أجل أنك أنت قمت من بين الأموات عشان تنغز حياة كل واحد فينا من غير فرز، لا كبير لا صغير، لا ذكر ولا أنثى. نحن بنشكرك يا ربي من كل قلوبنا يا رب، نشكرك على تواجدك في حياتنا، في اسم يسوع. أمين
1: أمين.
2: راضي
3: أوكي يا سرب، شكرا لك كثير.
0: يلا شنو شكرا، يلا وين، يلا احنا ماشيين على الكافتيريا.
3: شكرا لسرب للهلال، لكن الكافتيريا دي
0: تمام.
1: يلا يا شباب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

مستمعين الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، مساء الفل، مساء الخير عليكم، مساء البركات والنعم الكثيرة، مساء يعني يكون مفعم بالحيوية كده، ونحن بنتلمى مع بعض في مسيتنا الجميلة الطيبة عشان ما نستمع للترانيم الروحية من مختلف مرنميننا السودانيين. أكيد ترانيم كثيرة بينبسها من خلال ساعة سمر، وزي ما بقول لكم كل مرة، إذا عندك أي ترنيمة حابة تسمعها ياريت تراسلني على رقم الواتساب 0535 79 76 55 35 9، وأكيد حكون مبسوطة طبعا بمشاركاتكم وكمان بتفاعلكم معنا. وكمان خلونا رحب بالناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم، وسعيدة جدا جدا بطلتكم ومتابعتكم لنا. وانت إذا بتسمعنا على الابليكيشن وحاب تنزل لقناتنا، فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا على النايل سات بالتردد 11354، وأكيد الاستقطاب رأسي فيرتيكال. إذن أعزائنا، مساء الخير لكل زول فتح الراديو هسع وبيسمعنا، بنقول لك حبابك وأجمل مساء عليك. تعالوا مع بعض كده في حوشنا الكبير نتلمى بكل حب عشان ما نستمتع بالترانيم الروحية. إذن مستمعينا، باقة من الترانيم الجميلة جهزت عليكم، وأكيد تحايا قلبية متجددة مني أنا إيناس إسماعيل وكمان من الفريق العامل. تعالوا مع بعض كده نستمع الأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، وأكيد الليلة برضو حنعملها يعني شكل مسابقة كده، نشوف الناس اللي حترد علينا. إذا عرفت المرنم هو منو بكون طبعا ما عارفة الجائزة اللي أنا أقدمها لك شنو، لكن ممكن خليك تسمع ترنيمة تانية. رأيكم شنو في الموضوع ده؟ إذا متفقين معاي برضو ممكن تقولوا لي، وتعالوا مع بعض كده نختبر نفوسنا ونشوف الترنيمة الأولى دي منو هو مرنم الترنيمة. خليك من المؤلف ولا الملحن، بس قل لي الصوت ده صوت منو البرنم. اتفقنا يا جماعة؟ إذا تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليك قريب معانا.

بجدد التحايا والترحاب بكم أعزائنا المستمعين، وبنسعد جدا بوجودكم معنا وكمان بتفاعلكم معنا في حلقة الليلة. وأنا سعيدة جدا جدا ونحن بنستمع للترانيم الروحية نتبارك من خلالها وكمان نتعزى من خلالها. إذا حسي بأي يعني مشكلة أو ضغط عليك تعال انضم لنا، لأنه الليلة أمسيتنا حافلة بالترانيم والمرنمين المختلفين، يعني كده حنستمع لهم وكمان يعني أنواع موسيقى جميلة ورائعة في ساعة سمر. إذن أعزائنا المستمعين ترنيمتنا الفاتت أكيد للمرنم القس فيليمون حسن. القس فيليمون حسن طبعا معروف بأدائه الجميل والحيوية اللي دائما بتكون في نبرة صوته. إذا حابة تسمع الترنيمة دي مرة تانية وقول لي، وأنا أكيد حسمعك لها من خلال ساعة سمر. إذا مستمعينا رأيكم شنو نستمع للترنيمة التانية كمان، وبرضو ما حقول لكم عنوان الترنيمة، أنا مستنية أسمع منكم عنوان الترنيمة أو المرنم للترنيمة دي هو منو، عشان أنا عارف هل يعني اتعرفتوا على المرنمين اللي إحنا دائما بننزل لهم الترانيم هنا في ساعة سمر، ولا لسه عندكم شوية لبس معاهم. عشان كده حابة في اختبارات صغيرة كده ونشوف نفسنا هل قدرنا نتعرف على المرنمين ولا لا. تعالوا مع بعض كده نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا وخلينا اكشف لكم يعني كده اودكم بخرة صغيرة. الفريق اللي كان مرنم هو فريق ابناء كوش وطبعا المعروف بأدائه وب يعني الترانيم الجميلة والكلمات الرائعة والألحان كمان الأروع والصوت الشجي طبعا مع المرنم باب الكوش. شكرا لكم يا شباب, ربنا يبارككم دائما. إذن أعزائنا تعالوا مع بعض كده في يعني جولة إخبارية نشوف الحاصل شنو حول العالم إذا كان في عالم الرياضة أو الأخبار السياسية. في نيويورك يعني ينعقد حاليا أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة وممثلي دول العالم, وبدأ النقاش في العام 22 سبتمبر ويستمر حتى 28 سبتمبر في العام 2026. الجلسات دي بتناقش عدد من القضايا العالمية المهمة أبرزها الحروب والنزاعات, الأوضاع الإنسانية, التنمية, التغيير المناخي والصحة العالمية. ومن الملفات البارزة كمان السودان, خاصة مع استمرار الدعوات الدولية لوقف الحرب والوصول إلى حل سياسي وإنساني. وخلال الاجتماعات الجمعية العامة دي دعت الإمارات إلى قرار من مجلس الأمن لوقف إنساني فوري لإتاحة المجال أمام جهود الوساطة. كمان شهدت الدورة اجتماعات رفيعة المستوى حول الحق في التنمية, ارتفاع مستوى سطح البحر والاستعداد للجوائح والأوبئة. والرسالة الأساسية من الاجتماعات الجمعية العامة هي محاولة تعزيز التعاون الدولي في وقت بتواجه فيه دول العالم أزمات وحروب وتحديات إنسانية ومناخية متزايدة.

وكمان من الأخبار الجميلة المفرحة، خلونا مع بعض كده نحتفل ونقول مبروك للصقور الجديان ومبروك لكل سوداني فرح بالفوز. وإن شاء الله يا رب تكون بداية لمشوار جميل، ونشوف كمان علم السودان بيرفرف فوق أمم أفريقيا. صقور الجديان طبعا فرحونا، والسودان حقق الفوز في بداية مشواره في تصفيات أمم أفريقيا. الفوز ما كان مجرد 3 نقاط بس، كان لحظة جمعت السودانيين كلهم على حاجة واحدة، حب السودان والفرحة بالحاجات الكثيرة اللي عملوها الشباب ديل. يعني بجد فرحة ما بعديها فرحة، وفرحة السودان خاصة في الأزمة وفي الوقت ده بيعني فرحتنا أن إحنا كلنا. فخلونا كده نشجع الشباب ديل ونقول لهم ألف ألف مبروك، وإن شاء الله رب دايما إلى الأمام، ويا رب نسمع كل خير. والسودان إحنا لسه يعني عندنا فرحة، ولسه علم السودان ممكن يرفرف في كل الأماكن. يعني بجد ربنا يبارككم، وربنا دائما يكون معاكم في كل خطوة انتم بتخطوها.

بعد ما استمعنا مستمعينا لي يعني مقتطفات أخبارية، ولسه يعني من خلال حلقتنا الليلة حنتطرق لبعض الأخبار والعناوين المهمة. لكن تعالوا مع بعض كده في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك معانا عزيزي المستمع لأنه عندنا موضوع جميل حنناقشه مع بعض في أمسيتنا دي.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

كل الشكر والتقدير للمرنم جورجي بيلي المشهور بالجرافي. ويعني أكتر حتة بتعجبني كده من المرنم شارلز ديمتري. يلا يا ناس يلا يا ناس، دعوة جميلة من ديمتري. وشكرا يا ديمتري، ربنا يبارك أصواتكم ويا رب يدكم الصحة والعافية. وافتقدناك يا جورجي بيلي، ونتمنى إنك يعني تجي للبلد وتقيم واحدة من الحفلات التسبيحية اللي دائما بتجمع المؤمنين على المحبة. إذا مستمعينا في مساءاتنا الليلة، عايزين نشوف إنه مرات في حياتنا بنكون واقفين في مفترق طرق، محتارين نمشي ولا نقعد، نبدأ ولا ننتظر، نقول ولا نسكت، نتمسك ولا نخلي. وفي قرارات بتكون بسيطة في شكلها، لكن بعد سنين بنكتشف إنها كانت نقطة التحول الحقيقية في حياتنا. عشان كده أعزائي المستمعين، موضوعنا الليلة عن يعني ممكن قرار يغير حياتك أو يغير حياتي. دارين نسمع منكم كده في الأمسية دي، شنو القرار اللي بتفتكروا إنه غير حياتك؟ وهل لو الزمن رجع بيكم تاني كنتوا حتختاروا نفس الاختيار؟ يمكن القرار يكون سبب في إنه إنسان تاني ياخد خطوة لكن كان خايف منها. ويمكن حكايتك كمان عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة يخلي الزول يعني يقول أنا ما براي. في ناس مروا بنفس التجربة أو بنفس الحاجة. يلا كده خلونا مع بعض كده نفتح يعني دفتر الذكريات ونرجع كده مع بعض للحظات الجميلة السابقة، نشوف القرارات اللي احنا كنا أخذناها، هل كانت قرارات صائبة وغيرت فعلا في حياتنا ولا قرارات احنا ندمنا عليها. عايزاكم في الفترة دي مستمعينا تشاركونا وتتفاعلوا معانا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وتعالوا معانا في فاصل ونرجع نواصل.

جيتنا جيتنا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب لمستك

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك أهلا ومرحبا بك وتحايا مسائية جميلة مننا، وشكرا شباب على الترنيمة الجميلة دي، وللكاتب حلمي جون على كلمات فعلا بنحتاج نقيف عندها. نفسي عطشانة إلى ماءك الحي يا حبيب، قلبي في حاجة إلى كلمتك يا يسوع. فعلا لما نكون عطشانين يعني نرتوي من الماء الحي، عايزين كده نقعد قدام ربنا ونفتح الكتاب المقدس، أكيد حنلقى الشبع منه. إذن أعزائنا، موضوعنا الليلة كان موضوع جميل ورائع، وأكيد بصحبتكم أنتوا وكمان بتفاعلكم معنا، لكن عايز أسألكم كده سؤال كده ونشوف إجابة كل واحد على حسب طبعا اختباره وعلى حسب تجاربه في الحياة. لو رجع بيك الزمن لورا، شنو القرار اللي بتتمنى تاخده من جديد؟ وشنو القرار اللي بتقول يا ريتني ما أخدته؟ هل في حاجة كنت حتعملها بشكل مختلف؟ ولا بتقول مهما حصل كل الحاجات اللي حصلت كانت لازم تحصل عشان يعني أنت توصل للمكان اللي أنت فيه، أو الحاجات اللي خلتك توصل للمكان اللي أنت فيه هسه حاليا؟ لو رجع بيك الزمن هتعمل شنو؟ أكيد مستمعينا ممكن كل واحد حيقول يعني الحاجات اللي هو ممكن يعملها. عفوا، وحابة أسألكم برضو سؤال، شنو القرار اللي ممكن يغير مسار حياتك؟ القرار اللي بيخليك تقول من هنا حبدأ من جديد، هل كان قرار سفر ولا شغل ولا علاقة؟ ناس كثيرة لما تجي عند السفر بتجيف وقفات ممكن تكون صعبة، لو ما قدر يقرره ممكن أصحابه يقرروا عنه، لو ما بيجوا أصحابه ممكن أهله يقرروا عنه، ولو ما بيجوا أصحابه ولا أهله التحديات الموجودة قدامه ممكن تكون هي العائق أو تغير مسار القرار اللي ممكن ياخده. عشان كده في حاجات إن إحنا محتاجين نحكم فيها نفوسنا ونطلب المشورة من ربنا. وكمان ما ممكن قرار بينك وبين نفسك يعني ما كان في زول عارف به غيرك، حتستنى زول إنه يديك فيه مشورة ولا زول يديك فيه قرار، دي حاجة بينك وبين نفسك، محتاج كده تقعد زي ما قلنا برواقة ويعني تشوف إنك إنت حتاخد القرار الصحيح في نقطة بالضبط في حياتك. إذا كان قرار شغل، حتى الدراسة مرات يا جماعة، مرات حتى نحن بنكون مشوشين، خاصة يعني الدفعة الامتحانات السنة دي يعني وتوفقوا، بقول لهم ألف مبروك مرة تانية، وأكيد محتاجين يعني روية كده نقعد ونشوف النسب يعني حتدرسنا أو حتودينا لياتو كليات وياتو جامعات، ما يعني نتلخبط ونتشوش ونقعد ناخد يعني نصيحة من هنا ومشورة من هناك، وبعد شوية نلقى نفسنا إنه نحنا مشينا وراء قرارات أخدوها لنا ناس تانيين. فعشان كده عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة، محتاج في الفترة دي تقعد بينك وبين نفسك، المشورة والنصيحة ما كعبة، لكن برضو أنت محتاج تاخد قرارك. إذا مستمعينا الأعزاء، موضوع القرار أكيد حاجة ممكن تكون صعبة جدا في حياتنا، وفي نفس الوقت ممكن تكون من أسهل الحاجات بالنسبة لناس كثيرين مروا بتجارب أو باختبارات مختلفة في حياتهم، فبقى موضوع القرار ده أسهل ما يكون، لكن طبعا يقول لك بعد دراسة وبعد روية وبعد يعني استكشاف لحاجات كثيرة أنا قدرت مثلا أخذ القرار ده، ويمكن القرار ده كان في صالحي أو كان ضد يعني موقفي، أو يعني مثلا الموضوع اللي أنا كنت هاخد فيه القرار ده. عشان كده مستمعينا كده أنا عايزاكم برضو تشاركوني يعني واحدة من تجاربكم، وكمان المشكلات اللي أنتم مريتوا بها في حياتكم، أو المعضلات أو الظروف اللي خطتكم في مواقف صعبة إنكم تاخدوا قرارات يمكن تكون كانت صح، أو قرارات ندمتم إنكم أخدتوها في يوم من الأيام. وفي الفترة دي وإنتوا يعني بتتفاعلوا معاي أو بتكتبوا كومنتاتكم، ياريت تعالوا مع بعض كده في فاصل نطلع فيه ونستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليك معانا ما تمشي بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

أحبابكم مستمعين الأعزاء، ورجعنا من أول وجديد بعد ما استمعنا لترنيمة حيوية بيعني لغة عربي جوبا، عربي جوبا العربي المحبوب جدا جدا. وكمان حابة يعني أحيي كل المرنمين في دولة جنوب السودان، وبنقول لكم ربنا يبارككم دائما، وأكيد حنسمع كل شيء جديد عن الترنيمة السودانية. إذن حبابكم مستمعينا نرجع مرة تانية لموضوعنا ونشوف القرارات، وعايزين في المحور ده نشوف تأثير كمان الآخرين على قراراتنا. مستمعينا ممكن يعني نشوف إنه كم مرة في حياتنا أخذنا قرار عشان الناس شايفاه صح وما عشان إحنا مقتنعين به. مرات الأسرة بتكون عندها رغبة في مستقبل معين لنا، والأصحاب عندهم رأي، والمجتمع برضو عنده توقعات، ومع كل الآراء دي ممكن صوتنا يعني يضيع وسط الزحمة الكثيرة اللي إحنا حولها دي. زي ما ذكرت لكم مثل يعني أولادنا اللي امتحنوا والأحرزوا يعني نسب جميلة جدا جدا وتفوق في الشهادة السودانية. الأهل عايزين حاجة، والأصحاب كمان عندهم رأي، وكمان المجتمع برضو عنده توقعات كبيرة. طيب هل بتفتكر إنك بتاخد قراراتك بإرادتك، ولا أحيانا رأي الناس بيأثر عليك أكثر مما تتخيل؟ في قرار يعني أنت أخذته في حياتك عشان ترضي شخص بتحبه، وبعد فترة اكتشفت إنك ما كنت عايزه من الأساس؟ هل الخوف من كلام الناس ممكن يخلينا نختار طريق ما بيشبهنا؟ أسرتك كانت يعني عندها تأثير عليك على قراراتك الكبيرة، زي مثلا الدراسة، الزواج مثلا، واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا اللي مرات يعني الأسر بتكون عندها يعني عندها نسبة كبيرة جدا جدا من إنها هي ممكن بتاخد لك القرار ده. مثلا برضو قلنا السفر، وخاصة في ظل الظروف الصعبة اللي بمر بها السودان، ويعني أخواننا وشبابنا كتير يعني قرروا إنهم يسافروا بطريقة أو بأخرى. يعني القرار ده هل حسيت إنه كان سليم، ولا برضو خصم من حياتك حاجات كتيرة؟ أحيانا مستمعين الأعزاء النصيحة بتكون بتافع الحب والخوف علينا، يعني برضو ما نتجاهل ده. كيف نفرق بين النصيحة وبين إنه زول تاني يقرر حياتنا بالنيابة عننا؟ ها يعني هل نسمع للناس الأكبر مننا والأكثر خبرة، ولا في لحظات معينة لازم نقول يعني أنا بعرف حياتي أكثر من أي زول تاني؟ شنو أصعب حاجة في حياتك، إنك تتخذ قرار غلط بإرادتك، ولا تتخذ قرار ما مقتنع به عشان ترضي الناس التانين؟ طبعا دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا، إنك تأخذ قرار أساس إنك أنت ما مقتنع به، أو على أساس إنه ناس تانين هم يعني حياخد لك القرار ده. مرات شدد ما يتعودنا على إنه الناس يدخلوا في حياتنا، بنقول يا خلاص شوف أنت عايز شنو، أو شوف لي أنت كده أنا أعمل شنو. فدي مرات قاعد تكون صعبة جدا جدا في حياتنا. فعشان كده في الأمسية دي حابة إننا إحنا كلنا نتعلم كده، نكون عندنا موقف واضح تجاه قراراتنا اللي إحنا بنكون بناخدها. تعالوا مع بعض كده في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

مستمعينا الأعزاء، يمكن نكون وصلنا لختام حلقتنا الليلة، ولكن دار أقول لك إنه في حاجات مهمة محتاجة فعلا ناخد فيها قرار، لأنه بتغير مسار حياتنا. قرارات زي قرار التوبة والرجوع لله، قرار الإنسان إنه يترك طريق قديم ويبدأ حياة جديدة مع الله. توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. كمان قرار قبول المسيح وكمان نتبعه. قرار الإيمان بالمسيح ما مجرد لحظة عاطفية، لكن بداية لمسار حياة ممكن تكون مختلفة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول إن كان أحد في المسيح

على الصفحة وتتابعوا برامجنا المختلفة. كمان يعني إذا عندكم أي استفسارات، عندكم أي أسئلة، عندكم أي مقترحات، بنقول لكم حبابكم. وكمان يعني ممكن تراسلونا على رقم الواتساب 0535976055 35 9. والحد ما نتلاقى في يعني موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان.
1: فكرة كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن عشر. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: بهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيثارة ولا مزمار ولا بوقل، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ما لقي غير الدليل قلت بس أرجع عليك ما أنت ملجأ للتعابة أنت مسكن للحيارة قلبك محبة جيت عشان ما أروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي ورجعت تاني من جديد مشتاق أنا لكرهك زي ما القيل بيشتاق لجداول الموية جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بثقة وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب، ألقوا كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نتلمنا ونسبح يسوعنا ونقدم لله.

نعزف ليه وبالكرن والمردود نرقص ليه.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وأهلا ومرحب بيكي في حلقة جديدة من برنامجك أختي السودانية إيكادولي. والليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل الأمهات والشابات اللي حيكونوا قريب مسؤولات عن أسر، وموضوعنا هو عن التغذية والصحة. ومنظمة الصحة العالمية بتعرف الصحة إنها حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، يعني بس ما مجرد إنه أنا ما مريض أو ما عاجز معناه إن أنا حالتي الصحية كويسة. وبكده نفهم إنه الفهم بتاع الصحة فهم واسع وكبير، وإنه الزول عشان ما يكون صحي لازم فعلا كل الحاجات اللي احنا قلنا عنها دي تكون متوفرة فيه. وارتباط التغذية كمان بالصحة حاجة مهمة، لازم نخلي بالنا من وجباتنا ومن روتيننا اليومي. وقبل ما ندخل في كل التفاصيل بتاعت الموضوع ده هأخذك فاصل صغير ونرجع نواصل. رجعنا ليكي بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن الصحة وكمان ارتباطها بالتغذية، ولأنه صحتنا هي حاجة مهمة جدا وغالية علينا، حتى إنه الرب يسوع قضى فترة بيكلم الناس عن ملكوت الله وبيدعو وبيبشر الشعب، كان برضو عنده مهمة تانية، وإنه كان بيعمل معجزات بتاعة الشفاء. فلو قرينا في الكتاب المقدس: فالجموع إذا علموا تبعوه فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. لوقا 9:11. أنا بحب الآية دي جدا لأنه بتوري عظمة الخدمة اللي كان يسوع المسيح بيعمل الناس. يصنع خيرا، ممكن تكون حاجات كثيرة جدا، منها تعاليمه، منها إحياء الموتى وغيره، برضو معجزات الشفاء العملة والما زال بيعملها لحد الآن. لكن الجزء بتاع المحتاجين إلى الشفاء شفاهم حتة رائعة جدا، لأنه أكتر وقت الإنسان بيدعف فيه ولما يكون بيتألم وبيعاني من مرض، وإذا كان مرض ده مرض جسدي أو مرض نفسي. واحد من الأسباب اللي بتخلي الشعوب متخلفة إنها تكون بتعاني من الثلاثة ديل: الفقر والجهل والمرض. ودائما بنلقى إنه يعني متلازمين الثلاثة مع بعض، لأنهم دائما بيكونوا مسؤولين عن تأخر الشعوب، وبالأخص في عالمنا نحن في دول العالم الثالث. يبقى إحنا مسؤولين عن العناية بأجسادنا الأرضية اللي إحنا اتخلقنا بها، ومسؤولين عن صحتنا أمام ربنا. طيب أنا العلي شنو تجاه المسؤولية دي؟ أول حاجة، أنا كامرأة قبل الزواج مفروض أمشي مع خطيبي وأعمل معه فحوصات، حتى إنه أنا أتأكد إنه ما في مشاكل صحية بتمنع الزواج ده بالنسبة لأولادنا، ما في حاجة حتتورث، ما عندنا أي مشكلة في فصائل الدم بتاعتنا اختلافة، لأنه في مشاكل من الأول لما تتعرف بتتحلى وما بتبقى مشكلة بالنسبة للأطفال اللي حيتولدوا بعد كده. تاني حاجة، وأنا حامل لازم أراجع الدكتور بانتظام في فترة الحمل، وما أتجاهل الموضوع ده حتى لو ده ما كان أول حمل بالنسبة لي، لأنه لا قدر الله وارد إنه في أي حمل تحصل مشاكل، وأنا مفروض أتابع من الشهور الأولى لحد ما أنتهي من فترة الأمومة والطفولة. وده نخطه في بالنا حتى لو كنا أمهات للمرة الثالثة الرابعة، لكن كل تجربة بتاعت حمل أولادها هي تجربة مختلفة، ومفروض إحنا كل مرة نديها نفس الاهتمام زي كأنها التجربة الأولى. قبل كده كانت تكلمنا برضو عن تغذية الأطفال لحد العام الأول وأهميتها، وكمان برضو تغذية الطفل لحد السنة الخامسة من عمره بتأثر على صحة الطفل طول باقي حياته، فلازم إن إحنا نهتم بأنه نرضي الطفل كل الاحتياجات الغذائية عشان النمو بتاع جسمه بتاع عظمه يكون سليم، ويكون في المستقبل طفل معافى. وبالنسبة لجميع أفراد الأسر لازم نهتم برضو بأنهم كل واحد فيهم يكون بياخد الأطعمة المتنوعة اللي بيحتاج ليها جسمه. وبالمناسبة تنوع الطعام ده بيفيد في صحتنا في حاجات كثيرة. في ناس بيفتكروا أنه أنا لو كل يوم بفطر نفس الحاجة وبتغدى بنفس الحاجة ده ما حاجة مضرة، لأنه في النهاية الأكل الآكل باكله ده أكل صحي. لو واحد كل يوم بيأكل في الفطور فول بس بيعتبر أنه ما في مشكلة، الفول حاجة كويسة لجسمنا. هي ما المشكلة أنه هو مضر، المشكلة أنه الغذاء لازم يتنوع، يعني أنا لازم أخذ أطعمة مختلفة عشان كل طعام بيوفر لي نوع بتاع فيتامين أو بروتين أو كالسيوم، حاجات كثيرة بيحتاج جسمي، فأنا لازم

لازم اهتم بجسم التنوع ده زي ما بهتم بان انا اخد الوجبات المنتظمه. وتنوع الاكل ده برضه بيفيدني في شنو؟ بيفيدني في انه بحافظ لي على قلبي سليم وعلى جسمي سليم، بيمنع الامراض حتى على المدى الطويل، لانه احنا لما يكون جسمنا قوي ومناعتنا قويه حتى في المستقبل اصابتنا بالامراض بتكون قليله. تاني حاجه انه بساعد في انه نحافظ على الوزن السليم للجسم، لانه بالمناسبه حتى الناس اللي عندهم وزن زايد اللي بيفتكروا انه زمان كان عندنا فهم قديم انه الواحد ما دام وزنه زايد وهو سمين تخين ده معناه انه هو جسمه كويس وصحته كويسه. لا، زياده الوزن هي نفسها نوع من سوء التغذيه. فهمنا القديم كان بنتخيل انه سوء التغذيه معناه هم الناس النحيفين، كل ما الواحد يكون ضعيف ونحيف كده ده معناه عنده سوء تغذيه، لكن الواحد لو كان جسمه مليان معناه ده هو صحته كويسه. لا، حتى زياده الوزن بتسمى سوء تغذيه، لانه معناه الجسم بياخد من الدهون ومن النشويات ومن الحاجات المفروض ما الكالوريز الكثير اللي بياخد الجسم ما مفروض ياخدها، لانه بعد ما هي تاخد منها كميه اكتر مما جسمك محتاجه بدل تتحرك بتتخزن في الجسم، وبكده بيكون في طبقات بتاعت شحوم ودهون وبتعمل بعد ذاك مشاكل اللي احنا عارفين في الشرايين، في بتظهر سكري، مشاكل كتير جدا المتعلقه بزياده الوزن. الحاجه الرابعه اللي بتخلينا برضو نحافظ على موضوع تنوع الطعام انه بنحافظ حتى على المظهر الجميل والصحي بتاعنا، لانه شعري وضوافري ونضاره البشره بتاعتي ده كله معتمد على كميه الفيتامينات اللي انا باخدها من الاكل، واذا واحد من الفيتامينز ده قل ممكن ده يكون يعمل لي مشاكل في شكل شعري يتقصف او يبقى ناشف او ينزل. كل المشاكل دي عندها علاقه مش بس احنا بنهتم جدا بانه احنا ناخذ نشتري بقروش كثير جدا الكوزمتكس اللي هي المواد التجميل. عايزه اخذ شامبو في التلفزيون بيعملوا عنه دعايه انه بخلي شعري رهيب جدا، او انا عايزه اخذ اشتري بلسم في الوقت اللي فيه، وانا كل الحاجات دي لو باخذ تغذيه سليمه ما هحتاج منها الا قليل جدا جدا. فمظهرنا الخارجي برضو بتأثر بتغذيتنا. ولازم برضو نحافظ على عادات صحية كويسة، زي إنه نشرب كمية كفاية من السوائل ومن الموية، ونقلل كمان من المواد الغازية اللي هي زي البيبسي والحاجات دي لأنها ضارة للجسم، وناخد بدلها حتى لو عصير ليمون، شاي بتاع أعشاب. في شايات بتاع أعشاب كثيرة جدا زي شاي الكركديل، يانسون، الشاي الأخضر، دي كلها خيارات جميلة جدا ومفيدة صحيا. الحاجة الثانية برضو مهم نهتم بالأكل النباتي. والأكل النباتي يعني شنو؟ يعني الخضار والفاكهة. الخضار حتى على فكرة لو الطبخ مطبوخ يعني غير ني برضو عنده فايدة للجسم وكويس جدا. ونقلل من اللحوم، وانت عارفة انه احنا كسودانيين طبعا بنحب اللحمة، بنحب ناكلها في التبيخ في كل نوع خضار، احنا لازم نكون خاتين لحمة يعني. فالناس اللي بيطبخوا دائما باللحمة محتاجين يقللوا منها شوية، لأنه بتساعد في ظهور أمراض كثيرة زي أمراض القلب والكلى والسرطانات وغيرها. فالمزارع اللي بتتربى فيها الحيوانات دلوقتي بقى مزارع تجارية، اللي هي ما زي زمان كانت الحيوانات بترعى في مراعي طبيعية ومفتوحة وكانت بتمشي تحت الشمس وكانوا بيدوها يعني أكل أعشاب طبيعية، لكن هسي طبعا بتتحجم بهرمونات والعلف نفسه ما معروف، فدي كلها مشاكل في تربية الحيوانات. خلت اللحوم كمان فيها يعني مشاكل غير الدهون غير الطبيعة بتاعت البروتين العالي فيها، كمان فيها مشاكل تانية في تربية الحيوانات. كمان نتجنب قدر المستطاع الأغذية المعلبة والضيف اللي المواد الحافظة لأنها ضارة، والحاجات زي الصوص المايونيز وزي العلب بتاعت التونة وكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها كان حاجات من خدتها للأكل عشان غير طعمه أو معلبات فاكهة تونة، دي كلها بتكون ضارة لأنه فيها مواد حافظة ونسبة التغذية فيها ضعيفة جدا جدا. والأحسن منا إنه احنا نشتري فاكهة وخضارات طازجة يعني من السوق، وما نستعمل كمان الخضارات المجمدة لأنه بتفقد كثير من الفيتامينات والمواد المفيدة فيها. النوم برضو مهم جدا، إنه نحن ننوم من 7 إلى 8 ساعات، ده بيساعد جسمنا في إنه مش النمو للأطفال وبس، حتى إحنا الناس الكبار فايدة النوم الكفاية لنا إنه بيرمم جسمنا، لأنه جسمنا دائما في حالة بتاعت بتجينا بتصيبنا التهابات وبتحصل لنا حاجات كثيرة في جسمنا بيحتاج يترمم وإنه يشفي نفسه. يعني هسه إحنا ممكن كثير تجينا مثلا مشاكل في الفم، لكن بعد فترة لو نحن بناخد تغذية سليمة وبناخد نوم كفاية جسمنا بيعالج نفسه. وأحسن فترة للجسم إنه يرمم نفسه
من خلال النوم يعني من الساعة 10 بالليل لحد الساعة 2 صباحا. فعشان كده الناس اللي عندهم نظام بتاع شغل بيخليهم زي الناس اللي عندهم ديوتي، ناس بيشتغلوا في المستشفيات بيشتغلوا عندهم ساعات بتاعت عمل بالليل وبينوموا بالنهار، يعني بيبدلوا اليوم بتاعهم، بيكونوا دايما بتحسبهم مرهقين، مناعاتهم ضعيفة، دي كلها مشاكل بسبب انه هم بيكونوا ضيعوا الوقت المهم ينوموا فيه. قبل ما نواصل كلامنا حاخدك فاصل يا أختي ونرجع نواصل.

عندنا الرياضة برضو حاجة مهمة جدا. الإنسان بطبيعة جسمه يعني ربنا خلق به إنه هو مفروض يتحرك، عشان كده الدورة الدموية والغدد الليمفاوية ومستوى الأكسجين قوة قلبنا وحتى رئتينا بتتوسع لما إحنا نتحرك ونمارس الرياضة. وعشان كده الحياة العصرية بتاعتنا بتاعت إنه كل واحد بقي عنده عربية ونوع الشغل ذاته اختلف. زمان الناس كان بيزرعوا في المزارع، الواحد بيشتغل بيشيل الطورية بتاعته بيمشي الحقل وبيزرع بيبذل مجهود، والنجار الحداد دي كله الناس عندهم كانت آلات بدائية زي المناشير والحاجات دي، هم بيعملوا جهد كبير في الشغل. لكن الإنسان هسي في المصانع مع الآلات والتطور الحصل بقى بيبذل مجهود أقل في الشغل اللي هو بيشتغله، وده بيحرم جسمنا من الفرصة بتاعت الرياضة. وكمان قعدنا الكثير في مكيفات الهواء بيحرم جسمنا من العرق. على فكرة العرق ده حاجة مهمة لجسمنا، لأنه بيطلع مع الموية اللي بتطلع من جسمنا دي سموم من الجسم، وإحنا هسه بقينا نادر ما نعرق لأنه حركتنا محدودة وما بنبذل أي مجهود كبير. وعشان كمان إحنا يعني نادر ما تلقى واحد عنده برنامج بتاع رياضة أسبوعية منظم، فإحنا محتاجين نمارس شوية بتاعت رياضة. لو ما عندنا رياضة كفاية حتى ممكن نمشي للحمامات اللي بقت منتشرة اللي هي بيسموها الحمام المغربي، اللي هو ده أصلا هو حمام بتاع بخار. الشمس برضو التعرض لها في وقت في اليوم غير الوقت بتاع الأشعة الضارة ده حاجة مهمة لجسمنا. برضو الحاجة المهمة برضو إنه نحصل على كمية من الأكسجين لجسمنا تكون كافية، لأنه نحن الأكسجين الموجود في الهواء دلوقتي عندنا أقل من الكام موجود قبل 100 سنة مثلا، والغازات والتلويس بتاع عوادم السيارات والغازات السامة والأبخرة الموجودة في الجو دي زمان ما كانت موجودة، إضافة لأنه معظمنا ما بمارس رياضة بانتظام فجسمنا ما بتحصل على كفاية من الأكسجين، والخلايا اللي بينقص الأكسجين وما بيصلها بطريقة كويسة بتتسبب في أمراض كثيرة جدا جدا، من بين حتى مرض السرطان يعني ربنا يحمينا ويحميكم منه. وعشان كده حقه نخصص كل يوم وقت نتمشى فيه في مكان يكون واسع وبعيد عن الطريق بتاع العربات، وده له أثر بالمناسبة في مزاجنا وصحتنا النفسية حتى. عشان كده يعني ده وقت ما نفتكر إنه ما مهم إن أنا أتمشى، فأنا باخد فائدتين، بتمشى لصحتي الجسدية ولصحتي النفسية لأنه ده بحسن كمان مزاجي كتير. برضه مهم إنه نحسن الأداء بتاع الدورة الدموية بتاعتنا، واللي هو ده بيكون بالرياضة وبالتدليك زي تدليك فروة الرأس. يعني أنا وأنا بغسل شعري بعد ما خلصت غسيل الشعر ممكن أخذ 5 دقائق أدلك الفروة بتاعت الرأس، لو أنا بستعمل نوع زيوت مغذية أو بستخدم كريم بتاع حمام زيت بتدلك به فروة الرأس. المهم إنه أنا أكون بعمل نوع من التدليك الفروة بتاعت رأسي، وغير كده بدلك جسمي كله في الحمام. لو استعملت فرشة غير الليفة العادية في أثناء الاستحمام حتى لو يعني مرتين في الأسبوع ده كويس وبنشط الدورة الدموية في جسمي. برضو مهم لصحتنا إن أنا أتحصل على أشعة الشمس. في ناس بيفتكروا إنه الشمس ضارة، حتى الفكرة بتاعت إنه إحنا لازم نقي جسمنا بالصن بلوك، نخد يعني كريمات بتحمينا من الشمس والكلام ده. الشمس عندها برضو فائدة، لأن هي مصدر مهم وأساسي لفيتامين دي، ونقصه نقص الفيتامين ده ممكن يضعف جسمنا ويضعف مناعتنا، ويعني ممكن تكون في أمراض كثيرة زي مرض هشاشة العظام زي السرطانات لو ما إحنا أخذنا كفايتنا من الشمس. وأحسن وقت ممكن إحنا ناخد فيه شمس يعني الوقت من الصباح من شروق الشمس لحد الساعة 11، بعد كده بأشعة الشمس بتكون ضارة، وممكن بعد ذاك نتمشى بعد الساعة 3 ظهر لحد مغيب الشمس. النصيحة المهمة برضو لصحتنا إن نتجنب السموم من الفم والأسنان. بمعنى شنو؟ ان التهابات الاسنان والسوسه دي كلها حاجات مضره جدا جدا، وبتخلي جسمنا دائما معرض لانه يتسمم طول اليوم، لانه احنا بناخد الغذاء بتاعنا عن طريق الفم، وعلى طول كل حاجه في الفم بتاعنا هي بتصل للمعده بتاعتنا. عشان كده تسويك الاسنان حاجه صحيه، وبنشكر ربنا انه احنا عندنا عاده بتاعه تسويك الاسنان اكثر من مره في اليوم، ولازم نحافظ على كده، وكمان يعني نعلمها لاولادنا وناكد لهم عشان هم يستمروا بنفس الطريقة بتاعتنا. نحن ارتداء الملابس الطبيعية برضو حاجة مهمة، لأنه نحن الجلد بتاعنا هو أكبر عضو في الجسم بيحتاج يتنفس، عشان كده لازم نلبس. لو في فترة الشتاء ممكن نلبس الصوف، في فترة الصيف القطن الحرير دي كلها طبيعية، أما البوليستر وغيره من الخامات الصناعية
والحاجات زي الجلد اللي بيجوا يلبسوها دي كلها بتأذي الجلد لأنه فيها مركبات كيميائية ما كويسة وضارة لصحة الجسم. وممكن نلاحظ إنه نحن بعد فترة لما نلبسها الجسم بتحصل فيه حساسية مثلا. برضو المنظفات الطبيعية اللي احنا بنستخدمها في البيت زي الصابون زي الشامبو العطور بنستخدمها استخدام طبيعي بنعتبر انه دي اصلا ما فيها اي مشكلة، لكن الحقيقة انه فيها مواد كيميائية سامة حتى انها ممكن تسبب سرطانات. عشان كده لازم نكون حريصين على نوع المنتج اللي بنختاره، وكل ما تكون هي حاجات طبيعية ده احسن. يعني لو احنا بنستخدم الخل كمادة طبيعية عشان مثلا ألمع بيه والأسطح بتاعت البيت أو أضيفه للمويه بتاعت المسح، ده أحسن للبيت اللي فيه أطفال، بالذات الأطفال الصغار في سن الرضاعة اللي بيحبوا وممكن يعني يلقطوا حاجة من الأرض يدخلوها في خشمهم وتبقى مشكلة. لو أنا بستخدم منتجات زي الكلور ولا زي أي نوع منظفات مهما كان أنا بسمع عنها دعايات إنها هي حاجات آمنة، لكن في النهاية هي فيها تركيبات وفيها مواد كيميائية ضارة جدا. على فكرة حتى الصابون بتاع غسيل العدة السائل العادي ده في أنواع مختلفة جدا منه في السوق، كله بيخدم نفس الغرض وكله فيه مادة قامت دراسة علمية عنه وصلت لإنه فيه مادة لو إحنا غسلنا بيه الكبايات أو الأطباق الصحون بتاعتنا بتاعت الأكل لما نيجي نشطف في الموية مهما نغسل بالموية المادة دي ما بتطلع، بيفضل أثر فيها وجزء منها موجود في الصحن اللي بناكل فيه وموجود في الحلة اللي بنطبخ فيها والمعالق وكل الحاجة اللي إحنا بنغسلها. فعشان كده وصوا بأنه لو أنت بتستخدمي أي نوع أي شكل منه ضيفي خل. الخل الأبيض العادي ده مفيد في حاجات كثيرة جدا زي ما إحنا بنقدر نغسل بيه والخدار عشان ينضف نستعمله كمنظف زي ما قلت نلمع بيه، بعد نضيفه للصابون السائل بيخلصنا من اللزوجة بتاعته وبيخليه أنه ما يمسك في الحاجات إحنا بنغسلها بيه، وده حاجة كويسة. فإحنا كل واحدة فينا ممكن تجرب التجربة دي، ضيفي شوية خل للصابون السائل وحتشوفي النتيجة إنها هي فعلا نتيجة فعالة. برضو مهم إني أكون سعيدة مبتسمة دائما لأنه الحزن والاكتئاب بيخلي حتى جهاز المناعة بتاعنا يضعف وبخلينا بكده نعاني من الأمراض. حرام إنه كل واحدة فينا ممكن تكون بتهتم بتفاصيل التغذية بتاعتها، بتتريض كويس، بتعمل كل الحاجات اللي قلناها وتلقي نفسها في النهاية بسبب اكتئاب وبسبب إحباط وحاجات زي دي تلقى نفسها دخلت في أمراض كثيرة جدا جدا. وزي ما قلنا لما جيلي يمرض، يعني لما أنا أكون نتيجة اكتئاب أو توتر أو حزن بيجيني مرض ضغط أو سكري، دي على فكرة ممكن تكون لعنة تتوارث من جيل لجيل. يعني مش أنا حكون بس العانات من المرض الجيني الاكتئاب، لكن كمان أولادي في المستقبل، لأنه معظم الأمراض اللي بتيجي نتيجة التوتر كان ضغط ولا سكر ولا غيره هم عندهم قابلية إنهم يتورثوا من جيل لجيل. فأنا أعايل لأنه أنا ما عايزة أكون تعيسة، ما عايزة أكون مريضة، في نفس الوقت ما عايزة أكون عندي أولاد بيعانوا من مشاكل ومن أمراض هم ما كان عندهم فيها أي ذنب ولا يد. فإذا فكرت كده حأبتسم، حأسيب كل المشاكل ولا ظهري، وحأصلي لربنا إنه يديني حياة صحية وإنه كل يوم أنا أتعامل مع مشاكله، وزي ما قال السيد المسيح كفى اليوم شره. يا رب يسوع بشكرك من أجل عائلتي ومن أجل أجسادنا اللي بنعيش فيها، أرجوك يا رب أدينا كل غزة بنتناوله في اليوم، وأحفظ كل عائلة من أي حاجة ممكن يا رب تضر صحتهم، وكون أنت يا رب مصدر الحماية وعلمنا كل شيء صالح عشان ما نكون يا رب أمينين على صحتنا، أمينين على الأمانة اللي أنت خطيتها لنا بين يدينا، وكمان أمينين يا رب على أولادنا في اسم الرب يسوع، آمين. وبكده يا أختي نكون جينا لختام حلقتنا الليلة واللي كانت عن الصحة والتغذية، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة مهمة، تكلمنا عن طريقة الغذاء السليمة، تكلمنا عن الحاجات الضارة في التغذية المفروض نتجنبها، تكلمنا كمان عن نصائح مهمة في الروتين بتاع يومنا، إنه إحنا محتاجين نشرب موية، محتاجين نتعرض للشمس، محتاجين ننوم كفاية، محتاجين نغير طريقة حياتنا في حاجات كثيرة عشان ننبه أخواتنا بس، لأنه في حاجات بسيطة مدفوعة علينا ممكن تعمل تغيير كبير وفارق كبير في حياتنا. الرب يبارك حياتكم ويبارك أولادكم وعوائلكم، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية، تحية من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدوي، يسوع ويوحنا المعمدان. حلقة دي مهمة وجميلة جدا جدا، ودعوة لكم تسمعوها وتستفيدوا منها.

0: ودايون تبداوي أمس هنن إنجيل متاي إن بل يبدي أنيات تسنة كيرنة تونا هوكنا نهاريو أري أم إنجيل إني أناوين إن باري نسني كرنيات وفاسل تقوائية تامن داغيرات مثال مهي كشياء مثال أنوة تياوة وفاسل تقوى السقرة يسوء مداري هراوة يسوء بيتانيا إميشمات يهودا يسوء نونت قبلمية أنقانا إدرار وفاسل تقوائية يسوء بيتو انتبريتيت هداي باليت لمباتهنا يكسيانيت ودوبة إششن جلا إفرات آغيرا تتأمن تيتين إكتتند باتا عيد أفريانا أري عيد فقرميان آغيرا تفريان لمباتهنا يكسيانا لكن ساليت ناتهن جيبوهنا يكسات كيكين لكن تاغيرا تفقرميان ساليت كروراتي بيكسيانا تلمباتهنا هنجي بيكسيان ودوبة إيه إدليل أري باتا كستاهن نارياني ديويان فواد ترابيب تغيغسياني وليكيانا ودوبة ونكاتي ماانا برو أششنا إدين تاغيرا كستايب أرنيت تلمباتهنا إسومرنا تاغيرا تأفريان تفقراناتي دهاي وساليتوكنا ناتو هينهون تلمباتان إيان إدين تاغيرا تفقراميان أبدا هنو وباتكوا كستين كمهيانون شاوتي وساليد إدلي بالي بينات ناتي غرويكنا دهاي دلبنا إدين لكن بتا ساليت دلبي دهاي جيجين هوب دوبا ايه آغيرا تأمر تو دراري تأدوما اوكي برو ارمنا مليا اوديفا السمية مليا تارا ونياني سيدنا اوديفا دون نگل ايدين برو اصدق اندي هوكنا اني كاكان هوكنا ايدي افلاي اوم بي تاري توسا كتن اكاي دايب قدنا ايدي يسوه يسوع ماسي باتو اوتاكو اي بابيني بتيتيتي برو اكشياي واليكياي اگرد اي باريد هاي آمانيا اكشياي بغال اي ملاقا اشتيتي بنونيا وير اري مالو بنونيا ومهايا غال نونيا برو غال كتونت ادگرينيت نونياي مليات اي بابتو اصور اريم اوتاك اي ملاقا اشتيتي بنونميا اگد يسو جيجيا مليا اي ملاقا اي داسياي تشاقاميا ماسي اي ملاقا اري رايميا كشيا ملغا مالو نونميا بن ما سي مالو ابراهيميا لكن اوتك قال اشتيت ملغا نونميا نات انو گيگي برو ديلا بهاشي بفريكاي ان كوناي ملغا هويت اشيا گمت دماني هاري اين كشيا ان كوناي اگر ايت بري حسابيا اوتك اي ملغا نونميا اي ملغا وري بها ايت دورون برو اي ملغا نون تاي شيبيبا اني اي ملغا وري رايما نيد بريو وانكوانا اغوبه دايب تيويرا بروك داي كشيا ايمان تباريا بروك شالك ناتي بامنان هو شاو تي قدانا اس ابكو قند ما اري وانكوانا يوغي بفرها ايد اوتاك مالو محلقاي هن اياي وانكوانا بروك مالو محلقاي بامن تاي شيبه اني مالو وارب رايما نيد بريو وانكوانا اغوبه دايب تيويرا بروك داي كشيا ايمان تباريا بروك شالك ناتي بامانانو شاوت غدانا اس ابكو قند ما اري وانكونا يوغي بفرها ايد مليا اوتاق غال ملغاي نونميا بياي وانكونا بروك اكرا تكتي كتيت تون اكتين بروك تيرايا بتاية دير آتي واق هرريو براب بتاية تير دنبيلي تهرريو افلاي اروكيت براب افرا اري ملغاي كوهاشي بابس شبب آن اري بريك ايد بريو وانكونا اقوبه بروك اماغوا حسرا كشياوا شاوتي اني تيرايا باقاية دير امويكت تونة تيكانا اري قدا باقاية تير ادنبيلت تونة تيكانا افلاي دايتو اني بملغا وبنكي كناي جيب داسا اني اتاقيرو بملغاي مكسب اياي اندي اون برو املغا هو يهانات اتا مملغا اباري بهين اوتاكو اباري قدا كان اتيو اندي اري قدانا اباري بيكتند نات وابري باري تونا برو ابريتن هوي جيجتند بينو كشيتو تاكويت وابري وتبني بجدنا برو بينتو يواو اند اري غرما ايسو توبوت ايتا اند اد وادام ورما تونيسو ييني هوب امالك كسا جيب اين برو تبريتي ما توني تدا ييتيو ايستا اند اودي كسا بريو سوري الدبل يدن وشاكوا تانو تياتي واسيني بتيتين بروهن اودهي قال راوي كواواسند
1: Barut anu may ugwadiyo daasende. Are teya u taragwadiyo daasende. Maliya wada bariyo may ugwadib. Efen baline dhai maana. Ani bu baba barakab ikatye balin. Te kwa saatekna ahana. Tu dunia akhligam tanekat had ayye dhokna amarte. Ane harak. Are barak tamiyet mare thinahe. Ane ayuwe. Are barak natiyam gustanahe. Ane girbab ikte. Are barak thoytekna shumistanahe. Ane halaka bashinha, are barak tistok nahe. Ane lhan, are barak timshabab nahe. Ane sijni bife, are barak o sijni bieta nahe. Indi. Malia udhae ashbo baryodha igwab yedna. Onkwanae, hinim baruk naador harguar hinaitok tamisnaho. Taru baruk yam yaweb akai, nhoob gwasnaho. Hinim baruk naador girbab akai, toiten shumisnaho. Tare halaka bshinha nhoob nistoko. Nhoob baruk lhar hinaho. Tarun ho bari usijini brhenaitok, malia eena ho iedna. Uhada bari od hae guabind, anu usdik andiokne. Eeni sanai da baloyaib, galna idhae natid anek, ani idhaean diabana indi. Malia baru een bari yo taragwadib, efen baline idhae, hosu sigina. Barak ato itabana, oblisu emelake yohu adhae, atomra tone tu daim shumana. Ane aharak, Are barak marit nathan tamsai kittena. Ane ayuwe, are barak yam nathan asai kittena. Ane girba ife, are barak thoitekna shumsai kittena. Ane halaka bashinha, barak halaka sitokai kittena. Ane lha ife, are sijini bife, are barak amshabbai kittena indi. Baraham baryodha igwab yedna. Onkwana hinin ho baruk harugwa tari iwe rhina ho. Tari baruk halaka bashinha, Tare lha, tare sijini bhaye, nhoob rhenay thok, am shabbaye king ke iedna. Baruhan ane osdik ande hokna. Im bare da baloya, galna idhayan diya bittayne tona, ane idhayan kiddina inde. Malia bara ujasa udaim ibe iedna. Lakin udhay ashbo umidhan udaim ibe iedna, idi yasua. Fasil taggwa sagura. Yesua ten tena kaste hadidiyay faisyano bukuryatya ye dhai. Wasamti uid malo tina dhai miyat ikatine tona tikten. Adame or are nunami salabam indede. Malia fagiriya isur kenawa udhaye egremawa. Fagiri owin kayafas idne bariyo omhi nimmararayna. Are bara Yesua ab taliti salali abiktit ha idirne tayati bimkirna. Bara lakin uidit toin kitte, tare bento odhai bitik finab iktin dedin. Yesua betanya simon ubadiyai gawi bifio, takat unne daliat shakuin karorati vyakistait, Yesua maritib kurama, batut shakuin bariyo ogirmai kite fiftede. Kuriate iton ton arhiano bihaseni tratiana, nano itithasar ekatin idin. Bara, Tun tushakuin aliyah tamanib diliptit, maliyah imhallaga odhay ihamra bittiyewine tona tu edin. Yesua ton tona iktin, are kuryatya ibhali samiyah, tottu takat nanhoi gallabtena, batu daayin ani khite de. Udhay ihamra dimab gebokna daay iedna, lakin anib dimab imareb kiddina. Batu tushakuin anib ubashari khite fifob, anib tatopsoyti idhay, tisomiri jillay te de. Ane osdik ande hokna. Kasto tontu duniyati busakana udai. Hoi hadidamini mhinka. Batu tidiet tunahan hadidamitinde. Are batu haish ami iedna ide. Benho bekuryatai tamnamaloe bgal. Yahuda viskariyuti iedne. Fagiriya isurkina ibait. Ratiya. Baron unaniyukna nani yawib tiedna ide. Aflai fagiriya isurkina. Mayi tamu nashtete mhallaga idguinit barohin. Benu dori Yahuda Yesu abhai nuniyet fursa igwat. Ufatiri hadi uidit toin tawali natib. Ikuriyatya Yesu idhai eani tratiana. Wasamti uidit timare na dhokni somirit hon harri waidin. Yesu igubi. Tumadina difnat taggal soyana. Sedna diabu. Uwadi ay dori iabi. Wasamti uid ikuriyatya igib. Ugawiyok tami andi dina idi. Aflaa kuriyatya Yesua mityayanit tona idina. Are uhasamti uid isomirna. Uhawad eyanob Yesua itamnamaloygim ariti ki isa. Baratim are tami baru ani osdigan deokna. Gal bare sokna itil he bindede. Bara unnet gada biani gal urawe hari bariyodhai ani mnalla kak onkwana edin. Yesua tudati bani ge tamini bem baru itil he binde. Adame or bariyo kata tunati onda iye inde. Lakin eduku utaku adame or intil. Baru farai bi kayak dhai thayesede. Malia Yahuda Yasua itil iktib, nalla aniv kaake sedna ede. Yasua awoham baruk te katia, baruk abiyak te dia ede. Bara tami Yasua hadibia kisia, are yamidai thari, yade ikta are kuriatia ehe, malia yaksanat tamana, baru ani bugaru ikate ede. Malia baru kasia kisiait yamid are barehe, malia kasakna hoiguana. Baru ani bobo ekat. Bari iso onkana bariokna geb galad dane. Gudadhae danubahna fomene jilla un ubo etfif. Ane ande hokna. Abitu tadayetif gebokna gaye hako anie boki. Shauti masi on huako ekadede. Malia bara shelat onkana idhae dinit orba saitur reviyan.
0: Tasam taanatip tutimasune shalla faida toitimirna embali bhoi teadna. Sakanaya on tednene tehä ek sakanaya on ohon. Are ubaage waha bittaine are injil mattai embali bhoini adne.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-55-39-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radioyusamar.com mail@radioyusamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوية. قصة تدور حول عدم الاستهزاء ببعض الناس، كلهم سواسي. رأيك شنو؟ إنه في ناس بتستهزأ وبتقلل من قيمة بعض الناس.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن موسى وبيتكلم مع كبار اليهود، قال لهم شنو ودين نصر.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الموضوع ده مهم جدا جدا وتعالوا نسمعه لأنه في غاية الأهمية، وشاركنا برأيك عزيزي المستمع.

مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم، وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية قيامة المسيح، لوقا الأصحاح 24 من عدد 1 لغاية 35.

0: تمام
1: يا رب.
2: تمام الحمد لله.
1: اخبارك ان شاء الله كويس؟
3: لا تمام
0: الحمد لله.
3: الليله طبعا يعني يوم الاخير للامتحانات ودارين نبدا بالبرنامج بتاعتنا.
1: ما حنعمل اي شيء يعني طوال نخش دراسه بتاعتنا؟
3: ممكن نمشي نشرب حاجه وبعد ذلك
1: نبص ونعمل ايه؟
0: انا غايته طلبت عليكم احنا نواصل لحد ما الولد يجيب لنا.
2: يا انت هادي الله يخليك بس اوعى تزوغي بعد ذلك.
0: الله يكثر من امثالي.
1: انا حقرا لكم تبدا لكم. انا اقرا من لوقا 24 وحنشترك انا وهاديه في يعني انا حقرا من 1 لحد 18
0: تمام.
1: ثم في اول اسبوع اول فجر اتينا الى القبر حاملات الحنوض الذي عددنهن ومعهن اناس فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر فدخلنا ولم يجدا جسد الرب يسوع وفيما هن محتارات في ذاك إذ رجلان واقفان بهن بثياب براق وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوهن إلى الأرض قالا لهن لماذا تطلبن الحي بين الأموات ليس هو ها هنا لكنه قام أذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلا إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيد أناس الخطاء ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر واخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله وكانت مريم المجدولية ويوانا ومريم هم يعقوب والباقيات معهن لواتي قلنا هذا للرسل فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقهن فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها فمضى متعجبا في نفسه ممن كان وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذاك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عموس وكانا يتكلمان بعضهم مع بعض عن جميع هذه الحوادث وفيما هم يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهم يسوع نفسه وكان يمشي معهم ولكن أمسكت عيونهما عن معرفته فقال لهم ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتم ماشيان عابسين فأجاب أحدهم الذي اسمه كليوباس وقال له هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام
0: فقال لهما وما هي فقال المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكماؤنا لقضاء الموت وصلبوه ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن ملائكة قالوا إنه حي ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء وأما هو فلم يروه فقال لهما أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد فألزماه قائلين أمكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار فدخل ليمكث معهما فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما فانفتحت عينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما فقال بعضهما لبعض ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم ووجدا 11 مجتمعين هم والذين معهم وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز.
1: جميل
2: جدا
1: مقطع جميل
3: جدا مقطع جميل جدا ويعني منو ياكلين المقطع.
2: أنا في رأيي نحكي كلنا مع بعض.
0: تمام. زي ما بقوله خطفتها من لساني.
1: دائما أنت الحكاوي يعني أنت اللي بتبدأ دائما.
2: أنا بحب القصص شديد.
0: شكله تربية حبوبات كده.
2: هو القصة طبعا تتكلم عن قيامة المسيح من الموت. إنه جو يعني في الدراسة بتاعتنا الفاتت كان كنا في جنة ساويين ومشوا شافوا الدفن وين ومشوا بيعدوا في الحنوط بحسب العادات بتاعت اليهود إن هم بيجوا في اليوم الثالث ويحنطوه. وكيت هم جوا وكانوا ماشيين في الشارع بيفكروا في الذهن بتاع منوح يدحرق لنا الحجر الحجر الكبير اللي هو سادين بين القبر. وكيت وصلوا هناك لقوا الحجر مدحرج. خشوا جوا لقوا إنه الكفن قاعد. بعد شوية قام ظهر لهم ملاك قال لهم ليه أنت تطلب الحي بين الأموات؟ والملاك بدأ يتكلم معهم ووراهم إنه المسيح هنا، المسيح ما هنا، هو حي وقام صعد السماء. وقاموا المريمات رجعوا سريع جدا للتلاميذ وحكوا له القصة كل شيء. وهنا قال إنه كان يعتبرهم إنه كان زي الناس زي هزيان، إنه زي ما
0: رأسهم ما كويس
2: وما كويس على حاجة. يبي الكلام ده من فين من وين؟ لحد أبو بطرس قام جرى وصل القبر فعلا لقى انه بس في الكفن لكن ما في المسيح.
0: تاني كان في اتنين ماشيين في الشارع بيتكلموا، هما من قرية اسمها امواس. ديل كانوا بيتكلموا عن الموضوع اللي حصل والحوادث اللي حصلت في قصة تحت الصلب، وقصة انه بعد ذاك انه قالوا قام وكذا. فابتدوا يتكلموا وقام ظهر لهم يسوع في الطريق وابتدى يتكلم معهم، بس هما ما عرفوا يعني، أو زي ما بقوله يعني
1: ضغطت عيونهم
0: من إنهم يعرفوه إنه هو ده هو ذاته اللي بيتكلم معهم. فبدأ يمشي معهم ويتونس معهم، سألوا منه أنتوا بتتكلموا في شنو، ابتدوا يحكوا له ويتكلموا عن الموضوع اللي حصل من بدايته لحد نهايته. هو لحد هسه الزول ده المسيح قالوا قام وكده وشافوه المريمات وده كله اللي حصل كده. اتظهر إنه بدأ يتكلم معهم عن المسيح لما كان ماشي معهم في الشارع، بدأ يتكلم له عن الكتب اللي اتكتبت عنه زمان
1: من موسى
0: الحاجات اللي مرت بتحكي عنه هو، وعن الطريقة اللي بيجبيها والطريقة اللي اتصلب بيها والحاجات دي كلها. ففي النهاية كده يعني بيقى كان هو ما زي ظهر له منه كأنه ماشي مسافة بعيدة من اللي هم ماشي له. فهم قالوا له خلاص تعالى قعد ارتاح معانا شوية وكده، ويبتدى يتكى معاهم ويرتاح وجابوا الأكل وكده. بعدين في لحظة بس شال الخبز وكسره بنفس الطريقة اللي كان مشهور بها يعني، أو تعاملت في العشاء مع التلاميذ قبل ما يتصلب. في اللحظة دي خلاص اتفتحت عيونه وعرفوا انه ده هو. وكمان في نفس الوقت يعني هو اختفى في الحتة دي. كمان بعد كده بدأ يقوله بعد ما عرفوا انه ده هو، يا اخي شوف كان قلبنا
1: ما كلنا او كان
0: يعني كان مليان يعني زي المشتعل كده، زي القايمة فيه نار كده احنا ما عرفناه. وعلى طول انهم قاموا يتوجهوا التلاميذ ولقوهم قاعدين كلهم، ولقوهم بيحكوا برضو انه بيقولوا ظهر لسمعان، وهم بدوا يحكوا الحاجة اللي مرت بهم.
3: جميل. يعني قصة جميلة جدا جدا. وبعدين دايرين نشوف عين الله في هذا المقطع.
2: انا في رأيي ان الله يعني لما شفت ان المسيح والله المتجسد هنا ظهر قام من بين الأموات. وأكتر حاجة عجبتني في المواضيع دي إنه كان بحسب القصة ما كان بيفرض نفسه. يعني بالذات يمكن وضحت أكتر مع تلميذ عمواس. يعني إنه جاول هم ماشيين جا ماشي معهم، بعد شوية تظاهر إنه دار يمشي، قال لي أخلع إلا تيجي تقعد معنا.
3: وبرضو أنا بشوف كده لما قال في آية 3 فذكرتنا ولم تجدنا جسد الرب يسوع.
0: ظهر في سلطانه،
2: قام من بين الأموات،
0: قام من بين الأموات.
1: في 19 فقالا لهم وما هي؟ فقالا المختص بيسوع الناصر الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب.
3: طيب وين الإنسان في المقطع؟
1: هنا القطار بيصر التلاميذ
3: نعم
1: تلميذين عموس
2: المريمات المشرق القبر
4: والتلاميذ
2: والملائكة يعني ممكن ما إنسان لكن شيء آخر إنه الملائكة برضو ظهروا هنا في المقطع ده
1: وور إنه كمان ظهر لسمعان لما جو
2: بطرس
1: سمعان بطرس
3: أيوة شنو تعلمنا من
2: المقطع
4: ممكن نقول
2: الله قادر على كل شيء أقام المسيح من الأموات أو قيامة المسيح من بين الأموات هو قادر على كل شيء هو كمل القصة إنه ما المسيح مات ودفن لكن المسيح مات وقام وهو حس حي
4: يعني نقول إنه الله اللي صادق في وعوده يعني شوف من بداية التكوين اللي ابتدى يتكلم وابتدى يعني يقول عن الحاجات اللي حتحصل ما تزحزح هو ثابت يعني برغم انه الحاجات اللي لقاها كتيرة لكن هو في وعده انه انا حاقوم في اليوم الثالث وفعلا هو ده اللي حصل
1: هنا بيسأل الله المتواضع قام لكن ما جاب كبرياء وانا لكن برضو كان بيظهر بكل بساطة
4: طبعا هيسا متخيلت شكل الواحد لما يكون اي انا ما قلت لكم انا حاجة
1: بالضبط
4: انتو
1: يعني كان يوبخهم كان يبكيتهم يقول لهم يا اخي انا كلمتكم وانا وانتو يعني لكن لما ظهر لذلك بدأ يتحاور معهم عن شنو عن منو يسأل بقول يا اخي انت ما كنت قاعد في المدينة دي ولا ما كنت عارف الحدث مشى معهم خطوة ولسه بوصل لهم الرسالة لسه برضه
2: لا هو أحلى حاجة هيثم معلش قطعتك قال لك من جميع الكتب الأنبياء زي جابوا من ورق قاعد يحصلت له القصة يا جماعة يا حصل كده وحصل كده يا أخي ما خلاص قلت ده أنا لكن لا شال القصة كلها
1: هذا اللي يتويهم يعني ده يوصلهم للملخص بتاعت القصة يعني ده يوريهم ذات هو متابع وعارف زي ما قال من جاب لهم من موسى بالأنبياء والكتب اللي اتقال في الوقت ده كان يقول لهم يا أخوان هاي يهودا مطوالي كان يقول لهم يا أخوان وقمت ويجي وقف لكن برضو الله المسيح بيظهر
4: لكن التواضع لدرجة إنه ما قال لهم ولحد ما قعد وقاموا بالواجب بتاع الضيافة بتاعته وبرضو ما زال ما قال لهم ده أنا لما انكسر بس الخبز هم في اللحظة دي عرفوا شوفوا قمة التواضع ومشى برضو ما أكد لهم قال لهم ده أنا يا جماعة
3: أيوة شباب
4: برضو أنت لنتين حتتطنشوني كده
3: شو بأنه طبعا ظهر الملائكة يعني بعد ما يسوع يعني مشى هنا ظهر الملائكة يعني معناه داير يعقد لنا خلاص هو الرب
2: أنا بس في حاجة محيرة أنا يعني في يعني زي الشيء قاله أخوي سرب إنه بالنسبة للنساء ظهر لهم ملائكة صح؟ وبالنسبة لتلميذ عباس
4: ظهر هو
2: ظهر لهم المسيح يعني ليه مثلا ما ظهر المسيح هناك بالنسبة لهم طبعا ما قادر أفهم لكن ربنا هو طبعا دي هي القصة بس حاجة تانية عجبتني شديد جدا في الموضوع ده بتاع السمعان مذكرين احنا مره فاتت السمعان نكروا صح ثلاثة مرات لكن هنا كاتب لنا في المقطع وايضا ظهر لسمعان يعني يوضح لنا انه رغم انت نكرتني يا سمعان ورغم انك انت قلت ما بتعرفني محبه الله تعالى انا هذا ارجع مهما غلطنا قدر كيف هو بيرجع لنا ممكن كان يقول انا لو انا محل المسيح ما دام انت نكرتني خلاص انا اجيك ليه ثاني صح لكن هو
1: محبته
2: له
1: لا تغير
2: تاني رجع لسمعان وظهر لسمعان وكذا
3: جميل جدا وبعد ده دارين نشوف شنو اللي اتعلمنا من القصة
2: زي ما قلت أنا حسيت أنا أبدأ لكم محبة الله ظهرت إنه واحد اللي سمعان إنه نكروا لكن بين محبته له محبة الله إنه يعني زي هيثم قال نقطة أفضل إنك أنت تشاركها لأنك أنت تكلمت عنها
5: المتواضع بيسهلنا الله المتواضع
2: إنه يعني ما قال لهم ده أنا وبس إنها القصة لكن زي إنه يعني إخ حسي في وقتنا الحالي الزود ده بيضيع وقت يا أخي ما تقول لهم ده أنا والموضوع انتهى صح؟ لكن ولا أنا مسك من الكتب ورا هناك الأنبياء قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا لحد ما جاء في النهاية أو كده جاء الكلام حتى إنه هم عيونه ما يتفتح
5: دي ما بأكد دائما إنه هو لسه يعني قام مات وقام ولسه بواصل إنه يكمل رسالته إنه
4: هي هي
5: يأكد عن مجيء ومجيء الله بطريقة منظمة من خلال سرده للقصة
4: يعني ما في كانت في إضافات أو حاجات زيادات أو نقول وقعت منه لا هو الإله لسه بتاع الترتيب والنظام
5: أنا حتى دار أقول لها هذه إنه برغم إنكم نسيتوا أنا دار أذكركم تاني اليوم الذاكرة
3: والقفل ده كله ما يتسلسل
4: وما تنسى إنه هم اليهود برغم إنهم عارفين إنه جاي لكن قدموه للصلب
2: لا أنا حاجة حسي انتبهت لها مثلا إنه تلميذة عواس 90% أنا ما متأكد 100% لكن طول ما قال كلمة تلميذة معناته الناس زي شنو إنه زي هم تلاميذ بيدرس يمكن في المدارس اليهودية في الوقت ده أو بيتعلموا أو حاجة زي احتمال أنا حسي كل احتمالات دي أقولها إنه المسيح ظهر لهم وحكى لهم سرد لهم القصة كلها عارفهم هم حيرجعوا عارفهم هم حيرجعوا وهم كنت حيمشي يقول للناس يقول لهم يا أخي أنت بتتكلم ساكت لا يقول لهم الدليل يجي يسرد القصة بكاملة دي هي الحكاية أصلا أو وضح لهم القصة بكل تفاصيلها يعني ما الموضوع إنه المسيح صلب حسي وبس لا ولا الموضوع أنتم منتظرين الملك وبس لا لكن دي هي القصة في الأساس من التكوين لحد حسي ده هو أنا قمت
4: تذكره وزايد إنه
5: ما تكون انت قصدك يعني يأكد لهم أكتر مش كسر معهم الخبز
4: خلاف كده أنا قصدي شنو يعني إنه زي ما ظهر ليوسف ظهر لنا شخصية يوسف البار اللي كان قلبه وعينه على إنه انتظاره لملكوت الله والشخص اللي حيجي وهو حيعلن ظهر برضو لأنه منتظر كمان أكيد تلاميذ عموس كانوا منتظرين كان في قلبهم الكلام ده يعني كانوا دارسين كلام الشريعة اللي ادها لهم أبوهم موسى يعني كويس وفاهمين عشان كده يعني ادهم فرصة كمان إنه اليهود ذاته يقولوا اللي قدموك بالك للصلب وهم رغم قارين وعارفين وأسياد التعليم ذاته في الحتة دي أداهم فرصة عشان إنهم يراجعوا نفسهم كمان يأكد لهم
5: بالضبط
3: طبعا يعني يعني كيف النص ده بغير من ضرب
5: كيف النص
3: يغير نظرتنا يا عند الله
2: للإنسان
3: الإنسان
2: صح حلو أنا تاني برجع للتلميذة عمواس زي ما قلت إنه أنا بعتقد إنه هم كانوا تلاميذ وكانوا درسوا وكانوا عارفين لكن دي تجي لحظة إنه حتى لو أنت كنت دارس وعارف كده أنا محتاج إنه مساعدة أنا محتاج إنه أساعد يعني أنا مهما أكون دارس مهما أكون عارف لازم يتعلم تاني وقعت لكم فكرة تانية قصدي شنو يعني ما بقول أنا عارف كل شيء محتاج أكون
4: عارف كل شيء
2: صح بالضبط كده لكن رغم ده كله هم واصلوا وبيسمعوا يعني دي كانت حاجة كويسة جدا أنا عجبتني عنها
5: الحاجة اللي نظرة الإنسان في الكلام المسبق اللي قاله المسيح للتلاميذ إنه حيقوم المريمات كانوا عارفين تلاميذ كانوا عارفين تلميذي عموس كانوا حتى لو سمعوا أو بيدرسوا لكن القيامة كانت مؤكدة حقيقة لكن شوف الإنسان هنا بينسى وبيرجع لكن الملاك مرة تانية بيأكد لهم إنه يا أخي يعني هو قال لكم لماذا تطلبون الحياة بين الأموات هو قال حيموت وحيقوم من بين الأموات نسيتوا يعني أنتوا كأنه بذكرني إنه بطبيعة
4: في اليوم التالي
5: إنه حيقوم يعني في اللحظة دي بحب أنه أقول كده عن نفسي أو أتعلم حاجة. كلمة الله صادقة ما بتتغير.
4: صح.
5: يعني القول بتاعه مهما كان نثق فيه أنه هو الشيء ده حيتكمل حيتكمل يوم يوم.
4: يعني ما محتاج أن أنا يذكروني مرة ومرتين وثلاثة. يعني محتاج أن أنا أثبت عيني ونظري
5: دي محتاجين فيها ربنا يساعدنا. هذه من جد
4: أحيانا كثيرة يعني بنكون عارفين أنه هو ده الله ده ده طريقه هو ده الكلام وده وعده لي لكن شنو بتلقاني أنه يعني حيتعمل ما حيتعمل يا رب حتيجي ولا ما حتيجي يا ربي صح كده ولا ما صح كده. التردد بتاعنا بيكون سبب لأنه نحن مضيع
5: بالضبط. نشكك في الكلمة بتاعت ربنا ونثق فيها كده.
3: كمان جينا في النهاية مين يقدم لنا الترميم هذا؟
5: أقدم لكم ترميم.
4: تمام
3: تمام
5: استمتعوا عنده بس.

0: هاخد رايكم شنو.
1: جميل شنو
0: جبت عليكم من الاخر كده صح؟
2: ما هذه الترنيمة دي ناجرها من وين ما بعرف.
0: اخ معقولة يا اخي.
1: بس منو يصلي لنا؟ لكن قبل ما يعني زول يصلي لنا طبعا عشان نذكر عشان نشارك الناس في حاجة لنا تعلمنا في النص.
0: لكن أخوان إحنا حنعمل شنو بعد؟ يعني إحنا الليلة آخر يوم في الامتحانات حنصلي كده وحنمشي نكملها نرجع نقعد لنا قاعدة شوية كده خفيفة وبعد ذلك ولا رأيكم شنو أخوان؟
2: لا حنقعد لكن بشرط لو انت هتعزمنا الفته
3: ما عندنا مشكله
2: لكن ما قدرت تعزمنا غير نمشي بيتنا ساكت.
1: جميل هذه قال عشان الزول ده بيجهز لنا ومين انا
0: ما مشكله
3: هذه قال الشاي شربنا الشاي وشربنا والثاني انا يا جماعه ما معقول
0: يعني احنا حنقعد عشان ليله اخر يوم طبعا الناس كده لكن مشكله انا الفته الدارين انا ما عندي مشكله.
1: مين يصلي لنا
2: الليله هذه تصلي لنا؟
3: نشكرك يا إله السلام إله المحبة الإله اللي بتوعد دائما وما بتخلف. رب خلي نظرنا وعيننا وقلوبنا وكل شيء يا ربي في أفكارنا في جوانحنا يا رب يكون ثابت معاك ومتعلق بك يا رب. يا ربي ما تخلينا إحنا نكون فاهمين وما فاهمين في نفس الوقت. أي حاجة أنت تقول يا رب خليها تثبت فينا لأنه إحنا محتاجين ليك كمان عشان تساعدنا. وبنشكرك كمان من أجل إنك أنت قمت من بين الأموات عشان تنغز حياة كل واحد فينا من غير فرز لا كبير لا صغير لا ذكر ولا أنثى. نحن بنشكرك يا ربي من كل قلوبنا يا رب. نشكرك على تواجدك في حياتنا في اسم يسوع. أمين
1: أمين. راضي يا
2: أوكي سرب شكرا لك كثير
3: يا شنو شكرا. يلا وين يلا احنا ماشيين على الكافتيريا.
2: شكرا للسرب للهلال لكن الكافتيريا دي
3: تمام
0: يلا يا شباب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسة على راديو سمر
1: في الشارع في البيت أو في الشغل أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود

76 76 56 35 9 وأكيد حكون مبسوطة طبعا بمشاركاتكم وكمان بتفاعلكم معنا. وكمان خلونا رحب بالناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وسعيدة جدا جدا بطلتكم ومتابعتكم لنا. وإنت إذا بتسمعنا على الأبليكيشن وحاب تنزل لقناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا على النايل سات بالتردد 113 5 4، وأكيد الاستقطاب رأسي فيرتيكال. إذن أعزائنا مساء الخير لكل زول فتح الرادي هسع وبيسمعنا، بنقول لك حبابك وأجمل مساء عليك. تعالوا مع بعض كده في حوشنا الكبير نتلمى بكل حب عشان ما نستمتع بالترانيم الروحية. إذن مستمعينا باقة من الترانيم الجميلة جهزت عليكم، وأكيد تحايا قلبية متجددة مني أنا إيناس إسماعيل وكمان من الفريق العامل. تعالوا مع بعض كده نستمع الأولى ترانيم ونرجع نواصل، وأكيد الليلة برضه حنعملها يعني شكل مسابقة كده نشوف الناس اللي حترد علينا. إذا عرفت المرنم هو منو بكون طبعا ما عارفة الجائزة اللي أنا أقدمها لك شنو، لكن ممكن خليك تسمع ترنيمة تانية. رأيكم شنو في الموضوع ده؟ إذا متفقين معاي برضه ممكن تقولوا لي، وتعالوا مع بعض كده نختبر نفوسنا ونشوف الترنيمة الأولى دي من هو مرنم الترنيمة. خليك من المؤلف ولا الملحن، بس قل لي الصوت ده صوت منو البرنم. اتفقنا يا جماعة؟ إذن تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليك قريب معنا.

بجدد التحايا والترحاب بكم أعزائنا المستمعين، وبنسعد جدا بوجودكم معنا وكمان بتفاعلكم معنا في حلقة الليلة. وأنا سعيدة جدا جدا ونحن بنستمع للترانيم الروحية نتبارك من خلالها وكمان نتعزى من خلالها. إذا حسي بأي يعني مشكلة أو ضغط عليك تعال انضم لنا، لأنه الليلة أمسيتنا حافلة بالترانيم والمرنمين المختلفين، يعني كده حنستمع لهم وكمان يعني أنواع موسيقى جميلة ورائعة في ساعة سمر. إذن أعزائنا المستمعين ترنيمتنا الفاتت أكيد للمرنم القس فيلمون حسن. القس فيلمون حسن طبعا معروف بأدائه الجميل والحيوية اللي دائما بتكون في نبرة صوته. إذا حاب تسمع الترنيمة دي مرة تانية وقول لي وأنا أكيد حسمعك لها من خلال ساعة سمر. إذا مستمعينا رأيكم شنو نستمع للترنيمة التانية كمان، وبرضو ما حقول لكم عنوان الترنيمة، أنا مستنية أسمع منكم عنوان الترنيمة أو المرنم للترنيمة دي هو منو، عشان أنا عارف هل يعني اتعرفتوا على المرنمين اللي إحنا دائما بننزل لهم الترانيم هنا في ساعة سمر ولا لسه عندكم شوية لبس معاهم. عشان كده حابة في اختبارات صغيرة كده ونشوف نفسنا هل قدرنا نتعرف على المرنمين ولا لا. تعالوا مع بعض كده نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا وخلينا اكشف لكم يعني كده اودكم بخرة صغيرة. الفريق اللي كان مرنم هو فريق ابناء كوش وطبعا المعروف بأدائه ويعني الترانيم الجميلة والكلمات الرائعة والألحان كمان الأروع والصوت الشجي طبعا مع المرنم بابل كوش. شكرا لكم يا شباب, ربنا يبارككم دائما. إذن أعزائنا تعالوا مع بعض كده في يعني جولة إخبارية نشوف الحاصل شنو حول العالم, إذا كان في عالم الرياضة أو الأخبار السياسية. في نيويورك يعني ينعقد حاليا أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة ممثلي دول العالم, وبدأ النقاش في العام 22 سبتمبر ويستمر حتى 28 سبتمبر في العام 2026. الجلسات دي بتناقش عدد من القضايا العالمية المهمة أبرزها الحروب والنزاعات, الأوضاع الإنسانية, التنمية, التغيير المناخي والصحة العالمية. ومن الملفات البارزة كمان السودان, خاصة مع استمرار الدعوات الدولية لوقف الحرب والوصول إلى حل سياسي وإنساني. وخلال الاجتماعات الجمعية العامة دي دعت الإمارات إلى قرار من مجلس الأمن لوقف إنساني فوري لإتاحة المجال أمام جهود الوساطة. كمان شهدت الدورة اجتماعات رفيعة المستوى حول الحق في التنمية, ارتفاع مستوى سطح البحر والاستعداد للجوائح والأوبئة. والرسالة الأساسية من الاجتماعات الجمعية العامة هي محاولة تعزيز التعاون الدولي في وقت بتواجه فيه دول العالم أزمات وحروب وتحديات إنسانية ومناخية متزايدة.

وكمان من الأخبار الجميلة المفرحة، خلونا مع بعض كده نحتفل ونقول مبروك للصقور الجديان ومبروك لكل سوداني فرح بالفوز. إن شاء الله يا رب تكون بداية لمشوار جميل، ونشوف كمان علم السودان بيرفرف فوق أمم أفريقيا. صقور الجديان طبعا فرحونا، والسودان حقق الفوز في بداية مشواره في تصفيات أمم أفريقيا. الفوز ما كان مجرد 3 نقاط بس، كان لحظة جمعت السودانيين كلهم على حاجة واحدة، حب السودان والفرحة بالحاجات الكثيرة اللي عملوها الشباب ديل. يعني بجد فرحة ما بعديها فرحة، وفرحة السودان خاصة في الأزمة وفي الوقت ده بيعني فرحتنا أن إحنا كلنا. فخلونا كده نشجع الشباب ديل ونقول لهم ألف ألف مبروك، وإن شاء الله رب دائما إلى الأمام، ويا رب نسمع كل خير. والسودان إحنا لسه يعني عندنا فرحة، ولسه علم السودان ممكن يرفرف في كل الأماكن. يعني بجد ربنا يبارككم، وربنا دائما يكون معاكم في كل خطوة انتم بتخطوها. بعد ما استمعنا مستمعينا لي يعني مقتطفات أخبارية، ولسه يعني من خلال حلقتنا الليلة حنتطرق لبعض الأخبار والعناوين المهمة، لكن تعالوا مع بعض كده في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك معانا عزيزي المستمع، لأنه عندنا موضوع جميل حنناقشه مع بعض في أمسيتنا دي.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

كل الشكر والتقدير للمرنم جورجي بيلي المشهور بالجرافي. ويعني أكثر حتة بتعجبني كده من المرنم شارلز ديمتري. يلا يا ناس يلا يا ناس، دعوة جميلة من ديمتري. وشكرا يا ديمتري، ربنا يبارك أصواتكم ويا رب يدكم الصحة والعافية. وافتقدناك يا جورجي بيلي، ونتمنى إنك يعني تجي للبلد وتقيم واحدة من الحفلات التسبيحية اللي دائما بتجمع المؤمنين على المحبة. إذا مستمعينا في مساءاتنا الليلة، عايزين نشوف إنه مرات في حياتنا بنكون واقفين في مفترق طرق، محتارين نمشي ولا نقعد، نبدأ ولا ننتظر، نقول ولا نسكت، نتمسك ولا نخلي. وفي قرارات بتكون بسيطة في شكلها، لكن بعد سنين بنكتشف إنها كانت نقطة التحول الحقيقية في حياتنا. عشان كده أعزائي المستمعين، موضوعنا الليلة عن يعني ممكن قرار يغير حياتك أو يغير حياتي. دارين نسمع منكم كده في الأمسية دي، شنو القرار اللي بتفتكروا إنه غير حياتك؟ وهل لو الزمن رجع بيكم تاني كنتوا حتختاروا نفس الاختيار؟ يمكن القرار يكون سبب في إنه إنسان تاني ياخد خطوة لكن كان خايف منها. ويمكن حكايتك كمان عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة يخلي الزول يعني يقول أنا ما براي. في ناس مروا بنفس التجربة أو بنفس الحاجة. يلا كده خلونا مع بعض كده نفتح يعني دفتر الذكريات ونرجع كده مع بعض للحظات الجميلة السابقة، نشوف القرارات اللي احنا كنا أخذناها، هل كانت قرارات صائبة وغيرت فعلا في حياتنا ولا قرارات احنا ندمنا عليها. عايزاكم في الفترة دي مستمعينا تشاركونا وتتفاعلوا معانا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وتعالوا معانا في فاصل ونرجع نواصل.

موية موية جيتنا جيتنا مشتاق مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياح الراحة

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك أهلا ومرحبا بك وتحايا مسائية جميلة مننا، وشكرا شباب على الترنيمة الجميلة دي، وللكاتب حلمي جون على كلمات فعلا بنحتاج نقيف عندها. نفسي عطشانة إلى ماءك الحي يا حبيب قلبي، في حاجة إلى كلمتك يا يسوع. فعلا لما نكون عطشانين يعني نرتوي من الماء الحي، عايزين كده نقعد قدام ربنا ونفتح الكتاب المقدس، أكيد حنلقى الشبع منه. إذن أعزائنا موضوعنا الليلة كان موضوع جميل ورائع، وأكيد بصحبتكم أنتوا وكمان بتفاعلكم معنا، لكن عايز أسألكم كده سؤال كده ونشوف إجابة كل واحد على حسب طبعا اختباره وعلى حسب تجاربه في الحياة. لو رجع بيك الزمن لورا، شنو القرار اللي بتتمنى تاخده من جديد؟ وشنو القرار اللي بتقول يا ريتني ما أخدته؟ هل في حاجة كنت حتعملها بشكل مختلف؟ ولا بتقول مهما حصل كل الحاجات اللي حصلت كانت لازم تحصل عشان يعني أنت توصل للمكان اللي أنت فيه، أو الحاجات اللي خلتك توصل للمكان اللي أنت فيه هسه حاليا؟ لو رجع بيك الزمن هتعمل شنو؟ أكيد مستمعينا ممكن كل واحد حيقول يعني الحاجات اللي هو ممكن يعملها. وحابة أسألكم برضو سؤال، شنو القرار اللي ممكن يغير مسار حياتك؟ القرار اللي بيخليك تقول من هنا حبدأ من جديد، هل كان قرار سفر ولا شغل ولا علاقة؟ ناس كثيرة لما تجي عند السفر بتجيف وقفات ممكن تكون صعبة، لو ما قدر يقرره ممكن أصحاب يقرروا عنه، لو ما بيجوا أصحابه ممكن أهله يقرروا عنه، ولو ما بيجوا أصحابه ولا أهله التحديات الموجودة قدامه ممكن تكون هي العائق أو تغير مسار القرار اللي ممكن ياخده. عشان كده في حاجات إن إحنا محتاجين نحكم فيها نفوسنا ونطلب المشورة من ربنا. وكمان ما ممكن قرار بينك وبين نفسك يعني ما كان في زول عارف به غيرك، حتستنى زول إنه يديك فيه مشورة ولا زول يديك فيه قرار، دي حاجة بينك وبين نفسك، محتاج كده تقعد زي ما قلنا برواقة ويعني تشوف إنك إنت حتاخد القرار الصحيح في نقطة بالضبط في حياتك. إذا كان قرار شغل، حتى الدراسة مرات يا جماعة مرات حتى نحن بنكون مشوشين، خاصة يعني الدفعة لامتحانات السنة دي يعني واتوفقوا واتفوقوا، بقول لهم ألف مبروك مرة تانية، وأكيد محتاجين يعني روية كده نقعد ونشوف النسب يعني حتدرسنا أو حتودينا ليات كليات وياتو جامعات، ما يعني نتلخبط ونتشوش ونقعد ناخد يعني نصيحة من هنا ومشورة من هناك وبعد شوية نلقى نفسنا أنه نحن مشينا وراء قرارات أخدوها لنا ناس تانيين. فعشان كده عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة محتاج في الفترة دي تقعد بينك وبين نفسك، المشورة والنصيحة ما كعبة، لكن برضو أنت محتاج تاخد قرارك. إذا مستمعينا الأعزاء موضوع القرار أكيد حاجة ممكن تكون صعبة جدا في حياتنا، وفي نفس الوقت ممكن تكون من أسهل الحاجات بالنسبة لناس كثيرين مروا بتجارب أو باختبارات مختلفة في حياتهم، فبقى موضوع القرار ده أسهل ما يكون، لكن طبعا يقول لك بعد دراسة وبعد روية وبعد يعني استكشاف لحاجات كثيرة أنا قدرت مثلا أخذ القرار ده، ويمكن القرار ده كان في صالحي أو كان ضد يعني موقفي أو يعني مثلا الموضوع اللي أنا كنت هاخد فيه القرار ده. عشان كده مستمعينا كده أنا عايزاكم برضو تشاركوني يعني واحدة من تجاربكم، وكمان المشكلات اللي أنتم مريتوا بها في حياتكم أو المعضلات أو الظروف اللي خدتكم في مواقف صعبة إنكم تاخدوا قرارات يمكن تكون كانت صح، أو قرارات ندمتم إنكم أخذتوها في يوم من الأيام. وفي الفترة دي وإنتوا يعني بتتفاعلوا معاي أو بتكتبوا كومنتاتكم، يا ريت تعالوا مع بعض كده في فاصل نطلع فيه ونستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليك معانا ما تمشي بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعين الأعزاء، ورجعنا من أول وجديد بعد ما استمعنا لترنيمة حيوية يعني لغة عربي جوبا، عربي جوبا العربي المحبوب جدا جدا. وكمان حابة يعني حي كل المرنمين في دولة جنوب السودان، وبنقول لكم ربنا يبارككم دائما، وأكيد حنسمع كل شيء جديد عن الترنيمة السودانية. إذن حبابكم مستمعينا نرجع مرة تانية لموضوعنا ونشوف القرارات، وعايزين في المحور ده نشوف تأثير كمان الآخرين على قراراتنا. مستمعينا ممكن يعني نشوف إنه كم مرة في حياتنا أخذنا قرار عشان الناس شايفاه صح وما عشان إحنا مقتنعين به. مرات الأسرة بتكون عندها رغبة في مستقبل معين لنا، والأصحاب عندهم رأي، والمجتمع برضو عنده توقعات، ومع كل الآراء دي ممكن صوتنا يعني يضيع وسط الزحمة الكثيرة اللي إحنا حول هذه. زي ما ذكرت لكم مثل يعني أولادنا اللي امتحنوا والأحرزوا يعني نسب جميلة جدا جدا وتفوق في الشهادة السودانية. الأهل عايزين حاجة، والأصحاب كمان عندهم رأي، وكمان المجتمع برضو عنده توقعات كبيرة. طيب هل بتفتكر إنك بتاخد قراراتك بإرادتك، ولا أحيانا رأي الناس بيأثر عليك أكتر مما تتخيل؟ في قرار يعني أنت أخذته في حياتك عشان ترضي شخص بتحبه، وبعد فترة اكتشفت إنك ما كنت عايزه من الأساس؟ هل الخوف من كلام الناس ممكن يخلينا نختار طريق ما بيشبهنا؟ أسرتك كانت يعني عندها تأثير عليك على قراراتك الكبيرة، زي مثلا الدراسة، الزواج مثلا، واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا اللي مرات يعني الأسر بتكون عندها يعني عندها نسبة كبيرة جدا جدا من إنها هي ممكن بتاخذ لك القرار ده. مثلا برضو قلنا السفر، وخاصة في ظل الظروف الصعبة اللي بمر بها السودان، ويعني أخواننا وشبابنا كتير يعني قرروا إنهم يسافروا بطريقة أو بأخرى. يعني القرار ده هل حسيت إنه كان سليم، ولا برضو خصم من حياتك حاجات كتيرة؟ أحيانا مستمعين الأعزاء النصيحة بتكون بتافع الحب والخوف علينا، يعني برضو ما نتجاهل ده. كيف نفرق بين النصيحة وبين إنه زول تاني يقرر حياتنا بالنيابة عننا؟ ها يعني هل نسمع للناس الأكبر مننا والأكثر خبرة، ولا في لحظات معينة لازم نقول يعني أنا بعرف حياتي أكثر من أي زول تاني؟ شنو أصعب حاجة في حياتك، إنك تتخذ قرار غلط بإرادتك، ولا تتخذ قرار ما مقتنع به عشان ترضي الناس التانين؟ طبعا دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا، إنك تاخذ قرار أساس إنك أنت ما مقتنع به، أو على أساس إنه ناس تانين هم يعني حياخذوا لك القرار ده. مرات شدد ما يتعودنا على إنه من الناس يدخلوا في حياتنا بنقول يا خلاص شوف أنت عايز شنو، أو شوف لي أنت كده أنا أعمل شنو. فدي مرات قاعد تكون صعبة جدا جدا في حياتنا. فعشان كده في الأمسية دي حابة إننا إحنا كلنا نتعلم كده نكون عندنا موقف واضح تجاه قراراتنا اللي إحنا بنكون بناخدها. تعالوا مع بعض كده في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

مستمعينا الأعزاء، يمكن نكون وصلنا لختام حلقتنا الليلة، ولكن دار أقول لك إنه في حاجات مهمة محتاجة فعلا ناخد فيها قرار، لأنه بتغير مسار حياتنا. قرارات زي قرار التوبة والرجوع لله، قرار الإنسان إنه يترك طريق قديم ويبدأ حياة جديدة مع الله. توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. كمان قرار قبول المسيح وكمان نتبعه. قرار الإيمان بالمسيح ما مجرد لحظة عاطفية، لكن بداية لمسار حياة ممكن تكون مختلفة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. عشان كده أعزائي المستمعين، أتمنى فعلا في اليوم ده أو في أمسيتنا الليلة نكون تعلمنا إنه في قرارات مهمة بترجع لنا بيننا وبين نفسنا، وفي حاجات برضو محتاجين نسمع فيها نصايح من غيرنا. ربنا يقدرنا كده فعلا نكون ثابتين وعاقلين وكمان ناضجين في القرارات اللي إحنا ممكن ناخدها. ومن غير كده كمان بقول لك خد كل حاجة قدام ربنا وأطلب منه إنه يتدخل عشان ما تقدر تأخذ القرار الصحيح في حياتك. سعيدة جدا بوجودكم معانا في حلقتنا الليلة، وبنسعد أكثر لما تدخل على الصفحة وتتابعوا برامجنا المختلفة. يعني إذا عندكم أي استفسارات، عندكم أي أسئلة، عندكم أي مقترحات، بنقول لكم حبابكم. وكمان يعني ممكن تراسلونا على رقم الواتساب 0535976055 39 9. والحد ما نتلاقى في يعني موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

0: مرحب بكم
1: للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة. هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إن هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إن هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، إنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي إنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم إنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال: وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك، كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 ل 26 اللي حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض ويتونسوا ويتكلموا عن الأمور موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. وابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حموه موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة، قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه، لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله. خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فيقضون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة من مراحل القيادة لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة. وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان، ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب والرب معكم.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. نخده هو رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم اتظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك تشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه. لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكنه في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ديل انت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي؟ ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين؟ انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل لها الظلم بيحصل لها زعزعة من جواها بيحصل لها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق. خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16
الآية قالت شنو؟ لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهه. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله. لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9، بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت. عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي إنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف ينال جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي. يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزل يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين، ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام،
لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك انك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل انه حاجة تشعل، لكن ربنا وعدك انه حيحفظك وادى وعد للأشرار انه النسل يقطع ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة انا امنع بيها نفسي من الظلم انه انا ما اكون ظالم. ايوة ربنا قال لنا ما تخلوا اعضاءكم تكون سلاح للظلم لكن سلاح للبر في سبيل الله، والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا نظرنا كل الأعضاء اللي عندنا كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالب مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه زي ما زكى عمل، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.